تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، ما زلنا معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا اطلالة جديدة على اهداءاتكم اللي وصلتنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل خلينا كالعادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا شوية من غنية عمرو ذياب قلبي اختارك، الغنية اللي كانت خرجت عام 2000.

مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في سهرة ليلة من ليبرونتين. نجدد التحية لكل مستمعات ومستمعي راديو جوهرة اف ام والفراس وشهاب اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحية ايضا للمحسن اللي سلم على نجوى ويهدي لها اغنيات الليلة. ايناس تسلم على يثرب وضحى، ورؤوف يسلم على اشرف وجمال. لبنى تهدي اغنيات الليلة الوليد وتقول ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس ديما على 85 900 وتسعين.

أكن وصلت معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين، تلقاو في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجتها الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، ليلتكم زينة، سلامة.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وترامب يؤكد أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكان بالتنسيق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف المياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى والصائف القادمة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. كاتب الدولة أوصى بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيد. من جانبه، طالب رئيس الديوان هيكل حشداف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة، والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد. المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة قدم بمناسبة مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة ونزاهة داخل الوزارة من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها، تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وفادت المؤسسة بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. أشار إلى أن مكتب حجاج تونس أعد خططا محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة، اعتمادا على فتاوي وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين وفق بلاغ نشرته أمس وزارة الشؤون الدينية. اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مداخل مشعر منى شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكانياتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. هذا يعد يوم التروية محطة رئيسية في مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. أعلن كيان الاحتلال عن مهاجمة عشرات المقرات والبنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وأكد تصفية عدد من عناصره حسب تعبيره. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مضيفا أن الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالتعاون والتنسيق مع طهران، كما أن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام، طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 26 ماي 2026. إن شاء الله في النهار الفضيل هدايا يقبل دعاكم الكل وصيامكم وقيامكم وفرحتكم بقدوم هذا اليوم الفضيل وأيضا بقدوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير وإن شاء الله تروحوا وتعيدوا سالمين غانمين وترجعوا زادة لمقر العمل ولا الدراسة متاعكم في أحسن الظروف مع الملاحظة اللي وصلت لي توا من عند لخيان كونه محطة باب سعدون باب سعدون مروة باب سعدون اكتظاظ شديد وما فماش اللواجات. ان شاء الله ندخلوا بسرعه نعطيوا التعزيزات نتاع الحافلات اللي قلنا عليهم البارحه مع وزاره النقل لمحطه باب سعدون باش نجم تقلص من الاكتظاظ اللي موجود في هذه المحطه. واذا كان فما ملاحظات اخرى على ذمتكم كالعاده سواء من خلال صفحه الفيسبوك تكتبوا لنا ولا تتصلوا بنا على زوز ارقام موجوده على ذمه كل مستعملي الطريق وعلى ذمتكم انتوما اللي هما الوروتي على ذمتكم من خلال 36 300 ألف وإلا 73 275 800. نعود الرقم الثاني 73 275 800. العلامة البارزة زادة في طقس هذا الصباح تواصل الاستقرار نشأنا في العوامل الجوية درجة حرارة صباحية مسحبة ومرتفعة عشرينية تقريبا الآن في العديد من الأماكن. بعد الظهر فما بعض السحب اللي تعطينا شوية نشاط متاع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر بالمناطق الغربية وثم راي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. مبدئيا نشوف الأمطار والخلايا الرعدية هذية موجودة على القصرين في فترة بعد الظهر على سيدي بوزيد وعلى قفصة في حين بقية المناطق بشكون درجة حرارة مرتفعة مقارنة مع البارحة 33 درجة في جندوبة 32 في باجة بعد الظهر 28 بالزر 29 تونس الكبرى و28 في سوسة و27 في المستير 25 المهدية 28 صفاقس توصل لحدود 35 درجة في برج الخضرة. نرجع لهذا تطور الحالة الجوية بالتفصيل مع الإشارة أن درجة الحرارة الصباحية مسحبة خارق العادة استقرار حتى النسمة اللي موجودة تبعث عن النشاط والحيوية اللي يقوم بكري ما يندمش تقص من أروع ما يكون. هذا الكل طونا رجعوا له كما قلنا بالتفصيل ونعطيكم تقص اليوم وغدوة وزاد بعد غدوة نهار أول عيد ونهار ثاني عيد. لكن هات في البداية نبدأ في النهير الفضيل هذايا كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار المبارك هذايا. رضاية الوالدين مو متفقين اللي هي حسن حصين وراي زادة تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين وأروع وأهم حاجة راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. نعاود ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة هود بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالليامات الفضيلة هذه طالبين منه أنه يستر بلادنا ويحفظ وينجح وليداتنا وبنياتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن الخليفة متاعنا يظل يعامل عامله في الكوليس صايم، هذاك علاش معنا إن شاء الله يتقبل منك ربي سبحانه وتعالى ويتقبل من كل الصايمين اليوم في هالنهار الفضيل هذا.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، وإن شاء الله ربي يتقبل من كل المسلمات والمسلمين، وإن شاء الله ربي يرحمنا.
1: أنا نعرف يصوموا اليوم، لكن البارحة مروة صايمة ما فهمتش.
2: يقولوا العشر أيام.
1: العشر أيام كاملين. لا، صامت البارح فقط، ما صامتش العشر أيام، البارح فقط.
2: اليوم تصوم على الحديث به.
1: إن شاء الله يتقبل منك أنت ويتقبل مننا الأعمال
2: يوم
1: الصالحة.
2: عظيم ويوم عرف.
1: صحيح. باهي نبدأوه بالفلوس
2: إن شاء الله، زيدها معها هي باهي.
1: داي
2: تمشي.
1: الحساب الجري للخزينة بتاريخ 22 مايو زاد، ولا عنا 1640 مليون دينار، وهذا جيد للغاية. أنا بعد ما خلصنا تقريبا الناس كل خالصة شهري متاح.
2: أي وورا شهرته وما وصلش معناها باهي. سبقنا شهر جنس، سبقني كي نوصلوا في الرصيد هذا طوى هكا حاجة.
1: أي حاجة الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 ماي عندنا 25572 مليون دينار، بأيام التوريد 105 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 22 ماي عملنا رقم قياسي جديد لأول مرة نوصلوا له 29050 مليون دينار إسباسي حاوس في السوق.
2: علوش العيد يا أخوي، هذا
1: كل علوش العيد
2: مربوط علوش العيد وقضيات وقضية العيد. نتصور
1: 29050 مليون دينار،
2: إذا كان بعد العيد تتراجع شوية لل 27 كما كانت، مؤكد العيد
1: زعما ترجع لل 27
2: إن شاء الله.
1: هي باش تكون إكيليبري يلزمها ترجع لل 25000 حسب الموجودات صافية من العملة الأجنبية.
2: لا صعيب، ما عدنا مدة
1: 25,500 بالنسبة للدولار في 2902 مليم فاصل 2 فقد يمكن مليم خسر مليم بارابور البارحة. اليورو في 3390 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 3391 مليم، زاد هو خسر مليم ولا 2. هذه أمورنا المالية. عطينا شعلنا في الماتينال.
2: طبعا الماتينال احنا بشرافقوا الناس في العودة إلى الجهات والاحتفالات بالعيد، هذا على المستوى المحلي. بشكون معنا سي سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، ديما على كل حال غدوة عيد، وبالتالي مجموعة النصائح الممكن تقدمها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية حتى نتلافى كثير من مشاكل الجانب الصحية، وكيفاش يتعاملوا مع الأضحية أو مع اللحم، كل واحد كيفاش كل قدير وقدره، ولكن الزوز محتاجين لهذه النصائح. حاتم باش يكون معنا عضو مجلس نواب نائب عن رئيس لجنة الفلاحة، الجدل اللي صار حول تدوينة نائب في علاقة ب مقترح إيطالي أنه يعطي حوالي مليون شات لتونس، تونس رفضت هذا. وقت صار الموضوع هذا عمل جدل كبير، وزارة الفلاحة ردت الفعل وأصدرت بيان. حاتم هذا زاد بشوفوه مع النائب خالد حكيم مبروكي. طقس العيد وما أدراك ما طقس العيد، ديما نحكيه فيه هذا معك أنت طبعا، نشوفوه كذلك في المتابعة الدائمة في الأحوال الجوية. حاتم متابعة على المستوى الدولي طبعا، ديما إيران حاضرة من خلال مفاوضات والورقة الأمريكية، استئناس بنشرة
1: ماشيين
2: لاتفاق ربما ويوصلوا لحلول. أي يبدو هذا هو، وإن شاء الله ما ثماش حرب. احنا ديما نقولوا كالعادة نمشي لسوسة في الشأن العام والرياضة.
1: تو خلينا نمشي ومباشرة
2: نزل الطرود فارغ شوي قبل ما يتعب.
1: ليه ولا الحركة النشيطة حثتني مثلا على باب سعدون. أيه. اكتظاظ كبير للغاية. أيه. وما فماش الواجهات إن شاء الله يهبط الدعم من الكيران
2: إن شاء الله. أيه.
1: ينجموا يدعموا وقت اللي تنقص على بعض الخطوط
2: إن شاء الله
1: للواجهات
2: إن شاء الله. نروح
1: مرتاح إن شاء الله. يلا نمشي لي أمبريف مباشرة.
0: أمبريف
1: نهاية الثلاثة مبدئيا منال إن شاء الله يظهر
2: في العادة
1: هي
2: في العادة تلعب
1: فنقول لها صباح النور والسرور منوالا.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين لي كل سي خليفة ولكل المستمعين مروة زيدة. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. صحيح معك منال ومعنا اليوم هكا فما تغيير في التكتيك معنا. معنا اليوم في الرياضة إنيس دوادي.
4: صباح الورد
1: مرحبا.
4: صباح النور
1: دنيس.
4: صباح النور حاتم. صباح النور خليفة مروة منال منال. تحية لكم الكل.
1: منال ومنال ريت محلاه بيان وطوري. منال على اليمين منال على اليسار شو
4: دوبل منال
1: شكون كيفك؟ منال بنت خيل تعدي في الامتحانات اليوم راحة عاد منال الحمد لله هكا ولا لا؟
3: راحة
1: ترجع نهار الجمعة.
3: نهار الجمعة
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل. هذوما ابتدائي أو كواحد العملية
2: قلناه البارح رأوا غدوة مرتاحين
1: واضح. به قبل ما نمشيو للسبور نبداو كالعادة باللايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا مع منال جبل.
3: نبدأ بلقاء رئيس الجمهورية البارح مع وزير الداخلية وين تم تناول عدة مواضيع من بينها مسألة تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار. وأكد الرئيس أنه هذه العمليات يعني عملية تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار هي سياسة ثابتة للدولة وستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. أيضا من أخبارنا رئيس الجمهورية أصدر عفو رئاسي يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجين بمناسبة عيد الأضحى. في سوسة جلسة عمل حول استعدادات للجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال صائف 2026 وأيضا بمناسبة عيد الأضحى. في نابل تم العثور على 10 خرفان نافقة متحللة على سواحل مدينة سليمان. على المستوى الدولي اليوم الحجاج يتوافدوا إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. ونختم بما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الأمريكي أعلن استهداف مواقع لإطلاق صواريخ في إيران. هذه تقريبا أبرز العناوين أكيد تفاصيلها وأيضا أخبار أخرى باش تكون في نشرة السبعة.
2: طبعا نهاية الأسبوع تقريبا يبدأ الأعداد للدور النهائي كولانيس.
4: بالفعل باش يبدأ الأعداد للدور النهائي لمسابقة كاس تونس اللي باش تكون نهار الأحد رسميا الأربعاء متاع العشية المقابلة بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. طبعا نرجع على كل التفاصيل خاصة عدد التيكيات وتيكيات الكل اللي باش تكون اون ليني ما فماش تيكيات في الجيشيات. تقريبا باش تكون بحضور 23,000 متفرج باش تكون مناصفة باش يتم
1: من معناها من زوز فرق
4: تقريبا 23,000 تيكي. دونك كل فريق باش ياخذ 11,500 تيكي وكما قلت الفونت باش تكون اون ليني. نحكيو ايضا على المنتخب الوطني التونسي اللي وصل تحضيرات تو نحكيو على موعد السفر الى فيينا بما انه باش نلعبوا مقابله وديه اولى باش تكون في النمسا ومن بعد نعملوا ديبلاسمون لبلجيكا نلعبوا مقابله وديه ثانية في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. هذا آخر زوز مقابلات ودية قبل المونديال. وتنحكي وزادة حتى على مستوى الإفكتيف برشا كلام تقال على حازم المستوري لكن المستوري موجود في تونس وبش يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي. كيف كيف نحكيه على النجم رياض الساحلي البارح غلق باب الترشحات ما فما حتى ليستة مترشحة لانتخابات النجم رياض الساحلي. بعد شوية نسمعه الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة مستقل المشرف على انتخابات الإتوال شنو قالوا كيفاش كانت الوضعية البارح في آخر الساعات وأيضا شنو بش يصير في الأيامات القادمة في النجم الرياضي الساحلي خاصة الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية تكون في أجل 60 يوم. نحكيه على البراج بما أنه عرفنا البارح زوز فرق رسميين بش يلعبوا الفينال متاع البراج اللي هما كل من نادي حمام لمف والملعب الجبسي بش يلعبوا مقابلة في سوسة نهار 30 أو نهار 29 ماي باش يكون الفينال نتاع الرابطة الثانية تحديد البطل ما بين حمام سوسة تقدم ساقيه الدير اللي ديجا طلعوا ونهار 30 ماي باش نعرفوا الفريق الثالث اللي باش يرافقهم. كيف كيف نحكيوا باسكيت ومغادرة النادي الافريقي مسابقة البال وأيضا على المستوى الأوروبي آخر الأخبار.
1: هذا كله بعد قليل بتبيعة الحال في جوهرة سبور في حدود 7:30 متاع الصباح. حتى الآن احنا نمشي لنشنمون مطول نبدأوه كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: ألو غوتيي، أنت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: إلسات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد مواصلة تفكيك شبكات المضاربة والاحتكار حتى القضاء نهائيا على الارتفاع الجنوني للأسعار. الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وواشنطن تهاجم طهران مجددا، وروبيو يلمح لاتفاق وشيك. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء، يؤكد أنها تمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق بلاغ للرئاسة. هذا وتناول رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خلال جلسة عمل بولاية سوسة، والي الجهة سفيان التنفوري يؤكد أن الجلسة تنعقد في إطار تقييم جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال الصائفة الحالية وبمناسبة عيد الأضحى، وضمان حسن السير العادي لهذه المرافق العمومية ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية وتكثيف حملات التحسيس بترشيد استهلاك الماء والطاقة ودعم فرق التدخل بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لمؤشرات الاستهلاك والتدخل الاستباقي عند الحاجة وأعداد خلية جهوية لليقظة والمتابعة خلال كامل الموسم الصيفي. ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه أن الشركة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين فترة الذروة لصائفة 26 و2000، مع التأكيد أن المصالح الفنية للشركة تتعهد بالتدخل الفوري والحيني لمتابعة وضعية التزود وإصلاح مختلف الأعطاب عند الاقتضاء. على شاطئ مدينة سليمان من ولاية نابل، ظهرت أمس 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة وفق ما ذكره ناشط بالمجتمع المدني لمراسلتنا في الجهة، مضيفا أن الوضع استوجب تدخل السلطة المحلية من معتمديات وبلدية ومختلف الأطراف المعنية الذين تحولوا على عين المكان لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما رجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من أحد السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء. منذ بزوغ صباح اليوم 9 من ذي الحجة، يتوافد الحجاج إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، مكثرين من التلبية والذكر والدعاء في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات على منصات إطلاق صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام في جنوب إيران أمس، قائلة إن العمليات جاءت دفاعية لحماية قواتها من تهديدات إيرانية. وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو

0: روبيو اليوم أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، مشيراً إلى استمرار النقاشات حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية وأن الأمر سيستغرق بضعة أيام. ختاماً، الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت في وقت متأخر من مساء الاثنين حركة نزوح بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه وجه بزيادة الضغط على لبنان وتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله.
1: للمزيد من الأخبار.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن، والحركة نشيط جدا سواء من خلال وسائل النقل العمومية وإلا أيضا الخاصة لواجات وغيره، باعتبار العودة في ذروتها. اليوم نوصلوا للبيك إن شاء الله، روحوا سالمين غانمين ونرجعوا زادة للعاصمة نهارة الجمعة. الناس الكل ترجع تخدم على الرواحة وتقرأ على الرواحة، فما الامتحانات إن شاء الله عودة ميمونة لكل مستمعينا ومشاهدينا اللي نكونوا دائما وبدنا سعداء بمرافقتهم على الطريق، كما يقولوا هما إذاعة جوهرة إذاعة لوتروت، احنا هذا شرف لنا احنا. وبالنسبة لكم انتم على ذمتكم الأرقام متاع لوروتي اللي نذكر بها، اللي هي 36 300 ألف، وعندكم 73 275 800. مرحبا بكل مستعملي الطريق، ملاحظاتهم إشاراتهم أي حاجة يدعوها في الطريق احنا معاهم باش نوصلوا صوتهم ونعالجوا ونعملوا تدخل السريع ما نقدروا نعالجوه بطبيعة الحال. نرحب بالخليفة متاعنا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، وكما قلت إن شاء الله الناس كل في الطريق سالمين
1: إن شاء الله يا رب.
2: هذا هو سيسر، وإحنا الناس كلها توصل لخدمها وتوصل لديارها وتمشي لعائلاتها وتمشي تعيد، الناس كل توصل، لما ديما السرعة عدو للطريق،
1: حب وفرح
2: ان شاء الله تكون فرحة العيد للناس كل
1: يوم
2: ان شاء الله.
1: نمشي للأعياد الميلاد وللفرحة، ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم في النهار الفضيل هذا 26 مايو، نقول له كل عام وتحية مليون ألف خير. ونمشي وزادة نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم،
2: وعايدوا له بمونجالة
1: قالوا لنا دونك بعثونا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا عايدوا له هكا بمقاله كما قلت سيدي خليفه. يلا نعايد له بهديتنا المقاله الرائعه من سيتي واتش.
3: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع العارم التيمومي، نقول لك صباح الورد يا عارم.
4: صباح الورد.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك عايشك بالأمثل عايشك
2: صحة لباس إن شاء الله ديما
4: الحمد لله.
2: منين تكلم فينا العارف؟
4: القروان.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القروان.
1: بيت معك في الدار الداخل العلوش؟ بيت معك في الدار العلوش الداخل؟
4: في المنشر
1: الشبيك وهو يصيح
4: قريب
1: معنا. ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: عايشك
2: عايشك ربي فضلك. ربي فضلك يا العالم. قديش عملت اليوم يا العالم؟
4: عمري
1: 62. ان شاء الله في المية والصحة عايش. قوية وهي هي إن شاء الله.
4: عايش
1: إن شاء الله يعطيك صحة البدن وطول العمر.
4: عايش رب يخليكم. عايش
2: هاي العالم. عطينا شكون بعث لنا وقال هنيوها بعيد ميلاد؟
4: والله أول مرة هنوها بعيد ميلاد، ما عنديش فكرة.
2: أول مرة
1: يلا احنا سعداء جدا باش نكونوا الطرف اللي وصل لك المعايدة هذه لأول مرة بعيد ميلادك، لكن نحبوا نسألوك قلبك لشكون يمشي زعمه هكا، شكون
2: تتوقع
1: صاحب المبادرة اللي بعث لسماس وشد صحيح وقال هنيونا عارم التيمومي العزيزة الغالية بعيد ميلادها 62؟
4: والله قلبي يمشي لولدي. ما
1: شو اسمه ولدك؟
4: حمدي. ومش
1: هنا برا
4: في اسبانيا.
1: في اسبانيا
2: تبع فينا
1: باينة جميع سمعنا وشاهدنا في اسبانيا. مش مشكلة
4: والله ان شاء الله قلبي يمشي
2: ان شاء الله. ربي يعينه ان شاء الله ديما في الخير. يلا اللي بعث لنا هي بنتك مروة وأولادها ميار وميران.
4: ربي فضل.
2: مروة.
1: ربي فضل لك مروة والأحفاد متاعك، ربي فرحك بيهم.
4: عايشك ربي يخليهم.
1: وربي أيضا يحفظ لك ولدك. شو عندك وليدات أنت يا عارف؟
4: عندي زوج بنيات وليد.
1: ربي يفضلهم،
2: ربي يفضلهم،
1: تفرح بيهم وبنورات نوراتهم ان شاء الله. ربي يحفظهم ان شاء الله كل عام وانت حيا مليون الف خير. ربي يخليك يا عارم يا باهي.
2: نمشيو لسي محمد علي بوسي، نقول لك صباح الورد سيد محمد.
5: صباح الخير.
2: اي كل عام وانت حي بخير.
5: يعيشك يعيشك
2: ويبارك فيك. شنو امورك سي محمد؟
5: والله الحمد لله.
2: منين تكلم فينا؟
1: من القلعة.
5: من القلعة الكبيرة.
1: اي واضح. محمد علي مزيد من القلعة الكبيرة. احنا نكونوا سعداء راهو تقريبا يوميا عندنا حد من القلعة، وهذا شرف وفرحة لينا باش نهنيو لوخيان من القلعة سواء الكبيرة ولا صغيرة. انت هي منهم هاي الكبيرة ولا صغيرة؟
2: الكبيرة.
5: الكبيرة.
1: يا مرحبا. يا مرحبا.
2: اي سي محمد علي.
1: بلا كبرت لي في العمر. محمد علي بوزيد الصغير في العمر من القلعة الكبيرة في القدر.
2: اي محمد حمك عايتولك. انت اكبر واحد في العائلة، ربي فضلك ان شاء الله. كداش شكون تتوقع اللي بعث لنا لسمستر؟
1: هي هي
5: الوالدة مونيا.
1: وبقول في مونيا فماش مشروع هكا؟
2: فماش هي
1: هاي فماش مشروع في الأفق هكا؟
5: كيفاش مشروع؟
1: تنجيو الغادي نفتحولك وناكلو كعيبة بقلاوة وكعيبة كعك ورقة وهكا فماش؟
5: مرحبا مرحبا في كل وقت.
1: بهيش هي فما ولا فماش؟
2: هو يحب يفهم، هو يحب يفهم حكاية المشروع. تصب فلوس في البنك وتمشي.
1: انت متزوج ولا ماكش متزوج؟
5: متزوج
1: من التي هو موجود عاد. الله مصلي على النبي. عاد سيء عاد. اي معناها ما تنجمش تكون المدام هي اللي بعثت لك.
5: كيفاش؟
1: المدام هي اللي بعثت لك، بعثت لها سميس.
2: اي سيدي اللي بعث هو السيد الوالد سي محسن،
1: ربي يحفظه،
2: والوالدة منيا،
1: ربي يفضلها،
2: واخواتك وسيم وسوسن وخاصة اختك ايناس،
5: ربي يخليهم، ربي يفضلهم ان شاء الله.
1: بوس لي سيدي محسن ولا منيا من جبينهم، بوسهم لي من جبينهم، بدكم الخير والبركة. وخي خويا العزيز ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ديما فرحانين بيك وديما يداولك بالخير.
5: عايشك.
1: والمدام راهي عملت لك سوربريز تو تفرح بيك من بعد، سوربريز في الدار اليوم وكادوات وجو كبير.
5: ان
1: شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله. نمشيو للمنقلحات
1: مباشره. اي لا مروه رقم واحد
2: العارم التيمومي
1: القيروان من القيروان، هي تحصل على المنقله الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفه بن سالم. إيش يحكي؟ يحكي في حكاية خلنا نعرفوا حقيقتها. خرجت مدارت عند التوانسة، قالك أشقانا أصحابنا الإيطاليين حبيباتنا أعطونا أندون غيبة مليون رأس
2: غنم
1: خروف هكا خرفان
2: خرفان يعني
1: علالش
2: علالش ونعاج واحد
1: علالش ونعاج
2: ثروة كاملة
1: مليون رأس. احنا كان خذيناهم وهكا وشتلوا وجابوا ودرا شنو راهو عندها 3 مليون ولا 4 مليون.
2: هذا
1: الباري قلنا لا،
2: قالت وزارة الفلاحة لا، هذا اللي
1: الباري.
2: اه هذا اللي
1: صحيح من الغالط نشوفوه مع خليفة بن سالم في لاريير بلان، خاصة في ظل ما يعرفوا العلوش من صعود جنوني في الأسعار متاعه في الرحبات، ولا حتى اللي مشى خذا لحم من 80 دينار فما فوق الكيلو. به نشوفوه في الريال بلون بعد لحظات من الان.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذو تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربيوران نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
7: جوهره
9: اف ام بوبليسيتي
7: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV

0: قالوا إيطاليا جت تنهاو أندون هيبة فيها مليون رأس
1: يقول مليون رأس غنم عن عرض إيطالي عن جهة سردينيا
0: هيبة
1: يعني هيبة
0: بلاش
1: كادو بلغتنا احنا وجاء هذا في تدوينة النائب المحترم الطاهر بن منصور واللي قال هذا في نقاش مع مجمع المهني للفلاحة تبع الكونكت يقول هذا تم من قبل إيطاليا ويقول أنه المجمع يبدو قال الدولة التونسية رفضت هذا وزارة الفلاحة أصدرت بيان معناها تكذب في الموضوع هذا وتعتبره أنه مش صحيح ما لم يعرض
0: هو
1: هذا
0: هو ما يقبلوش العقل معناها جيك هيبة فيه وانت عندك نقص في القطيع مليون وإحنا نقوله لا
1: وإحنا أخذنا هيبات في مسائل أخرى كثيرة هذا موجود من 2011 وغير إيش وقع بالضبطك علاش إحنا بش نمشيه لمجلس النواب الشعب مرة أخرى ونمشيه لمقرر مساعد لرئيس لجنة نواب الشعب سي خالد حكيم اللي بش يعطينا بالضبط شقاع بين اللجنة وممثل كونكت وسيد النايب الحقيقة مما قيل بشأن هذه الهيبة ورد وزارة الفلاح
0: نعم يلا لاريير بلان أغيير
1: بلان أغيير بلان سيد النايب صباح الورد
2: صباح الفل مرحبا بك ومرحبا بكافة مستفيني كجورة أفهم
0: سيد النايب أول حاجة شريط علوش
2: بطبيعة احنا سيدي بوزيد ما نجموش ما نعيدوش راهو على العلوش ربوه بحدنا احنا ما نشلوش
0: وراه الله مصلي على النبي قداش يمشي غادي في سيدي بوزيد سيد النايب
2: والله بالنسبة للبارح معناها طاحت الأسعار شوي في ما بين 150 حتى 300 دينار في السوم العلوش لأنه كما تعرف للغلاء الموجود الكبير برشا عزوف كبير من على السوق بالنسبة للوكيل التونسي وللأهالي اللي حبوا يعيدوا على منها في العيد
0: كيف نقص بين 150 و 300 دينار شو ولا المعدل متاع علوش تضحي عليه عائلة معناها علوش متاع ضحي قديش
2: موجود حتى ب 800 دينار موجود معناها العلوش الباهي معناها الباهي نقولوا نحن معدل متاع 15 كيلو معناها ما أكثرش من 11-150
0: باهي برش معناها لهنا نحس بهذا التراجع كيف تقول لي هكا نمشي الموضوع ساعة مع خليفة هذه الهبة واللي احنا قلنا لا
2: هي هو راهو هذه الموضوع غزيرة إطر جلسة الأسبوع الفارط معناها كانت لجنة الفلاحة عندها جلسة مع كونكت اللي هي معناها المجمع المهني فيما يخص الفلاحة حبينا معناها كلجنة الفلاحة معنا نقيم الوضع كامل وشنو معناها فيما يخص شنو معناها اللي سمعات في إطار السمعات لي معناها إنجاز تقرير كامل مفصل على ما شنو اللي نجم قدموه لتحسين وضعية الفلاح ولتحسين وضعية الفلاح هذه بالنسبة للهيبة هما على ما قال معناها أعضاء كونكت اللي حاضرين في المجلس أنه صارت ما نعرفش مقترح هيبة قرض أما هما يقولوا أن هيبة من سردينيا الإيطالية في بعد الثورة في سنة 2016 ما نعرفش سي حاتم أنه يا معناها كانت معناها هيبة في إطار تبادل تجاري في إطار منها منها ما نجمش نحكي لك أنا ما عارفش الوضعية بالضبط هم هذه أثرها منها منظمة كونكت اللي هي صار هذه الموضوع هذا وفيما يخص منها منها التدخل متاع زميننا في إطار بن منصور على حسب ما أعتقد أنه منها يمكن يكون غلط في التاريخ ممكن ما سمعش بالجا ممكن من هذا هو حسب ما ذكرش حتى التاريخ في التصريح نتاعو ما ذكرش لا توا لا قبل قال راو سمى

0: قريبة متاع مليون نعجة صارت ما بين الدولة التونسية والدولة الإيطالية.
1: مليون نعجة معناها مليون نعجة.
0: مليون نعجة. مليون نعجة.
1: اللي هي مهمة جدا.
0: هو لربما ما ثماش شكون يجي الموجود. احنا ما نقولوش حتى الدولة معناها الوزارة قبل وزارة فلاحة ولا الدولة التونسية سابقا. أنا تعرف عليها هذه ما عندناش حاجة ملموسة ولا عندنا حاجة موجودة مكتوبة ولا عندنا حاجة وثيقة معناها موجودة.
2: هي من ثم ما حقق وقع النقاش والجدل وقيل ما قيل، يعني قال الممثل عن المجمع المهني متاع الفلاحة التابع كونكت أنه الدولة التونسية دخلت في مشاورات بشأن هيبة، ما تبعتوش ما ثبتوش في الموضوع كيفاش تم؟
0: احنا ما تبع معنا مش ما تبعناش كيفاش
2: انا قال كلمه وتعدى والسيد النائب هبط تدوينه. من علاش هبط فيه التدوينه من اصله؟
0: والله هذه معناها ممكن هو معناها حس معناها اني يشوف الضغط اللي صاير معناها في نقص هذه معناها الاضاحي ونقص تربيط الاغنام والمشاكل اللي قاعده يصير معناها عند الفلاح، ممكن حبي معناها تأثر كيفاش تجينا هيبة مثلا بمليون نعجة ونرفضوها ولا حاجة كيماكا. أنا نعرف زميلي وصديقي سي طاهر، أنا معناها نبعد عليه كل الشبهات لأنه معناها إنسان متزن وإنسان معناها ما عنده معنى وزنه في المجلس. نعرفه أنه إنسان
2: إحنا مش نقصه في شخصه شخص النائب،
1: مش نقصه في شخصه، هو إحنا نثبته هل موجودة الهيبة هذه اقترحت ولا لا،
2: وقتاش اقترحت،
1: وقتاش تم اقتراحها، والسؤال المطروح علاش رفضناها.
2: ايه
1: لو بوركوا معناها اذا كان موجوده، اذا كان موجوده بطبيعه الحال، لانه فما وزاره الفلاحه تقول ما تقول ما فماش وزاره. اي
0: هذا ما قالتش رايهم، ما احنا وقت الجلسه عملناها مع اتحاد الفلاحين وبعد عملنا جلسه ثانيه مع كونكت في نفس اليوم في نفس الجلسه هذه، معناها اتحاد الفلاحين ما ذكرش موجود. بالنسبه للمؤسسه هذه المنظمه كونكت هي اللي قالت راهو ثم مثال هيبه بألف مليون نعجة معناها بعد الثورة في حوالي في سنة 2016، أنه معناها كانت هيبة من سردينيا ما نعرف شنو في إطار اتفاقية تشاركية مع الدولة التونسية. شكون اللي قال موجودة؟ ما شفناش وثيقة رسمية، ما شفناش شنو الموجود. هذا كانش ما نجمش نجزم لك أنه موجودة الاتفاقية هذه ولا الهيبة هذه. هذه تنجم تزيد في حاتم، تنجم تسأل حتى كونيك معناتها
1: تنجم تاخذ بعين. جيت ثبت معه، ثبتوا معك كونكت بطبيعة الحال، ثبتوا، لكن نحب ثبتوا معك انت توا. القطيع قديش عندكم شي فكرة على القطيع متاعنا، العدد متاعه كنواب في مجلس النواب كأعضاء في لجنة الفلاحة؟
0: القطيع أقل من مليون نعجة، معناها معروف هذايا، لأنه تعرف احنا عندنا النعجة تجيب معناها حد بالمعدل السنوي 0.75 علوش، معناها أنت احسب الإجمالي معناها متاع النعجة تو تلقاها احنا عندنا تو أثناء حوالي معناها تقديرات ما ثماش تقديرات صحيحة، لأنه ما ثماش أسس صحيحة اللي تتقام عليها معناها احتساب القطيع اللي عندنا. معناش حاجة تدل عنا هو الوحيد، السبل الوحيد هو البيطري في التلقيح، وينجم كما قلتك آخر جلسة حضرت معكم أنه التلقيح هذه ينجم يجي القطيع هذا منه ويجي معناها في العمادة الأخرى نفس القطيع باش حتى يأخذوا
2: كل التراحيب. هي مقترحاتكم أنتم كلجنة فلاحة لإنقاذ القطيع بصفة عامة المنظومة في
1: رو أمر غريب 2026 احنا ما نجموش نحسبوا القطيع متاعنا اش عندنا، راهو امر غريب، راهو معناه نخدموا اهم كيكا ما نحسبوش، ما نعرفوش، لا اتحاد الفلاحه يعرف، لا لا لا, لا, لا ما نعرفش للفلاحين.
0: قلت لك يا سي حاتم، السبيل الوحيد اللي عندنا كيفاش نحتسبوا القطيع هو تلقيح البيطري، وانا مجزز انه ما نعطيكش، معناه نقولكش راهو صحيح 100% مستحيل، لانه زعما بارش عليه. اولا اللي معناها كما تعرف الفلاحة ولا القشارة يحبوا يأخذوا كالبونوات متاع العلف، معناها يصير قطيع قلتك ما بين العمادة والعمادة هذه يتلقى حتى مرتين، يصير عديد اللي معناها ثم اللي ما يتلقاش، ثم اللي ما يوصلوش للبيطري، ثم لأنه يعملوا بلاصة متاع تجمع اللي ينجم الفلاح الصغير والفلاح أي فلاح ما ينجمش يمشي زوز كيلومتر وثلاثة كيلومتر لل بالنسبه للبيطري وين التجميع
2: التقيق. لا تولي قالوا حاتم راه معقول ممكن يفلتوا من حساباتنا 100,000 150,000 لكن احنا كقطيع كبلاد بامكاننا نحصيه ما قلناش الكل نعرف
0: فلاح بعيد في الجبل ولا في منطقة
2: غريبة هي من لحد الآن ولا واحد جاوب قداش عدنا هالقطيع هذا
1: ربي حضر تنيب خالد حاكم مبروكي معنى قديش حسب رأيكم انتم القطيع متاعنا لين قديش
0: احنا منجمش نعطيك انا من مش دوري اني باش نحسب منجمش نعطيك بالضبط اما نعطيك حسب التقريب معناها حسب معناها مش حتى حسب معناها تعداد الفلاحة لانه ما عنديش الفلاحة تعدادها اما نقول لك عنا اكثر من 500,000 ممكن اما الخاطر عليه منجمش انا الفلاحة نعرف مدام ما اعطتناش رقم رسمي احنا في مي في افريل عايتنا الفلاحة كما تعرفوا التجارة في إطار معناها الوقوف على الأضاحي وكيفاش التحذيرات الأولية وكيفاش كل شيء اقترحنا على وزارة الفلاحة أنه تعطينا الترقيم معناها الأرقام الصحيحة اللي موجودة عندها يقول لك مازلنا التو ما عندناش أرقام
1: إن شاء الله تولي عنا الأرقام. المعلومة ثابتة واللي قدمها لنا خالد حكيم مبروك نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري بمسنوى بالشعب هو انخفاض ملحوظ خاصة في سيدي بوزيد بين 150 دينار وأكثر
2: دينار
1: و300 دينار بطبيعة الحال في سعر العلوش في النهارات هذوما باعتبار أنه التونسي قاطع وكان فما عزوف كبير على شراء العلوش. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بالنجم رياض الساحلي البارح 6 متاع العشية غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق ما فما حتى ليستا مترشحة لانتخابات لطوال التفاصيل مع الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النجم الساحلي
3: للأسف لم ترد على الكتاب العام النجم الرياضي الساحلي أي ترشحات فما حتى قائمة أمر مؤسف ولكن هذه هي الحقيقة وذلك هو الواقع لجنة مستقلة مثل ما يقتضي القانون الأساسي النجم الساحلي حررت محضر في هذا الشأن وبطبيعة الحال المفروض أن تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر يعني لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من فوق 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا وباعتبار أنه يعني هذا كان نص يقول ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة
2: المنتخب الوطني التونسي يواصل تربصه في مدينة تبرقة 22 ملاعب على ذمة المدرب صبري اللموشي اللي هما كل من ثلاث حراس مرمى مهيب الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شوات الحاج محمود هيكل الشيخاوي اسماعيل الغربي مرتضى بن قناس ادم عروس ايضا ديلان برون خليل العياري امفاليري بالاضافة الى الياس العاشوري راني خبيرة منتصر الطالبي انيس بن سليمان الياس سعد الياس الصخيري عمر رقيق معتزل النفاتي وسيباستيان تونيكتي اربع ملاعبية ما وصلوش اللي هم علي العبدي حازم المستوري حنبال المجبري وريان اللومي برشا كلام تقال على حازم المستوري لكن المنتظر يكون حاضر في الستاج هذا ونفال إصابة متاعه مذكر تونس باش تلعب زوز مقابلات ودية قبل المونديال 1 جوان ضد النمسا في فيينا و 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل وموعد السفر إلى فيينا لخوض المقابلة الأولى ضد النمسا باش يكون نهار 30 ماي الجاري في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا. نحكيو على فينال الكوب بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي رسميا المقابله باش تلعب نهار الاحد 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي براس انطلاقا من الاربعة نتاع العشيه الترجي الجرجيس بعد الاجتماع الفني اللي صار في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم باش يكون هو الفريق المضيف الترجي الرياضي التونسي هو الفريق الضيف 23000 تيكي باش تكون على ذمه الجماهير نتاع الزوز فرق 11500 تيكي لكل فريق والتذاكر باش يتم بيعها الكترونيا رسميا عماد بن يونس يغادر فريق نجم المتلوي هو المدرب الجديد للمستقبل الرياضي بالمرسى خلفا لعامر دربل نجم المتلوي أصدر بيان شديد اللهجة أكد من خلاله أن النادي مر بأخطر وأدق أزمة في تاريخه جراء الأزمة المالية الخانقة ومفتعلة حسب ما يقول النادي ويقول أثقلت كاهل النادي بالديون وجع أصابع الاتهام وجهها للشركة الممولة اللي يقول نجم المتلوي أنها تأخرت في صرف المنحة المخصصة للنادي 8 شهور كاملة ودعت سلطة الإشراف للتدخل الفوري نحكيو على مقابلتي برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى البارح كان الموعد مع الزوز مقابلات في استاد حمام لام في نادي حمام لام فربح مستقبل القاسرين هدف مقابل صفر وفي ملعب جيبس الملعب الجيبسي فاز على اتحاد تطاوين هدفين مقابل صفر هكا الفينال متاع البراج باش يجمع نادي حمام لام في الملعب الجيبسي مقابلة باش تلعب نهار السبت 30 مارس في الملعب أو 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة باش نتعرفوا من خلال المقابلة هذه شكون باش يرافق أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير للرابطة الأولى إما حمام لنف أو الملعب الجيبسي وما دام حكينا على الرابطة الثانية نذكر المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين حمام سوسة وتقدم ساقية الدير باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي 4 متاع العشية في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير في الباسكيت، النادي الافريقي رسميا يودع البال من الدور الربع النهائي بعد ما خسر البارح الجيم 2 ضد اهلي بنغازي الليبي في كيغالي الرواندية بنتيجة 98-80. كان خسر الجيم 1 88-87، وهكا الافريقي يغادر المسابقة والفريق الليبي هو اللي تأهل للمربع الذهبي. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة لأول مرة في التاريخ، غياب جميع ملاعبي ريال مدريد عن الليستة بتاع المونديال، ما فما حتى ملاعبي من ريال في الليستة بتاع المنتخب الإسباني، 8 ملاعبية من برشلونة واستدعاء بعض الوجوه الجديدة منها بارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إريك غارسيا لاعب برشلونة، بينو لاعب كريستال بالاس، وباش يقود الهجوم كل من لامين يامال وويليامز. الليلة باش يكون الموعد مع ذهاب البراج في فرنسا انطلاقا من 8 غربة سانت إتيان من أجل الصعود للدرجة الأولى، تواجه نيس فريق علي العابدي ليسعى إلى ضمان البقاء. دونك الليلة مباراة الذهاب والإياب باش يكون نهار 29 ماي في استاد نيس. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي، النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شهركم أسعد ليلة.
0: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou Google Play. Jaura FM.
4: Publicité. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
8: توب نت very fiber people.
9: جوهرة
8: FM publicité.
10: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ونعرفوا ذروة باش نوصلوا لها اليوم، الحركة متاع المرورية اللي باش نعيشوها اليوم، وخاصة زادة في المرواح بعده، فضرورة الانتباه والمحافظة على سلامتكم. واليوم فقرتنا اللي هي كل يوم تكرم لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس، راهي تعطينا فكرة كونه النجم راهو ناس اجتهدت وحاولت ونجحت، ربي معاها لطف بها وقعدت سنوات، من 5 سنوات هي الاختيار يتم عليهم لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس إلى حدود الانفيني يا سيدي، وعندنا حتى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. اليوم باش نرجعوا للمرأة التونسية، مرأة تونسية تعمل الكيف، زادة عندها 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث، نكرموها كلا سوبر كوندكتوريس دو جات اسيرونس اليوم.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام لطيفة منورتنا لله.
3: مع السلامة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، وهذا شرف لنا احنا، ويأكد لنا كونه إنسانة يعملوا الكيف في السياقة، يعملوا الكيف في كل شيء، هم تبارك الله عليهم، تحطوا مع اللطف عليكم على الجرح يبرأ، لكن في السياقة بشكل خاص، رغم اللي البعض منا بين ظفرين وسمحوني يبدأ ينبر عليها، تمشي واحدة مرأة تقف الفروج في الجون هذيك، ويمتي ما يمرأة اللي تسوق، هي تسوق خير منك وتحترم في الطريق وانت تنبر عليها، هكا إنسانة يعرفوا يسوقوا، هذه الملاحظة العامة اللي عندنا، وهذا يأكد لي أختنا لطيفة اللي باش نتعرف عليها الآن. لطيفة، اش اللقب متاعك ومن وين انت بالضبط؟
3: من القلعة الصغيرة رجيبة.
1: لطيفة رجيبة من القلعة الصغيرة هكا ولا لا؟
3: وي
1: به أسوري في أجنس في سوسة جات أسورون سوسة سي عماد شنيتي ولا انا غلط؟
3: اي صحيح عماد شنيتي.
1: قداش عندك اسوري غادي؟
3: يمكن 26 ولا اكثر شوي.
1: اللهم صل على النبي تبارك الله لله. به قداش عندك من اللي خذيت البرمي يا لطيف؟
3: من 97.
1: من 97 3 يولي 2000 هكاك، 97 و3 اي 2000 هكاك.
3: 29 سنة.
1: 29 سنة من اللي خديت البرمي. قداش عندك انت ما تسببت، انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: 29.
1: اللهم صلي على النبي، ان شاء الله 29 اخرين وان شاء الله 50 اخرين يا لطيفة. ان شاء الله ديما هك باهي. تبارك الله عليك لطيفة، تبارك الله على اختي. قل لي لطيفة العزيزة، شنو اللي تعمل بالضبط؟ شنو السر في هذا؟
3: السوق بحضر مثلا ماشي الخدمة نمشي قبل بربع ساعة.
1: انت وين الخدمة؟ بعيدة شوية الخدمة؟
3: كنت نقري في سيدي بوعلي ومن بعد وليت في القلعة.
1: دونك انت أستاذة، وهذاك علاش تتحرك بسيارتك، لاني كنت من القلعة سيدي بوعلي توليت في القلعة باهي قربت. السياقة داخل مواطن العمران صعيبة زادة، راهي ماهي سهلة.
3: اي ما نحترم بشوية
1: بشوية، والسر انه نخرجوا احنا ندخلوا 8 نخرجوا 7:15 7
3: اي فوالا
1: ولا 4 ساعة باش نوصل.
3: اي فوالا
1: الجري تجري،
3: لا ما نجريش
1: داخل موات العمران وفي اللوتروت زاد. في اللوتروت لوين توصل شوية. لطيفة؟
3: نعم.
1: قديش شوية؟ قديش شوية؟ قديش توصل في
3: اللوتروت؟ 90 في اللوتروت. 90
1: خرق العادة، 90 في اللوتروت خرق العادة، أقل من 110 اللي محددة كأعلى سرعة. ملا لطيفة يذولي حتى مرة ما ضربك رادار أنت؟
3: لا لا
1: الحمد لله الحمد لله تبارك الله عليك تبارك الله عليك. لطيفة رجيبة من القلعة من سوسة، القلعة الصغرى سوسة، واللي أبوني ما أبوني أسمع اللي هي السوري عند صحيح أبوني السوري ما بوني يعطيك الصحة. 29 سنة عشرة وليت بيناتكم عند سي عماد شنيتي قات أسيرون سوسة. اليوم نكرموك ونبوسوك من جبينك ونقولوا لك ربي فضلك وإن شاء الله ديما هكا وربي يحفظك لنا. وأيضا فما كادو بور لي سوبر كوندكتور دو قات أسيرون، عندك فكرة عليه ولا نقول لك أنا؟
3: لا ما نعرفش.
1: ما عندكش فكرة؟
3: لا لا.
1: بيه أنا باش نبدأ نقترح عليك وانتي تختار. هاو نبدأو بنسق تنازلي المرة هذه، معناها باش ناخد تنازليا 500 دينار، 400 دينار، 300 دينار، 200 دينار، 100 دينار، اللي تختاروا ليك انتي يا لطيفة الكادو.
3: 500.
1: نمشيو ل 500.
3: اي
1: شادة صحيح في 500.
3: اي
1: مين سير شكه هو. اي يكه هو يلا ديفا اللي كتب 500 دينار كارت كاربورون اجيليس متاع عجيل انرجي من اهداء جات اسيرونس للرائعة لطيفة رجيبة نوتر ميور كوندكتريس دو جور. للا فيليسيتاسيون. بهينا
3: بهينا
1: عايش. للا شرفتني شرفتنا ونورتنا وربي يحفظك وربي يبقى عليك الستر وإن شاء الله 50 سنة أخرين وأكثر ما تسبب في حتى حادث. وراهي المرأة التونسية مبدعة مبدعة في كل المجالات كما قلت لكم وناجحة جدا حتى في السياقة، رغم للبعض منا ينبر شوية على سياقة المرأة التونسية، لكن هي الأرزن وهي الأحسن وهي الأفضل وحتى الاستاتيستيك يعطيونا هذا. شكرا ليك لطيفة رجيبة.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي طريق الان. تعرفوا جيدا التونسي ما يتذكر الحاجه كان في اخر وقت، اي هكا قبل بنهير بنهيرين تي مازال بكري تي يا من عاش تي لين يتخسر. اذا كنت تحب تربح راحت بالك اولا، ثانيا الكاليتي الشواء تختار على كيف كيفك، ثم تربح زادة في الفلوس. لورلي بوكينج هذا اللي نحكي لكم عليه يربحك الى حدود 30% تخفيضات. لكن كيفاش وشنو هاللورلي بوكينج؟ هي سهلة برشا العملية، انك تريزيرفي على بكري، تقول لي الوقتاش على بكري الى حدود نهار 31 مي، زالولك 5 أيام كاملين، 31 مي داخل في الحسبة. إلى حدود 31 مي نجم تربح في الشواء الاختيار، واثنين نجم تربح في الفلوس. أبقى معايا نعطيك البون بلون دو جور اللي شاد صحيح باش يوصل لكم وتتمتعوا به، لأنه بعد وقت الذروة راهو تقريبا مش تربح 30%، باش تزيد أموا 50% كان مش أكثر في سعر النزل اللي باش تختاروا على ليلة ولا ليلتين ولا حتى على 3 ليالي وأكثر. أبقوا معايا البون بلون دو جور مع برا أفواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: هي الكلمة برمج صيفك على كيفك وعلى كيف كيفك صحيحة، لأنه في آخر وقت تولي هات اللي يجي إيش فماش عندك، والسوم ما يهمش يعطيني برك للأولاد والمدام عاملة فيها والعائلة يزمهم يخرجوا يتفردوا. في حين أنه في الوقية هذايا في اللورلي بوكينج أنه اللي سهل لك العملية ويخلي لك لاريزرفاشون توا تعملها وتبرمج العطلة متاعك وقت اللي تحب أنت. وفما حويجة راهي صحيحة قالوها الناس بكري، خذ بايك على بكري، وما يكذبوش ناس بكري، خذ بايك على بكري خاصة مع كثرة الطلب. تعرفوا البيك، البيك هي في كشهر جويلية وأوت بشكل خاص، وذلك علاش الأسعار تغلى وقتها ومعاش تلقى البيت اللي على كيف كيفك. وديما واحد كيف يمشي بكري باش يعمل الاختيار ينجم يدلل وينجم يناقش وينجم ياخو أحسن وأقل سوق. هذا في حجوزات الفنادق نسميوه بطبيعة الحال كما قلت لكم من البارحة، حولت البارح لورلي بوكينج، يعني راهو تريزيرفي وتيلك من توا قبل ما يتعبى وتوفى البيوت وقبل ما يولي السوم مرة وشطر على أقل تقدير كان مش أكثر. هذاك علاش اللي ناوي يصيف السنة في وتيل من الوتلة ويفرهد الصغيرات ويريزيرفي أحسن سوم في تونس معليه كان يدخل للسيت متاع برا أفواياج توا توا www.baraavoyage.com، نعاود www.baraavoyage.com، وإلا يكلمهم على الأرقام التالية 70 550 020، نعاود 70 550 020، وعندك 21 881 882، نعود لكم 21 881 882، وإلا 21 882 881، نعود 21 882 881. السيت متاع براءة فواياج فيه تقريبا 99.99% من الفنادق اللي عندنا والنزل اللي عندنا في تونس. هاي ليستة طويلة عريضة وتعمل الكيف وكل قدير وقدر وش تحبوا انتم، من 3 نجوم ل4 نجوم ل5 نجوم، معناها 5 إتوال دو لوكس على ذمتكم اللي تحبوا انتم. حتى الإقامات اللي موجودة في النزل راهي بعض النزل اللي تتميز بالإقامة موجود، هذا الكل تنجم تدخل وتختار على كيف كيفك وتريزرفي من توا إلى حدود 31 مي وتتمتع بتخفيضات راهي توصل إلى حدود 30%، أي 30%. 20% دو ريدكسيون تريزيرفي من توا وتمشي وقت اللي تحب. المهم تضمن بلاستك على بكري ومع براءة فواياج تعرفوا جيدا. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك مع نيكو جوهرة. وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باعث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه لمقر الوكالة الكائن بينها الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضاء وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي، نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة، رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا، ولاية منزرت وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير، كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان، المهدية، القيروان، بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tm. على الموفق للجميع.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
0: صيف السنه كالعاده رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيرال développement jeux vidéo, développement web, cybersécurité et social media. Faites-les à jouer à Takao. Mettez votre watch à votre session et tabdez le 8 juin. Talqaou la figo Michael, c'est l'autre sous ça. Ou la calmouna à la 39 149 900 Akser Manoumet.
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدوار سو ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك.
7: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وينه متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيا. ماي بيت المامو العشيري.
8: جوهره اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهره اف ام تي في. اسمع واتمتع
9: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إن شاء الله صباحكم كله فل وياسمين ورضايت والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشوا مع بعضنا لتطورات الحالة الجوية بالنسبة لطقسنا اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وغدوة زادة أول أيام العيد وثاني أيام العيد تاخذوا فكرة بالتفصيل على الطقس، خاصة الناس تحب تذبح البرة هكا في الجنينة وغير ذلك، فيقول لك بلك شي فما أمطار وما نجموش. أبقاوا معنا باش نعطيكم كل التفاصيل متاع ثلاثة أيام هذوما. طقسنا اليوم ساعة نبدأ طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. ونشوف وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. البحر اليوم قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة قصوى بين 24 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. نشوفوا مع بعضنا الخريطة اللي باش تعطينا اش عندنا في الفترة الصباحية. حالة عادية، ما عندنا حتى شيء يذكر باستثناء سحب قليلة إلى سحب عابرة، ودرجات حرارة تتراوح بين 23 و 24، 23 في مثلا الكاف وفي سليان، 24 بنزرت، 26 في تونس الكبرى هي ونابل وزغوان، 24 سوسة، 23 المستير والمهدية، 25 صفاقس أعلى الدرجات، 28 في توزر و 29 في برج الخضرة، واستقرار في كل العوامل الجوية. بعد الظهر فما شوية أمطار وفما الريح. وين شكون موجوده ساعه الامطار؟ شكون موجوده على ولايه القصرين؟ خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه. سيدي بوزيد بعد الظهر زاد تعرف خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، وعندنا قصه باش تعرف خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه. الرياح باش تكون قويه على قبلي، في حين درجه الحراره باش تكون اقل الدرجات على الساحل التونسي، معناها نقى 24 درجه في المهديه، 25 في المستير، 26 في سوسة ونابل، 29 نقاو في تونس الكبرى، 27 بنزرت، في حين توصل ل 32 درجة في بيجا وجندوبة، 30 في الكاف وفي سليانة بعد الظهر، 32 في توزر، 31 في قبلي، وأعلى الدرجات اليوم في برج الخضرة 34 درجة بعد الظهر. في الليل هل تتواصل هذه الأمطار ولا لا؟ لا، ما عندناش إلا أمطار، لا رياح إلا رياح قوية في برج الخضرة، ودرجة حرارة عشرينية الأغلبية متاحة. أقل درجات هي 19 درجة في المهدية، مرورا بعشرين في تونس الكبرى، في نابل، في زغوان، في سليانة، في سوسة، في المستير، وأقصى درجات 25 درجة في توزر و 26 في برج الخضرة. هذه درجة الحرارة الليلية. به نمشي لنهارة العيد. يقول القائل نهار العيد نجم ونذبحه في الجنينة هكا ولا البرة من الدار؟ أي تنجم، وش يكون طقس يعمل الكيف، سحب قليلة في كل أنحاء الجمهورية، حتى الرياح ماشي موجودة، درجة حرارة مستحبة زادة عشرينية إلى ثلاثينية، واستقرار في كل العوامل الجوية. بعد الظهر تكون ثلاثينية أغلب درجات الحرارة هذه باستثناء نابل 29 درجة، والمستير غدوة 29 درجة، والمهدية 28، في حين بقية المناطق معهم زاد القصرين 28، بقية المناطق من 33، من 30 بنزرت، 31 تونس الكبرى، 32 نقاوة في زغوان، نوصلوا إلى حدود 34 أقصى درجات في توزر. هذا بعد ظهر غدا اليوم الأول في العيد. زاد طقسنا في الليل يعمل الكيف، الإشارة الوحيدة رياح قوية في برج الخضرة، لكن بقية الولايات في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، معنا بين نهار الأول العيد ونهار الثاني عيد، طقس رايع للغاية. نهار الخميس يتواصل هذا الاستقرار ودرجات حرارة باش تعرف ارتفاع نسبي، مع طقس يتميز بسحب قليلة في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق في الجنوب، مغيم جزئيا كيما قبلي ومدنين وأيضا تطاوين، وفما أمطار. أما وين الأمطار؟ في برج الخضر اللي سجلوا فيها 35 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية الكل ما عندناش فيهم أمطار، طقس يعرف استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، وكيف نقول ثلاثينية تقريبا كل الولايات باستثناء ولاية برك هي جابس، مش عارف 29 درجة، كل الولايات فوق 30 درجة، 31 سوسة، 30 مستير والمهدية، 32 تونس الكبرى، 31 بزار، 33 في نابل وفي زغوان وفي باجة وفي جندوبة، 32 في الكاف، 31 في سديانة نهار الثاني عيد. كلها درجات 30. أقصى درجات هي 35 درجة في توزر وأيضا في برج الخضر اللي قلت لكم فيها أمطار. هكا نكون وعطيناكم الطقس متاع اليوم تاع أول أيام العيد وثاني أيام العيد. نهار الثاني عيد وقت اللي باش نتقابلوا في حصة خاصة بعيد الأضحى المبارك عاده الله عليكم باليمن والبركة، نعطيكم التفاصيل متاع الويكاند كاملة، لأنه في الويكاند معناها بداية من نهار الجمعة إمكانية واردة جدا لوجود تقلبات وأمطار في نهاية هذا الأسبوع. أيامات العيد لا ما عناش الأمطار نهار الأول ونهار الثاني، بل عنا ارتفاع في درجات الحرارة واستقرار في العوامل الجوية. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي محاضر روحه باش يذبح في الجنينة والبرة يواصل، وإن شاء الله دائما وأبدا في الأفراح ودائما وأبدا العائلة ملمومة في هذه المناسبات الدينية العزيزة على قلوب كل المسلمين والمسلمات. كل عام وانتم حيين، مليون ألف خير.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ما نعرفش قداش العدد ولكن حسب المعطيات اللي متوفرة عندي خليفة انه هاك تشات في الصور صور أسامة بن عائشة اللي هو واكب هذه العملية وعمل تحقيق صحفي كان اول من نشره على الفيسبوك البارحة حوالي 10 جو بونس خرفان يلقاهم نافقين في وسط البحر وخرجهم البحر كيفاش علاش
2: هي فعلا طاحوا من فلوكة البحر كانوا فلوكة حرقين جايبينهم من بلاد أخرى
1: فما حتى نفوق معهم راه في سلحفات تو نشوفوها الحكاية هذه
2: صور على كل حال محزنة الحقيقة ومؤلمة
1: كيفاش
2: نفوق الحيوانات في الظرف جات مع تقريب الحديث عن الخرفان وعلوس العيد وهال
1: خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه
2: خاصه احنا طول مده الطقس هذا ما ثماش امطار يمكن صحيح. تجرفها متهزم البحر وتعاود هما تم نفوقهم وغيرها
1: هكا علاش هو فما واد كبير يصب غاديك هل ينجم يكون
2: هالواد في الواد مثلا في جهه من الجهات ثم هزم البحر
1: البحر ودخلوا البحر وعاودوا خرجوا خرج بعد رميهم ولاو جثث قلت معناها ولات حاجه خفت معناها تولي سهله خروجها هذا كله نشوفوه في المتابعات مع زميلنا الصحفي الميداني أسامة بن عائشة متابعات أسامة شكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بك
3: شكرا لك زميلي حاتم بن عمارة وهذا مش غريب عليك مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهر اف ام
1: نقاط على الحروف انت اللي عملت هذا التحقيق واول ما اكتشف هذه الواقع اعطينا حسب المتابعه نتاعك الميدانيه وما سمعته وما شفته علاش وجدوا في البحر شنو اللي يلزهم للبحر العلالش هذوما وقداش العدد نتاعهم بالضبط وسام
3: اولا هو مشهد غريب اول مره تصير في شط سليمان لانه نفوق سلحفات كما قلت عادي جدا تصير ديما في الوقت هذا نفوق اسماك عادي فهمت خاطر البحر ديما الوقت هذا يشهد ظاهره غريبه هو تلوث تغير مياه اللون نتاعو معناها هذا مستانسين به في سليمان نعملوا شكايات نتحركوا كمجتمع مدني كصحفيين باش نشوفوا شنو صار لكن نفوق خلفين عددهم 10
1: 10 علالش
3: 10 علالش غريب جدا علاش لانه النفوق هذايا معناها في عرض البحر معناها كما تشوفوا الفيديو اللي بعثته لكم معناها خلفين في عرض البحر الداخل
1: وخليف
3: خليفة اكثر من هذا
1: نشوف
3: اي عندكم الفيديو عندكم الفيديو في عرض البحر معناها خلفين معناها كيفاش تعوم معناها هذاك الفيديو حاسي بعثته لكم اللي يشدك في الانتباه قلتوا فما واد صحيح فما واد وتم التقلص منهم هما اللي جدك في الأمر فما باليت جولد معاهم يعني ما همش وحدهم يعني
1: هيك باليت موجودة في البحر
2: معناها هذوما يطلعوش كانوا في فلوكة ولا حاجة
3: هذا كان يشدك والله تم التخلص منهم جاو يعوموا شفنا مثلا فما ظاهرة غريبة كل واحد يهز معاه علوش ويعوم به طقس سخون وحنا نعرفوا على ايمان زاد بدات الدنيا تسخن في سليمان
2: بعشره
1: 10
2: عليه 10 هذا فلاح
3: هذا كان صحيت هذوما نحكيو على قطيع دونك قطيع 10 عليه شنو ما عادش واحد 10 عليه
2: هو باش الكل
3: من الحجم الكبير من الحجم الكبير
2: ولا نعاش
3: لا خلفين كبار كبير
2: شفت
1: نحب
3: نسأل
1: الواد شنو اللي يربط مع البحر غاديك الواد اللي موجود عندكم في سليمان هذاك
3: عنا واد البي وعنا واد سلتان بون هذوما ابعاد عليهم باش نكونوا واضحين خاطر من صارت العملية بين المرجة بين منطقة المرجة والميساء فهمت البلاصه اللي صار فيها
1: هذيك القربص سيدي الرئيس معناها المريسه كانت ماشي سيدي الرئيس قربص معناها بعيد على المكان
2: وفي المنطقة هذيك ما ثماش سوق نتاع علالش ولا رحبة ولا
3: لا لا فما هو هي منطقة فلاحية المرجة
1: ما صعيب مش على البحر لا مش على البحر موش على البحر.
3: لما يسعى على البحر. لما يسعى على البحر.
1: موش على البحر.
3: لما يسعى على البحر. موجود. على البحر.
1: موجود.
2: ثمش احتمال كانوا في فلوكا.
3: هذا هذا السلطة المعنية بتبيعها بعد ما انشرت اتصلوا بي معناها مشكورين معناها الحقيقة معناها بعد ما انشرت الصور هذيك والفيديو كلموني قالوا لي صار هم باهتين معناها سامشنية الحكاية معناها اسكو مفدلك ما فماش منها ليه قلت لهم موجودة وبراوا وتحركوا فهمت وتحركوا دونك الحرس البحري محمد سليمان البلدية زادة خاطر باش يتم رفع هذوكم ويتم التخلص منها فهمت بطريقة معناها كما جاي به العمل وتم رفعها أخذ عينات وهنا نستناو في النتيجة إن شاء الله زادا ما يخبيوناش عين الحقيقة خطر والمجتمع
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: نقولوا مبدئيا قال تم التخلص منهم لانه عندهم مده فهمت ممكن موزو ممكن من عشمات وممكن فما حكاية خطر اللي شدك الانتباه وما قلتك بلات الجولد
1: شو هذا كان الغريب تخلص اي تخلص منهم وحطوا لهم القرد في البحر
0: في البحر اي فما
1: معناها بوان دانتيروغاسيون بوان دانتيروغاسيون كبيره ان شاء الله تظهر ان شاء الله تظهر العمليه باش يقول فيضانات ما فماش فيضانات تو وما فيضانات قديمه قداش عندها معناها مروه تقول فيضانات ليه قداش عندها قديمه برشا
2: ياسر شنو عندها اشهر
1: على الاقل مشتات اي معناها ليه صعيب شويه باش يكونوا مشتات بالشكل هذا اسامه يعطيك الصحه ونقولوا راه أسامة ناشط ميداني في المجال الصحفي وينشر في التحقيقات نتاعه وأقل واجب نقوم به ليك أنت أنه نذكروا المرصد اللي معناها المصدر عفوا اللي هو زميلنا الصحفي أسامة بن عائشة اللي موجود في الكابون بشكل عام ولكن بشكل خاص يخدم على الأمور المحلية في سليمان. ميرسي أسامة شكرا ليك يعطيك ألف صحة كانت هذه إذن متابعة اللي نقعدوا بهتين وإن شاء الله نعرفوا شنو اللي صار بالضبط شو ما تكررش هذه العمليات يقول لك غالين كان عشرة
2: وحوالي زمرين الفترة هذه
1: وعلى قطيع نقصوا في حاجة اللي نشوفها شنو هي الحكاية أكيد نتبعوها مع أسامة ولا مع السلطة المحلية والسلطة المختصة. يلا فاصل ونتواصل أبقى معنا رجعينا.
3: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawar FM. Jawar FM.
4: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawar FM.
3: Publicité. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة Brava.
5: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
7: مع توبنات كل تروح كرة الدار توليستات تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
8: توب نت very fiber people
9: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
10: مونوبري ديما معك
11: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
12: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
13: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع

0: صالح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم زين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. احديث التوانسة الان الساعات الاخيرة قبل انه باش نسميه بسم الله ونذبحوا
2: الاضحيه
1: بعد ما يذبح الامام بطبيعه الحال هكا ولا لا سيدي خليفه؟
2: هذا هو تقريبا هذا هو.
1: لكن ساعات نتفاجئ بعض المفاجات ونقول شنو اللي نعمل كيف نرى لون غير طبيعي موجود في الاحشاء ولا موجود في اللحم ولا موجود شي زلنا نعمل
2: صحيح.
1: لهنا باش نسهلوا عليكم العملية باش تاخذوا كل صغيرة وكبيرة وش يلزمكم تعملوا من خلال تعاوننا مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اللي مشكورة وضعت على ذمتكم الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد باش يكون معانا كضيف الدنيا وما فيها ويعطينا كل التفاصيل على ما يجب القيام به عند الشك في حاجة معينة.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: دكتور سهيل بن محمد شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
4: مرحبا بكم. مرحبا بك سي حاتم. شكرا على الدعوة. شكرا على الاستضافة. شكرا سي خليفة. احنا كل ما تتوجه لنا الدعوة في الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية نلبيو الدعوة ونقدموا المعلومة اللي تكون لفائدة المواطن. نحاولوا نبسطوا المعلومة
1: أكيد.
4: ولكن المعلومة يلزمها تكون والمعطيات يلزمها تكون معطيات أصيلة صحيحة مبنية على قواعد علمية ومهنية
1: الناس المختصة
4: على مبنية على خبرة وتراكم سنوات
1: أكيد.
4: في ميدان الطب البيطري وفي ميدان سلامة وجودة الأغذية بصفة عامة.
1: واضح. أنا قبل ما نمشي لموضوع الأضحية وبعد ذبيحة نتفاجأ بحاجة فما كبدة وقع حزها في يسوسة بكميات كبيرة ويقولوا لو كان هذه مشيت في السوق كان تعمل كوارث في صحة الإنسان. شنو حكايتها بالضبط؟
4: هو ساعة
1: مجمدة قالوا
4: أي كما تعرفوا أن الهيئة المهمة الأساسية متاحها هي مهمة رقابية. رقابية أول حاجة تنجم تكون استباقية قبلية وكذلك بعدية. يعني الرقابة تكون رقابة متواصلة على السوق ولكن فما دوتخ مايون اللي او نيفو دو لامبورتاسيون والرقابة وقت اللي نحن
1: التوريد نجيبه من البرة فما راهو نراقبه ما تعداوش هكاك
4: بالضبط. وفي الإطار هذايا الحقيقة القانون 25 إلى جوتي للواء أجوتي لباز متاع الكونترول أوفيسيال دو لاشين أليمونتيغ المراقبة الرسمية على جميع سلسلة الغذائية وكيقولوا سلسلة الغذائية بما يعني عند التوريد عند التصدير عند الوضع بالسوق. يعني الهيئة مطالبة بالقانون رغم اللي توا مازال عدد المختصين بها مش عدد كبير ولكن نحن
1: مجهود كبير منه.
4: ولكن بإذن الله فما مجهود كبير
1: ومجهود أنا منحسوش احنا تولي نتابعوا اللي عندكم نقص قاعدين تخدموا في خدمة الكل الميدانية برافو عليكم في كل المناسبات
4: نقولوه الحقيقة وهذه مناسبة باش نزيدوا نوضحوه انه الهيئة في مرحلة البناء القانوني في مرحلة التركيز في مرحلة ايجاد الموارد البشرية المختصة نحاولوا اونيسي دو كومبلي لو فيتال.
1: برافو ناجحين في هذه العملية وانا في مرحلة الان البحث على اجابة حول الكبدة هذه مفجوعة تطلعش تسربت لنا اخويا والبعض
4: لا
1: منها
4: لا لا لا, لا, لا ان شاء الله نطمنوا المستهلكين ونطمنوا هذاك علاش انا عرجت على النقطة متاع اليقظة وهذاك علاش حبيت نأطر اطار عام باش نحضر الجواب متاعي انه راهي فما رقابة رغم الامكانيات الناقصة على مستوى الموارد البشرية المختصة ولكن اليقظة تخلينا يعني نفيقوا بأي تقريبا تجاوز
1: برافو عليكم تجاوز كانت يقظة تامة وفقتوا
4: وهذا
1: وشديتوا هل عطينا شنو هي الحكاية معناها ببساطة وهل
4: هي كبدة امبورتي هي كبدة امبورتي
1: مجمدة ولا شنو
4: مجمدة مجودة مجمدة استباقا لأيام العيد يمكن لأغراض تجارية معينة أنه فما طلب كبير ياسر من المواطنين على المادة هذية. أحنا نقول وقت اللي الإنسان مش يخو كبدة يحبها فرشكة فرشكة ما هيش مجمدة، فما بالك تكون مجمدة في ظروف غير صالحة وفي ظروف للتخزين ما هيش مطابقة للمعايير المطلوب.
1: وين شديتوها أنتم؟
4: هذا في سوسة، هذا
1: في سوسة معناها دخلت لل
4: طبعا طبعا هي هي هي هي مبوبة للعرض للسوق. هذا هو
1: معناها دخلت من البورد، جات من البورد.
4: أي أي.
1: وكميات قداش، كبيره صغيره متوسطه؟
4: فما كميه، لا فما كميه كبيرة. لا فما كميه، فما كميه
1: قبل ما تتباع
4: طبعا
1: وقع الحاس
4: طبعا. على كل عمل الاستباقيه تمت والحمد لله، النتيجه موجود، النتيجه موجود.
1: لا قدر الله
4: أي.
1: لا قدر الله
4: أي.
1: الكبده هذه اللي مش مبرده معناها فازه بين ظفرين، فاز
4: نجم تتثبت في مشاكل من بعد، من بعد تولي اذا كان استهلكوها توانسة الهيئه قاعده تخدم في مراحل زاده كذلك متقدمه انه ساعات وذي حاجه من حمى نحبذوهاش تصير ديتوكسي انفيكسيون اليمونتير. علاش انا قلت لك العمل استباقي؟ اي ماله اي ماله. علاش قلت لك هذا العمل رقابي استباقي قبلي وبعدي؟ يعني لو يفوتك في القبلي يزمك تراترابي، ويزمك تتواجد زاد كذلك على مستوى السلسلة الغذائية الكل، وتقوم بالانفستيغاسيون المطلوبة كما يجب.
1: الأبحاث الضرورية وكما يجب. دكتور سيد بن محمد مع خليفة مثلا
2: للعيد والغدوة دكتور توا العلوش متاع المواطن كيمشي يذبح العلوش قبل ما يبدأ يذبح، ثم علامات تقول هذا ما هوش في وضعية صحية طيبة؟
4: طبعا شكرا طيب. شكرا سي خليفة على السؤال، وهذا سؤال الحقيقة مطروح، الناس كل تطرح السؤال هذا والإجابة متاعه بالمعقول. يعني يقول أنا إذا كان حيوان مريض عنده علامات متاع مرض الإفرازات اللي هي مش تكون نقولوا نحن جوتاج مثلا، إفرازات على مستوى الأنف، الإفرازات على مستوى العيون، تكون العيون ماهيش صافية، العيون فيها شوية إصفرار، فيها شوية حمورية، خاطر لازم يكون العين تبدا شويه روز صافيه لون طبيعي كما نعرفوا الناس الكل. لازم الانسان المواطن العادي ما تستحقش الحقيقه اختصاص طبيب بيطري، لا، الموضوع من اول الدنيا راهو المواطن يشري في العلوش نتاعو ماهيش بدعه جديده. بقينا كي نوضحوا نحن شويه ونقولوا هذه الحاجات اللي يلزم المواطن عند اقتناء الاضحيه ينتبه لها هي في مرحله اولى من في الباب الاولاني. الحيوان اللي لاباس عليه تبدا ما عندوش افرازات من لي زوريفيس ناتوريل هذوما. الصوف نتاعو يبدا صافي، كي تعدي يدك على الصوف معناها الصوف صافي، تشوفه صافي، ما فماش جرب. اما راه تنجم تلقى بعض حالات نتاع جرب راهو حاجه قليله. احنا على كل
1: ما يضحيش
4: يلزم نحن نحكي الغايه نتاعنا ونعاونوا المواطن باش يشري اضحيه سليمه.
1: كيفاش تعاونوا؟ كيفاش تهبطوا على الميدان في الرحبه؟
4: احنا سنة ومنذ بعض السنوات تقريبا منذ سنه 2023، احنا سنة 2026 ثلاث سنوات انطلقت الهيئه في وضع حجر الاساس نتاع حمله وطنيه لمراقبه سلامه الاضاحي. وكل عام اونفايي لو تيغا ونزيدوا نتواجدوا اكثر واكثر واداراتنا الجهويه
1: معناها رقبتوا الرحبه
4: هبطنا هبطنا لسوق الدواب وللرحابي كما تقول انت ونقاط البعيه هذيك المنظمه وغير المنظمه وين يتواجد المواطن باش يشري الاضحيه نتاعو. عندنا أطباء بياترة موجودين عدد معين في الجهات في الإدارات الجهوية، عملوا برنامج وتنقلوا لنقاط هذية، وكذلك أخصائي حفظ الصحة فريق تابع الهيئة، وكذلك في كثير من الأحيان وهذا يلزم نثمنه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية الأخرى المختصة.
1: شو لقيتوا؟
4: الحمد لله الوضع الصحي النجم بكل بساطة، الوضع الصحي طيب وممتاز للغاية. ما عندناش عنوان واضح وصريح. أنا بدي هبطت ومشيت العديد المناطق جمعة كاملة ونحن ندوره من بلاصة لبلاصة، قبلات باجة تيبار الفحص زغوان عديد المناطق نبر الكيف الحمد لله. القطاع نظرة الطبيب البيطري يقول لك القطاع سليم.
1: فما حاجة برك اللي من عارش شفتوها ولا لا، كيف تحط يدك على العلوش يضربك الكرة
4: هذاك موضوع الأسوام والأسعار.
1: كورون خويا 220 ولا 360
4: هذاك الوضع وضع الحالي متاع القطيع الشبتال متاعنا.
1: لاحظتوه هذايا؟
4: لاحظناه واضح، لا واضح. المواطن التونسي الكل لاحظوا. ما تستحقش لعين المختص في القطاع باش نعرفوا نعينوا الحاجة دي.
1: احنا قبل ما نرجع لخليفة ومعنا الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، نذكركم بربي على الباج فيسبوك نجموا تسألونا إذا كان فما أسئلة عندكم، نجموا تسألوا والدكتورنا الدكتور سهيل بن محمد يجاوبكم.
2: ذبحنا العلوش، الملاحظات الأولية كيفاش تعملوا معه؟
4: شوف أنا اللي نأكد عليه ساعة أنه يلزم نسيني كومبليت إغابيت بمادة حادة بسكين حاد
2: ما قلوب التونس
4: ماضية السكينة ما نعذبوش الحيوان أول حاجة. وثاني حاجة لسينيش معناه كومبليت يلزم يخرج الدم او ماكسيموم. وباش يخرج الدم او ماكسيموم يلزمني تقريبا 5 دقائق نخلي الحيوان متاعي الأضحية متاعي تنزف يخرج. اما قبل فما فما فما فاكتور مهم ياسر، ليلة العيد وذي توا نحن موغد وعيد ان شاء الله، ان شاء الله مبروك على التونس الكل بحول الله رغم كل شيء. ليلة العيد فما حاجة يزم يعملها التونسي وقاعدين نقولوا فيها نحن الناس كلها طبيب بياطرة. الحقيقة أنا فرحان بخروج العديد من الأخصائيين في الأعلام لتوضيح برشا نقاط حول عيد الأضحى حاجة بهيس. وعلاش نقول فيه الحديث ذي؟ على خاطر ترسيخ ثقافة في حفظ الصحة وحس، والمعلومات هذه زي ما تترسخ حتى ولو تتقال وتعود تتعود بطرق مختلفة. ليلة العيد لديت إدريك بالعربية الحمية المائي. شنو معنى؟
1: بما معنى
4: توا انا ما عندي اضحيه
1: حلو القرد والنحيل وده شو نعطيك الماء
4: كان الماء 12 ساعه 18 ساعه من المغرب نحيله كان نخليله كان الماء فقط ونحاول نوصل يوم النحر صبيحه النحر معته فرغ اقصى ما يمكن ما يباتش يعلف ويبات
1: من المغرب نتاع الليله
4: المغرب قاعدة أساسية
1: من المغرب نعطيه كان الماء نخرج القرط ونخرج الخبز ونخرج اللي عطيته كل شيء
4: لا ما نعطيهوش الخبز وما نعطيهش هو حتى وكان حب ربي ما نعطيهوش الخبز حتى في النهارين والثلاثة اللي تعداو ونهارين والثلاثة اللي تعداو نعطي كان القرط والتبنى ذي سيد رسخت عند التواز كي نعطي الماء فقط ما وانا علاش ربطت عملت عملية الربط عملية النزيف اللي مش يخرج الدم قد ما يبدأ هو شارب ماء فقط قد ما النزيف يبدأ أسرع ويخرج برشا دم يلزم الأضحية يلزم الأضحية تخرج أقصى ما يمكن من الدماء وهذا سيتان فاكتور نسميه نحن فافوريزون يعاون دونك التوانس نحبه نعطيهم القواعد الصحية ونفسروا لهم علاش باش ينصاروا فك الحكاية ذي ويعملوها مقتنعين به. نزيدك إضافة أخرى على ديت إدريك السلخ
1: هذه باش تزيدها لي السلخ بعد الفاصل مباشرة. دكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يكون على ذمتكم يفسر لكم العملية اللي يلزمها تصير. بدينا بحويجة أنه نحطوه من المغرب متاع اليوم قبل العيد بطبيعة الحال نظام مائي ما يشرب كان الماء هاو النحي والقرط وتبن والنحي وكل شيء وغدوة عملية السلخ وصلنا لها يجاوبنا عليها كيفاش تتم بطريقة علمية واللي تسهل علينا اللي قدر حتى ما نلقاو حتى إشكال في الأضحية متاعنا. بقاو معنا بعد الفاصل راجعين وأسألتكم ناخذوها على الباج فيسبوك زادة مرحبا بها.
0: حب روحك الباج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر FM
3: Publicité. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: جوهرة FM Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شو شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وزين بارتي في حوارنا مع الدكتور سهيل بن محمد البيطري المتفقد بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وركزوا معنا, وإذا كان فما أسئلة بعثوهم لنا كتبوهم لنا على الباج فيسبوك تحت الفيديو الخاص بالدوزيام بارتي متاع الانترفيو. سي الدكتور سهيل بن محمد البيطري باش يقول لنا الآن على عملية السلخ, وصلنا لها بعد ما عرفنا أنه ليلة الليلة هذية يكون ريجيم مائي يا سيدي ماك هاو بالضبط. والسلخ
4: دياتي دريك تعاون كذلك على السلخ. السلخ يكون أسرع ويكون صحي, خاطر نسميوه السلخ الصحي. يزم يقوم به إنسان متمرس حتى ولو ما يكون جزار, يزم يكون إنسان متمرس. القاعدة الأساسية هي السرعة في عملية السلخ في جميع العمليات متاع الذبيحة الكل من دو أ أزيد. دونك السرعة المهارة مطلوبين. السلخ يلزم وقت اللي يقوم نقوم بعملية السلخ يلزم, خاطر الصوف مسخ, هو مسخ ما يلزمش يرجع على سقيطة. القاعدة تقول يلزم السقيطة هذيك السي لا بارتي نوبل نتاعنا السي لا فيونت, مش تولي اللحوم, يلزمنا ما نلوثوهاش بأي طريقة كانت, أخذ الإجراءات الوقائية الكل باش السقيطة نتاعي ما تلوثش, كل سواء بالصوف وإلا بعد في مرحلة قادمة وقت ليفيسيراسيون, وقت نزع الأحشاء اللي الأحشاء ما ونحن وصينا قلنا لازم تكون فارغة قدر الإمكان, ولكن لو كونتينيو ديجيستيف هذاك فيه عدد كبير ياسر من البكتيريا, خاطر كما نعرفوا اللي المشترات هما حيوانات الديجيستيون نتاعها عملية الهضم نتاعهم بكتيريا. دونك عدد كبير من البكتيريات هذوك فيهم اللي نافع وفيهم اللي مضر. شوف يكون الداخل عنده مهمة متاع هضم, إذا كان مش يرجع البكتيريات هذاك لو كونتينيو ديجستيف يرجع على سقيطة وقت ليفيسيراسيون, مش يكون une source de contamination. Donc il faut éviter la contamination. بالصوف il faut éviter la contamination. La contamination ولا هل ميغراسيون نتاع البكتيريات من الأحشاء إلى اللحوم,
1: وإلا تتحول البكتيريات من الأحشاء إلى اللحوم.
2: يعني يحاول باش ينحي الأحشاء ذوكم بلغتنا الدوار نتاع, ما يلزمش يقع معها
1: الكونتاكت معناها مع
2: بقيه اللحم
4: بالضبط.
2: قلنا يلزم الدم يخرج اكثر ما يمكن, هذا طبعاً اللي فهمناه مهم جدا. قلنا ما يلزمش يكون ثم اتصال بين الجلد نتاع العلوش وال معناها الاحشاء نتاعو باللحوم. ساعات ثم ناس يقول لك الريه فيها ليطاش هكا, يشوف ثم ليطاش وقتاش يفيق انا مخترين ولا وقتاش يعتقد انا ما
4: هو شفت الحيوان من برا ينجم يكون ظاهريا لاباس عليه. انت لداخل تنقع على مستوى الكبد كيما الانسان على مستوى الكبد ولا على مستوى الاعضاء ولا على مستوى الابدومين من داخل ولا على مستوى الريه, يلقى بعض الاشياء اللي تجلب الانتباه. المواطن مش بالضرورة صاحب اختصاص هو, لكن كل يوم لكن في العياد الكل نلقاه في الحاجة هذه. والله العظيم الحل الأمثل اللي وضعته الهيئة واللي ارتأته الهيئة الحقيقة أنه كل ما حالات اشتباه يتصل بالأطباء البياطرة اللي على أرقامهم الخاصة.
1: فما قائمة راهية في كل أنحاء الجمهورية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب, تلقى أرقام البياطرة اللي على ذمتكم.
4: أنا نأكد لك الزملاء الأطباء البياطرة في الهيئة يقعدوا على طول النهار براتيكمون, يقول لك أنا ينجموا يعايدوا ما يعايدوش, سيبا إيفيدون. خاطر أنت يجيك مثلا 20 تليفون في النهار, كل وقلنا لهم معناها ينجموا يعاونونا باش نعطيهم فكرة كيفاش يتصرفوا في الموضوع, تبعثك الليزيون هذيك أكيد تصويرها هذيك تبعثها على الواتساب,
1: وتبعثها على الواتساب
4: ونتفاعلوا نحن
1: البيطري يقول لك. لكن أهم الحاجات اللي يلزمنا ما نجتهدوش فيها كيف نراو شنو الحاجات اللي نجمو نقاوها.
4: كيست إيداتيك الحاجة اللي معروفة, الكيست إيداتيك ما تحت الضغط, كيست وما تحت الضغط ساعة
1: كيست معبي بالماء
4: بالماء وتحت الضغط يبدأ عدد واحد اثنين ثلاثة كذا, مش تلقاه يا أخويا ساعة. أول حاجة ما تمسوش, ماكش في وضع متاع التجربة أنت, ما تمسوش بالكل فهمت. شوف الكيس المائي هذاك راهو يلزم سيزي متاع الكبدة, حاجز الكبدة والري خطر مربوطين ببعضهم باش نبدأ واضحين.
1: شو معناها حاز
4: ما يدخلوش, ما نستكلهم, ما ناكلوهمش,
1: بيه
4: ما ناكلوهمش نطيشوهم ويلزم كيفاش نطيشوهم. وهنا حتى جا نقول لك العيد راهو مناسبه كبيره باش البيئه نتاعنا تتلوث برشا برشا برشا برشا ومناسبه كبيره ياسر باش الكيس الايداتيك ينتشر.
1: الكيس المائي
4: الكيس المائي باش ينتشر دافونتاج خاطر اذا كان قبل الاباتاج يصير في اباتوار وتحت رقابه بيطريه في وضع الحال اللي هو عيد الاضحى يعني سيبنى العمليه لعامه المواطنين. هذاك علاش نحن الجانب التحسيسي نراوه مهم ياسر في الوقايه من المرض هذا. تقريبا 2000 1800 2000 حاله دو شيروجي في الكيس ديداتيك، تقريبا 2% ولا اكثر شوي عند الانسان. نحكي
1: شو معنى شيروجي شو؟
4: بيان سور لي داتيدوز الحاله هذه خطر.
1: فرنسا دكتور
4: قريت
1: في فرنسا،
4: قرينا في ليكول فيتيرينير
1: هنا في تونس. ما نحكي لي بالتونسي من
4: يقول اي المرض هذا كيس المائي عند الانسان
1: جاي من الحيوان،
4: ما هو دوره حياتيه، هو سيكل، ما هو سيكل فيه الانسان وفيه الحيوان لي رومينون، فيه الغنم وفيه الكلب لو شيان. فما هذاك اوت ديفينيتيف وهذاك اوت انترميديير، فما العائل النهائي وفما العائل اللي في الوسط كما نقولوا نحن. الكيس هذا عند الانسان يضرب الكبده كذلك وما فيقوش
1: به. خلينا نبداو
4: مو انا تو العمليه نتاعي يلزمني شنو وقائي، يلزمني نقص السيكل. نقص السيكل، راهو الانسان كي ياكل الكبده في الكيست العلم يقول ما
1: اي وشوف هي الكيست موجود
4: ياسر ما يمرضش يمرض الانسان يمرض من كي ياكل خضر ملوثها الكلب بالطفيل هذا. فهمتني؟ اما نحن يلزم نكون حريصين على انه السيكل هذا يتقص. كيفاش نقصه؟ انه المواطن يكون يتعامل بمسؤوليه مع الموضوع هذا، انه الكبده هذيك والريه اللي فيها كيس مائي يلزم يردمها تحت الارض باش ما يوصلهاش حشاكم الكلب وتحط عليها الجير، والا كذلك يغليها مده 10 ايام 10 10 دقائق 10 دقائق يغليها 10 دقائق
1: وبعد
4: اي فوالا
1: يحفر لها
4: وبعد يحفر لها ويحط لها الجير
1: نواصلوا نخدموا.
4: هذه حاجه مهمه ياسر
1: واضح.
4: اي
1: اكلها مش ممكن،
4: لا اكلها مش ممكن
1: به. ولا المراره وين ديما نشوف ثم ناس يعلقوها ولا شنو كيفاش
4: سيتي تراديسيون وكهو ما عندهاش علاقه
1: بالتقاليد فن ولا الطيش ولا كيفاش
4: تحب تطيشها طيشها
1: يعني ما في حتى شيء نتعاملوا معها بالردم
4: ولا ماهيش مرضيه هي ماهيش مرضيه. الكونتوني ديجستيف مثلا المحتوى الجهاز الهضمي باللي فيه انت مش من مخلفات
1: ثم ناس يقولوا الشويان
4: على التصرف في المخلفات
1: شويان اللحم على الفحم مش به يقول ثم ناس دكتور
4: والله هي ما يلزمش تحرق برشا خاطر الماده السوداء هذيك الحقيقه فيها شويه مشاكل يعني
1: من الفحم يتعدى مباشرة للحم هذيك تخاف يقول لك لازمك تحجوا ولا ترتحوا شنو هي الحكايه
4: هذيك سي لو فينومين دو ماتوراسيون نتاع الحم اللي هي حاجه محبذه. كيفاش يصير هو يلزم القاعده تقول يلزمك تبرد توت سويت الحم نتاعك خاطر نحن قادمين على السخانه غدوه يظهر لي 30 درجه يمكن. اذا كان انت سقيتها نتاعك مش تخليها للشمس وهو في بالك مش شايحها، اذا كان يفوت الوقت وتقعد للشمس نجم تصير تعفنات. نحن عملنا حل ساعتين ثلاثه ما اكثرش في بلاصه مهويه وظل. هذه اتفقنا بار كونفونسيون التوانسه الكل معناها باش ما نمشيوش في حكايات اخرى. اما يلزمها تشيح هو الماتوراسيون تبدا غدوه تبدا بعد 24 ساعه لكن ما نجموش نقوموا بالعمليه هذه. بعد ما شيحت ساعتين ثلاثة يلزم الحم يدخل في الجدار ولا البارتي اللي أنا ناوي كنجلها ما نمشي ناكلها توت سويت عندي برنامج بعد جمعة وبعد 10 أيام وبعد شهر هذه كنجلها نحطها في دي بورسيون معينين نمدهم وقت الحاجة سينو أقل من 3 أيام النجم الحم نتاعي نحطه أبلوس 4 ونحاولوا ما نكدسوش الحم على بعض. نرجع للي سالتني على الماتوراسيون في الفريجيدير ما يلزمش تكدس على بعض وعلى بعض مش تقعد لك هي بلس 4 مش يسخن الفريجيدير
1: نعرف الوالده
4: الفريجيدير
1: التوا فرغ الفريجيدير للليل خليها كان العلوش باش نجموا نحطوا
4: هذاك كل حسن تصرف كل حاجه تيخو حسن
1: ما جاوبتنيش على الشويان وقتاش
4: الشويان شفت انا اذا كان نحن مش نشويو اللحم مباشره رانا ما تحصلناش على كاليتي جوستاتيف المطلوبة خاطر الماتوراسيون ما صارتش. بعد ما يشيح بعد بساعتين ثلاثة نجم نبدأ نشوي
1: الشويان مش على الفحم ينجم يكون
4: مش تود سويت مش تود
1: بعد ساعتين ثلاثة باش نشوي مش على الفحم
4: خليه نجم نشوي على الفحم طبعا
1: كيفاش نعم
4: اي ما نقربش برشا للفحم
1: ما يمشش الفحم
4: اي طبعا ما يمشش شيء
2: ما تحطوهش على الفحم
4: يعني. اي يتحط هكا افيك ان اسباس افيك ان اسباس افيك ان اسباس هذه يمكن القواعد الاساسيه نردوا بيننا وكهو ان شاء الله عيد مبروك على التونس الكل ان شاء الله
1: شكرا
4: شاء
1: ليك يعطيك الصحه الدكتور سهيل بن محمد بيطري متفقد بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه ونبقاو احنا على ذمتكم في اي حاجه تروها غريبه غدو نربطوا بينكم بين البياطرة بينكم بين الهيئة الوطنية وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير

الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: هيا نمشيو مع بعضنا البون بلون للايامات هذوما. هاي العيد السنة مش كيف كل عام، السنة لم العائلة وخلي الباقي على المرادي، وتيل المرادي يستدعاكم باش تعدي وأجواء العيد في فرحة للصغار والكبار. عيادي في المرادي يعني مشوي بارتي في الهواء الطلق نهارة العيد، ثم بوفي سبيسيال فيه بنة العيد اللي تحبوها الكل. دونك مشوي بارتي في الهواء الطلق ومع بوفي سبيسيال فيه بنة العيد اللي تحبوها الكل. ما ننساوش صغيراتنا جو وألعاب، بروغرام دانيماسيون سبيسيال باش هما يشيخوا وانتوما ترتاحوا وتستمتعوا بالبحر والبيسين. للمزيد من المعلومات كلموا توا باش تخلطوا على هالسوربريز هذية اللي عملتها المرادي للتوانسة الكل. 70 105 720، الرقم الهاتفي 70 105 720. نعود لكم 70 105 720، وإلا ادخلوا الموقع الرسمي متاع المرادي اللي هو www.المرادي.com www.المرادي.com. ما تخممش برش، سنة عيادي في المرادي بي لبون بلون هدايا اللي نقترحوا عليكم جميعا. نوصلوا إلى ختمة اللقاء، إن شاء الله عيدكم مبروك، نتلقاو بإذن الله ثاني أيام العيد من 6 لـ11 متاع الصباح في حصة خاصة بكل التونسيين والتونسيات. نكونوا معكم على الطرقات في الأوتوروت في أي مكان انتم موجودين فيه من 6 لـ11 متاع الصباح نهار الثاني عيد، معناها نهار الخميس. باي وتحية تونس.
1: جونا تفهمها، جونا ما يكون كنهكا.

0: Muzica.
1: Johara FM.
2: Publicité.
3: إن قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
5: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
1: جوهره اف ام
2: بوبليسيتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار تمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق بلاغ للرئاسة. هذا وتناول رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. دولياً، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يؤكد أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل برد حاسم وساحق، وجاءت هذه التصريحات بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في جنوب إيران وصفها مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنها ضربات دفاعية. الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يقول في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم إن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية ولن يكون للولايات المتحدة ملاذ آمن في المنطقة. وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تعمل فيه طهران وواشنطن على التوصل لإطار لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 3 أشهر. ختاما، هيئة البث الصهيونية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي شاكي ترفع لكن هي واقعية تم فتح يا ربي في العلاش وقالك نسانا في العيد وقتاش مش نربح من الناس الكوليكي كما كل واحد عاد الموسم تاعه يعملك علوش تعمل مليون ومئتين بيعه بزوز ملايين مليون وتسعمية بالآخر يودي في طولك في عرضك الشيء قال يودي خلي زور يعملك يبيع الكتب من ربي بعد صورك الصفير ديت ومشى قالك عندك الزيتون مش مش نعطيك قضية باش نطلعوا شات ملكية واحدة وكل مش المحامي يلقى المحامي شيء ما عنده العلوش مش هذا من مليون ومئتين بحوالي زوز ملايين القضية انت زوز منين اعطيني 3 مليون قلت لك كيفاش خلي زوز منين قلت لك المرة لا انت ما رحمنيش في العلوش انا ما رحمكش في القضية عندي البنية مش يقراها زادة مش ينزل الفوي هاش قايدة في الفوي يبقى صاحب الفوي مش يسكن فيه بنته قالوا علوش دي وقتها غير الراجل جد فيه قالوا طيح له قالوا لا قالوا ايش شهر مش 250 ب 400 لبنتك يودي كيفاش قلت لي 250 لا انت شفت ما رحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه يضرب فيه ضربته
2: بالله باش نحكي على موضوع مش العيد والقدره الشرائيه للمواطن اللي ما عادش ينجم يكبش وما عادش ينجم يشري معناتها كبش العيد معناتها كل صحيح هو كما يقول بعض الخبراء معناتها يقول لك ما عادش فما قطيع معناتها كافي في تونس وكل نقص كبير في القطيع وبرشا ناس ما عادش تربي معناتها الحيوانات وكل انا مش عارف رايي كمواطنه معناها باش نقول احنا قبل نتفكر في اواخر الثمانينات بدايه التسعينات كان كما نقول جار وجار والناس كل تبدا مربيه العلاش وليس لحوم الشعبية معناتها تلقى عنده دار مثلا دار عربي تلقى عنده حشاكم يقولوا زريبة كما يقولوا في الساحل معناتها يربي فيها معناتها شوية شيء وكي الجار ياخذ معه الجار ومعناتها بشوية بشوية مثلا بالصبر ولا يخلي عنده كالعلوش وكل مرة شوية الأسوأ متاع العلاش كانت رخيصة مش كما تو معناتها غالية برشا وكانوا الناس معناتها أنا متزنزية ياخذوا كما يقولوا معند الناس هذوك معند الفلاح هذوك جيرانهم الكل تو في وقتنا تو برشا الناس ما عادش يحبوا الروايح حشاكم هذيك نتاع الشيخ يقول لك لا روايح كريهة عندنا جارنا كانت عنده معناتها بقعة بحد داره هو في منطقة سكنية مشاو عملوا به تقرير البلدية الراجل مسكين

0: باعك الشهادوك ما قال ما حاجتيش. أنا مش قاعد كل مرة واني في الشرطة البلدية وحالتي تكرم. عمل لك شيخ رجل الخارج
1: خلي ذي علوس دور يجي شو مالته هو مراه يعني تسمى الأفريكا تطبعهم تونس وتطبعهم ليبيا شو مالته علوس دور يجي خلي زمان وكذا 100 و200 وكذا 100 و500 يا معلم أنا تونس منافقين
2: ربي نداء المراقبين الأشعار وينكم المراقبين تشوفوا في دي بوعلي الحمى بقدام زوالي ما تشخرت حتى على شيء ربي فين المسؤولين وين زوالي لقالت على قدرة على غلة على الحمى غير الحمى شموه شمان كل عام وشوفوا شو من 55 الفوق وصلت 75 ربي كيفاش العيش
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدية 89.4 جوهر اف ام. مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت very fiber people.
2: جوهرة FM publicity.

0: Дарин Мужа. Весма. Жоу. فلترويل، سيليبوزيد، قصرين، سيليانا، وصفاقس الشمالية. عن مياه واربع عرب.
1: جوهرة أفهم. بوبليسيتي.
2: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كيما كل عيد حنا باع البارك عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد السنة كيما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل ايام العيد تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك حنا باع البارك جنى للصغار ومتعة للكبار
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
1: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: Business News. Business
7: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة خاصة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية مثلت محور لقاء المدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل طريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجيل وتناول اللقاء كذلك حسب بلاغ صادر عن الشركة الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء وأسدى الوزير الجزائري جملة من التعليمات إلى مسؤولي مجمع سونغاز برفع مستوى التنسيق مع شركة تونسية الكهرباء والغاز ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقية. من جهة أخرى خصص اللقاء ليجمع المدير العام لشركة تونسية الكهرباء بالمدير العام لمجمع سونالغاز الجزائري بالنيابة لتقديم واقع التعاون القائم بين المؤسستين وبحث أفاق دعمه وتوسيعه بما يستجيب لتحديات الطاقية الراهنة خاصة خلال فترة الذروة لصيف 2026 وأكدت ريفة حرص تونس على الاستفادة الكاملة من الخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة والدعوة إلى مزيد تعميق وتنويع هذا التعاون وفي ختام الزيارة جدد الجانبين إرادتهم المشتركة في تكثيف التنسيق والتشاور وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي بما يواكب التحولات الطاقية ويدعم استقرار وأمن المنظومة الطاقية وجهود التنمية الاقتصادية في البلدين. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب دعا إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد حث على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصيف 2026 وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق فيها. من جانب طالب رئيس الديوان هيكل حشليف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيم واستعدادا للسنة القادمة والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد وأشدد حشليف على مزيد تكثيف الزراعات السقوية باعتبار انطلاق الموسم الزراعي فيها قبل بقية الولايات إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية على مراكز تربية الدواجن بولاية سيدي بوزيد وعمليات نقلها. أيضا أكد كاتب الدولة أهمية مزيد التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمطالب حفر الأبار باعتبارها آلية حديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة في معالجة الملفات ومتابعة مختلف مراحل إسناد التراخيص حسب بلاغ صادر عن الوزارة. تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءة التونسية بالخارج، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما. كذلك تشمل محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة وتطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 22 مايو ارتفع إلى حدود 1640 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 21 مايو في حدود 660 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 مايو فارتفعت إلى حدود 25572 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 22 مايو في حدود 25493 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 105 أيام. دوليا لعقود الأجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد ما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران ووصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة. أسعار الذهب تراجعت اليوم بعد ما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4537.54 دولار للأوقية. وكل عادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و390 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و902 مليمات، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و203 مليمات.
0: بزنس نيوز
5: جوهر اف ام توندونس توندونس
8: برعاية
9: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليم.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. تعرفوا اللي كونوا حكينا العديد والعديد من المرات على ارتفاعات في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي يعني ليرام، توا نجموا نقولوا اللي كونوا السوق يتجه أخيرا نحو الانفراج. والسبب المرة هذه هي الصين بالطبيعة، يا كو الصين اللي تنجم تمنع العالم من إشكاليات كيما هكا. علاش؟ على خاطر فما توسع صيني سريع في إنتاج لرام خلال الفترة اللي تعدت. برشا شركات كبرى كما سامسونج كما إسكا هاينيكس كما مايكرون تكنولوجي ركزوا على تصنيع لرام من نوع الهاش بي ام واللي هي مخصصة للي سيرفر ولتقنيات الذكاء الاصطناعي، الشيء اللي تسبب في تقليل إنتاج لرام من نوع الديدير 5 اللي هما التقليدية، وهكا الأسعار متاحة ارتفعت بشكل كبير حول العالم. آخر التقارير تقول اللي كونوا الشركات الصينية توا بدأت تعطي في كميات ضخمة من شرائح الذاكرة في السوق، شيء اللي بشي يرجع التوازن للأسعار خلال الفترة المقبلة. نحكيه على شركة جانكسين ميموري تكنولوجيز اللي تتصدر المشهد بعد ما نشهد في تقديم ذواكر من نوع DDR5 مع توسع كبير في خطوط الانتاج. ويقولوا خبراء الصناعة اللي كون الصين عندها القدرة التصنيعية الكافية باش تغرق السوق بكميات ضخمة من شرائح الذاكرة، شيء اللي بشي أدي إنفيني إلى انخفاض الأسعار تدريجيا، بش يكون هذا مش السنة لكن بداية من 2027. دونك هذا شنو اللي عنا اليوم في توندونس، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: Michel Thierry. اسمع وتمتع.
1: العشرة 11 دقيقة صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنة الصبحية تاريخ 26 ماي 2026 الموافق ل 9 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاييكم سعيد مبارك إن شاء الله بالأعمال الصالحة برشا اليوم صايمين إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. يوم عرفة أكيد الأنظار الكل متجهة لمناسك الحج والحجاج متاعنا إن شاء الله يكونوا سالمين غانمين ويتموا المناسك هذيا في أحسن الظروف. أكيد المتابعة ديما تلقاوها على موقعنا جهرفم.net من خلال البلاغات من خلال التحيينات وكما قلنا من خلال زادة هكا الفيديوهات اللي نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي محلها من البارح لليوم الصباح الأدعية الأذكار الكلام الحلو هكا العبادات الصلاة الحقيقة طاقة عالية روحانية إن شاء الله يا ربي ما يحرم منها حتى مسلم. وكما قلنا احنا نكونوا معاكم باش نعيشوا معاكم كل الأجواء ونعيشوكم زادا كل الأجواء ديما على موجات الدنيا وما فيها في كابوتشينو بنة الصبحية اللي تتواصلوا معاكم حتى الماضي ساعة. خليني نسلم على الإكيب الكل نقول صباح النور صباح الفل الجيجي جي الرحومة في الإخراج أهلا وسهلا ومرحبا جيجي صباح الفل والياسمين النرجوس النرجس قليلة في ديجيتال تأمل لكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم تحياتنا الجميل بقديدة في التنسيق العام نقول صباح الفل والياسمين وهبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. موزيكتنا زادة تمشي مع المود اليوم مود أوف ذا داي ما يبعدش عليه هكا الكلام والأذكار وتمنياتنا بهكا المناسك اللي تكون طيبة والصحة العافية لحجاجنا. ذاك علاش مودنا كما قلنا باش يكون مع زين الحداد وتسويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
3: جوهرة أفهم
4: بوبليسيتي.
5: كابوتشينو
6: بنة الصبحية،
7: طفة الصبحية،
8: 10:29 دقيقة على موجاتنا قفة الصبحية بوجه الأسعار. دولي شتنا في المرشي اللي متهزنا إلى المنستير، أسواق مركزية بالمنستير مع زميلنا وليد الجزيري. قولوا صباح النور. صباح الفلسي وليد.
9: صباح النور هيبة، ناس كل اللي يخدموا معك اليوم، ناس كل اللي يسمعوا فينا عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
8: سنين دائمة
9: كنا في السوق المركزية بالمنستير، شفنا الحمل العلوش ب65.
8: اي
9: ألو الحمل العلوش ب50.
8: ألو عند شكون هذا 50؟
9: مشينا نجري وإحنا توا في المعرض المنستير الدولي. من النقطة من المنتج للمستهلك. كيلو العلوش ب50 دينار.
8: اي
9: ما نجمش نقرب بالزحمه بصراحه، نعمل بلونجون ما تسالش.
8: وانا نعرف امور بلونجونات راهو.
9: تصور انت معناتها 15 دينار بين التاجر وتاجر فرق. معناتها كي توا تجي مثلا توا العشرة وخمسة تجي دورك تقريبا نص النهار
8: باش تخلط دورك.
9: باهي باش تخلط دورك.
8: المهم التونسي يلقى ظالته ويلقى الامور شوى.
9: احنا هات نبدأ بالزحمة الأولى. كما قلت موجودين في نقطة البيع من المنتج المستهلك في قصر المعرض بالمنستير. نبدأ بالخضر، البطاطا 1700، وتنجم تقارن البطاطا اللي في المرشي ولا حتى البارح مع زميلتنا شيراز، واليوم الشعباني 2200، الطماطم 2500، خليناها الطماطم ب3 دينارات و3 دينارات و500 ب2500، سعر البصل
8: كيفاش؟
9: 1500 البصل، يعني خليته تقريبا ب2000 البصل. اللوبيا الخضراء 6 دينارات، القرع ب2000، السلطه 2000، البطراف 2500، سلق المعدنوس قداش؟ 500. حسب السلق ب 500، المعدنوس 500، الصف هذا على شنو يا هبه؟
8: كيفاش
9: تمام؟ الصف هذا على شنو؟ حبيت باهي فقوس 3000، هذا على الفرينه والسكر، على الفرينه والسكر.
8: اها فما صفته وزحمة على الفرينة والسكر.
9: اي زحمة وبالصف.
8: زيد.
9: اي بالصف الفرينة والسكر.
8: باهي وفرينة والسكر بون.
9: باهي على الفرينة والسكر. اي على الفرينة والسكر اي.
8: باهي. انت توا وين متوجد بالضبط؟ خليني نفهم.
9: اني توا في نقطة من البيع من المنتج للمستهلك.
8: باهي.

0: به الثوم 7 دينارات و500 يعني في المباشر نشوف الاسعار الخوخ 3 دينارات والله ممتاز الخوخ 3 دينارات يعني خليته 4 دينارات الفريز قداش الفريز 5 دينارات و500 الفريز المشمش عسل 4 دينارات الفقوس 3 دينارات الزحمة أخرى على القهوة هذه يا هبة
1: جو اليوم بالزحمة القهوة زحمة دنيا زحمة
0: قهوة عربي صافية 19 دينار و800
1: باه
0: قهوة عربي صافية 19 دينار و800 الفلتر ما نعرفش الفلتر بقدر عنده فلتر فلتر قداش
1: وليد يقضي في المباشر حلو
0: 19 و8 البن ولا 19 و8 باه شنو اخر
1: باهي شوف لنا زحمه اخرى شوف لنا زحمه اخرى
0: زحمه اخرى باهي الدوراد الدوراد اللي 18 دينار 900 والله ممتاز جدا لانه في المرشي 23 دينار و22 دينار الدوراد
1: والله يفوت تقولي في اسعار باهيه
0: اي القاروس والله ممتاز 23 دينار و500 معناتها 26 دينار و27 دينار البرة 23 دينار و500 تيسوا عليها تو اللي باش نتعدى به بقري هبره 40 دينار
1: باهي
0: علوش 50 دينار
1: اي
0: كرومه وكتلات بقري 37 دينار
1: اي
0: بقري بقري جنب 35 دينار لحم راس 20 دينار كبده بقري 40 دينار وكرشه بقري 5 دينارات والله ممتاز جدا
1: انت شرحتنا توا باش نمشيو نتبضعوا الحقيقه معناها باش تعطينا اللوكاليزاسيون للي جايين من تونس ومن ناب ومن كل تركينا وحتى من الجنوب يمشيوا ظهر لي اليوم لنقطه البيع المنتجه في المنستير اي
0: هذايا هو باش نرجع نحب نرجع للسلق والمعدنوس لانه زحمه كبيره كما قلت 500 حزمه السلق 500 حزمه المعدنوس الفلفل ما شاء الله كميات كبيره راهو معناتها كي نقول توا راهو في صحيح زحمه هيبه
1: أي؟
0: لكن راهو اللي حتى اللي باش يجي ماضي ساعه ماضي ساعتين موجود
1: بي؟
0: كل شيء موجود معناتها باهي هريسه هذه هريسه حمراء قديش الهريسه حمراء؟
1: 1500
0: جرام هاي 1500 جرام زيتون قديش؟ دينار زيتون دينار والله ممتاز جدا
1: الاسعار عجبتني جداً. صراحه عجبتني الاسعار
0: هاي اسعار ممتازه جدا نمشوا للفحات لانه شيراز البارح تكلمت على الفحات
1: اي تكلمت على الفحات
0: تكلمت على الفحات البارح قديش الهروس 3500 الهروس 3000 هذا للدوارة غدوة للدوارة 3 دينارات و500 أعطيك شنو عنا أبه هريسة عربي كما قلت 1500 فلفل أكحل 5 دينارات ل 100 جرام شنو آخر ثم الملوخية 2500 ل 100 جرام باهي فلفل زينة حلو 3 دينارات اي معناتها ثم تقريبا ثم زاد القفاف العربي ثم الكسكسي المفور ثم كل شيء ما شاء الله معناتها هي اليوم اخر نهار هبه اليوم اخر اليوم اخر نهار ثم الحلويات زاد ثم ادوات التنظيف ما شاء الله كل شيء البارح راني توا السبعة نتاع العشيه البارح تقريبا ستة نتاع العشيه جيت حتى الدواره موجوده راهو البارح معناتها
1: تو
0: يعني ما تنجمش تشوف لكن بصراحه الزحمه زحمه خاصه على الحم العلوش بصراحه اي مواطن
1: كميات متوفره وليد
0: كميات متوفره لانه كما جاتش كميات متوفره راهم روحوا اللي شاد السفره هو روح
1: يعني اليوم اللي يسمع فينا مثلا نكمل الشيفت نتاعو وخدم الصباح ينجم يقول لك نعمل هكا تنقيزه نمشي
0: أي.
1: نلقى اللحم
0: اي
1: باهي
0: لا موجود كما قلت هبه اي مواطن تقول له ب 65 وب 50 باش يجيك باش معناتها باش يمشي ب 50 بصراحه معناتها ب 50 هذا تقريبا شفناها قبل رمضان
1: صحيح
0: ولا اي قبل رمضان ب 50 دينار برافو راهو للتاجر هذا اللي يبيع ب 50 دينار يعطيه صحه مازال هو تو باش نشوف مازال
1: هي تسعيره
0: مازال
1: وليد هكا ولا
0: اي تسعيره هو معلقها زاد برافو عليه راهو مش بالكلام ولا في الكاسه معلقها البقري هبره 40 وعلوش 50
1: راهو حتى الاسعار مهمره
0: اشهار الاسعار راهو اللي تبدا ب 40 دينار معناتها ما شاء الله ما شاء الله دايرين به الناس كل معناتها باهي ونشوف الكميات ما شاء الله موجوده الكميات موجوده كميات موجوده والناس وتشري في الحوت، كي تسال عليه تشري في الحوت يقول لك بعد العيد بنهارين ثلاثه لازم باش ندوروا حوت يلزم العلوش. ما شاء الله هودي يقولوا لي توا كميات متوفره نتاع اللحوم مازالت موجوده. الاشكاليه هيبه فقط كيفاش تعرف شكون هذا جاي الاول والثاني، لانه يعني توا حتى فما شكون من هنيك لاهي بنعرف قلت له كان جات كل الحديدات وكل واحد يعرف الدور نتاعه ولا بالتيكي. قال لي معناتها المساحه صغيره هيك علاش ما نجموش نعملوا كل حديد وكل واحد وراه معناتها كل مواطن وراه مواطن هيك علاش توا معناتها في هذا الكل كات تعب خاصه على التاجر اللي قاعد يقص باش يعرف شكون الاول وشكون الثاني.
1: ان شاء الله زاد المواطن يكون عندهم قدر من الوعي اللي جاي قبل صاحبه كيستنى دوره.
0: اول صف اخر على القهوه توا.
1: لا انت
0: اللي سمعوني زعما
1: سمعوك على القهوه.
0: دونك اخر على القهوه
1: البوان هذه وين موجوده بالضبط؟ خلي الناس تسمع فينا.
0: كل قصر المعرض بالمنسير من المنتج الى المستهلك.
1: من المنتج الى المستهلك هذه بوشت الاسعار، والحقيقه اسعار في المتناول، خضره غله كل ما يحتاجه المواطن وقفه المواطن.
0: وهيبه راهو فما الباركينج معناتها فما باركينج ما شاء الله، تحط الكرهبه بتاعك الباركينج ما شاء الله فهمت مع تلقى وكل شيء موجود. توا المشماش ب 4 دينارات موجود، الخوخ 3 دينارات و 500 موجود، لانه غضبه بتبيع الغله يلزمها تكون موجوده. البطاطا بكميات كبيره معناتها راهو كي نتوا 10:30 نتاع الصباح باش تسمع فينا حتى بعد الخدمه في الراحه بالخدمه ما بين ماضي ساعه ماضي ساعتين تجي تقضي تلقى موجود كل شيء موجود.
1: يا وليد كان يجي العبيد وما تلقاش يا وليد نقول لهم يمشيوا لوليد الجزيري. نبعثوا مش النقطة البيع مش المعرض.
0: هي توا هي اني باهي سامحني اني من جوبه تخلف بس ماشي صف على القهوة هاو توا ولا صف على القهوة.
1: ما شاء الله ما شاء الله شليب
0: ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 شادين الصف.
1: باهي باهي تمشي لبلاصة ويدخل الخير معناها أنت إنسان طيب. باهي باهي حاجة تفرق.
0: الفرينة والسكر هنا بالصف زاد بس تشري الفرينة والسكر بالصف.
1: باهي توا احنا المعرض وشفنا هاو الأسعار والناس اللي قاعده تشري في اللحم الاضحيه الاسعار نتاعها انخفضت لانه فما برشا ناس عندها عقليه ناخذ اخر نهار اخر نهار تو تشيح الاسعار.
0: هيبه
1: اي
0: سالين به اللي تو يسمع فينا اللحم يجي بعد ساعه ساعتين يلقى ولا ما يلقاش؟
2: تو عندنا بالنسبه لتو اللحم موجود وبعد موجود فهمتني؟ واحنا تو عندنا 8 ايام اللحم قاعد يخدم وشفت انت بعينيك ب 50 دينار العلوش
0: اللي تقول له ما يصدقش هو شوف
2: من عينيه هذا انت هو مشيت بعينيك شوف وكان وشفت الزحمه انت ولا شوف. وبالنسبه للبقري راهو اسمعني تعليمات خاصه من السيد الوالي ومشرف عليه يومين السيد الوالي المونسير وسيد المعتمد على اللحم وعلى جميع الخضر والغلال. وشوف ان من نهار الاول كما حلينا كما اليوم
0: هو ربي يبارك له التاجر هذا بصراحه يعطيه
2: الصحه. وشوف اللحم كيف انه
1: شو اسمه التاجر خلي اللي يمشي يمشي له بالفعل
2: العلوش اليوم خاصنا نمشي اليوم ركزنا على العلوش لان لقفة
0: يعني ما شفتش الدواره عنده موجود
2: موجود الدواره موجود كل شيء وصف الامن معناتها خاصة الحمد لله الامن موجود معنا
0: امبارح للستة نتاع العشية وللسبعة نتاع العشية شفناهم
2: هاك تشوف ما
0: كميات كبيرة نتاع خضر باش يجي ماضي ساعة ماضي ساعتين
2: يلقى. احنا بالنسبة لنا احنا رانا متواجدين وراء الخضرة بالكافي وال وال وال وال والغله من اكتشف فيها وشوف الزحمه على والمواد المدعمه اكتشف
0: هاي تو السكر
2: والبن وال
0: 19 دينار و800 البن ما شاء الله معناتها بريعة جدا.
2: شفت الزحمه ولا معناتها الجو هذا راهو يخلي المواطن يرتاح كي راه لاني الاسعار اكتشف الاكتظاظ هذه بتواجد اداره جهويه للتجاره وراهو مشرف عليها السيد الوالي شخصيا.
0: واضح واضح كما قلت الباركينج موجود اللي باش يحط كرهبته واللي باش يجي موجود ما فهمتش بكري تخلت ما فماش زحمه توا ما شاء الله الزحمه.
1: ما قلت لك عاد انت عرقوبك جليب تحب هكا تسمع عرقوبك اخضر يا خويا.
0: وخاصه راهو حتى اللي شري الحم باش يبدل بعد نهارين ثلاثه الحوت راهو موجود الدورات 18 دينار و900 18 دينار و900 والقاروس 23 دينار و500.
1: تري بيان باهي نرجع لسؤالي بالنسبه للناس اللي تقول لك ناخذ الاضحيه اخر نهار العقليه هذه مازالت عند التونسي حسب انت؟
0: لا شوف ولات عاده جديده في المستير يقضيوا قبل الاضحيه قبل جمعه وجمعتين ويخليوها عند الفلاح ما يخوش عليهم معناتها يقول لك هذا النهار بدينار وب 2000 ما شفتش لانه الفلاح اللي قاعد يبيع في المساحات اللي على الطريق لازم عنده الفيرما نتاعه وعنده الجراج نتاعه، ماهوش معناتها ماهوش باش يخسر حتى شيء. علاش الناس قضات قبل 10 ايام وقبل جمعتين معناتها يعطيك تيكي فيها النمر نتاعها يحطها في وزنه معناتها هكيا، ولا يعطيك لصقه وبعد معناتها النهار هو بعد ساعات نسمع فيهم واني تقريبا يوميا هيك نمشي يقول لك حتى الصباح العيد نجيبه لك للدار مش باش يبات عندك اي صباح العيد.
1: باهي ان شاء الله عيد مبروك على التوينسه الكل، وان شاء الله اللي باش يشيل الاضحيه ان شاء الله هكا يكون في مع لمه الحبايب والاصحاب والعائله، واللي ما يقدرش هكا اللحم متوفر بالاسعار المناسبه، اللي ما ينجمش المهم كما قلنا تكون الناس بخير، تقول الكلمه الطيبه، تحب الخير للغير، اللي عنده يعاون اللي ما عندوش، هذا هو الهدف من الاعياد والمناسبات. يعطيك الصحه وليد الجزيري، احنا نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، سنين دائمه ليك وللعائله الكل والكل مراسلينا اللي قدمونا هكا اجواء نقطة خارجية اليوم عشنا فيها لحظة بلحظة. اليوم بوشت الأسعار وكفي المباشر مع وليد الجزيري، دونك في معرض المنستير الباركينج متوفر، الأسعار في المتناول، امشيو أقضيو تلقاو ظلتكم وقفيفتكم اليوم قفة بزو ومعنى. يلا سيدي 10-30 دقيقة الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة.
3: كبش يدور كبش يدور وكلون منطحة يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية، في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرت عالصباح بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة
4: أنعم سيدة أنعم سيدة،
3: ازرب ازرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب، منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبده واعطيني الملاحه، والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم، العيد الكبير الله يبقيه ما اضوى مصباحه.

0: 10:22 دقيقة لموجهتنا أجواء العيد. إن شاء الله كل عام وحنا حين بألف ألف خير. هاو كنهير تحذيرات على قدم وساق. دريشتنا كانت في المرشي مع وليد الجزيري. خذينا كل الخضرة وخذينا الغلة والحويتة واللحم اللي بخمسين دينار. دونك شنو رأيكم نعطيكم عادات زمنية؟ نعرفوا أنه بدينا من هاير الجمعة نحكيه مثلا على عادات في نابل. حكينا كيف كيف على القيروان. شنو رأيكم نحكيه على المرسح ليا؟ نعم اللي عندها هكا ديزاستوس يكونوا خاصين بها. دي كل باش نحكيو فيه توت سويت في فقرة ملا بنا. والعادات والتقاليد متاعنا هي اللي تزيد شارم لكل المناسبات، لأنه عنا جونا، عنا طقوسنا، عنا هكا لمتنا، عنا كلامنا الحلو، عنا زينتنا، عنا فيحتنا. نحكيو على العادات والتقاليد، نحكيو على أجواء تحضيرات للعيد الكبير عند المرأة التونسية اون جينيرال وعند المرأة الساحلية. هي اللي تجينا من بقالتا الحقيقة، ومش بتحكي فقط على بقالتا، مش تحكي على المرأة الساحلية الزمنية المجدية اللي تبدأ قبل مدة تحضر في الفحات متاحة وتحضر فك القاعدة وكل أجواء الكل ليلة العيد. مدام لميا زويتر غريب نقولها صباح النور، صباح الفل من قاع الخابية. شنو باش تحكي لنا يا لالا؟ أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور أعزائي المستمعين، إن شاء الله نهاركم زين. اليوم باش نحكيو على ديزاستوس في الكوجينة، في المطبخ الساحلي التونسي اون جينيرال.
0: انا بديت بقالتا
1: اي بقالتا يعني اون جينيرال بقلوطيه.
0: اي نتشرفوا لله، تحيه للبقالتا الكل.
1: عايشك بارك الله فيك. ولايه المستير بقالتا، ولايه المستير.
0: اي
1: وتو نسكن في سوسه.
0: اي
1: دونك تو باش نعطيو لي زاستوس نتاع كيما نقولوا الفحات وتشعيل الكانون وشوما لي زاستوس والقلايه والخبز
0: انا في القيروان البارح الشيف قال لي عندنا الكبي، وفي الحمام في نابل فما المشلوت.
1: اي احنا القلي.
0: اي احكي لي توا كيفاش تبدا التحضيرات.
1: نبداو ناخذوا اللحم نقصوه، كل واحد وكيفاش معناها يحط القلي نتاعو. احنا نحطوا ماء يغلي شويه اللحم، نطلعوه من الماء نصفيوه، بعد ناخذوا طنجره اخرى فيها شويه زيت زيتونه. ما تصفى الماء نحطوا كل اللحم هذاك في الزيت يتقلى. يبدا معاك مقلي شويه شويه، فلفل اكحل، شويه ملح، شويه كركم، وبيان سور كرويه مهرسه جديده.
0: لازمها مهرسه جديد.
1: اي ماهيش بارده، كرويه مهرسه جديده كيما نقولوا احنا مدبكه. معناها مهرسه شويه شويه.
0: مشكل ما عطيني اسمع الكلام نحبوا زمني اذا ما نحبها مدبكه
1: فوالا. ونخليوها تغلي لين توقف على زيتها. اللي يحب يقلي معها بريجيت بطاطا، معها جرينيت فلفل، شويه بصل ومعدنوس.
0: باهي هذه نهار له
1: ونعملوا زيد سلطه مشويه على الكانون مهرسه بالمهريس.
0: باهي
1: معناها المهريس نتاعنا مش مرحيه معناها. دونك نحطوا لها ثوم وكرويه وكيف كيف شويه زيت زيتونه وزيت وصحيه نزيد زيتونه اخر زيد
0: على جنب
1: بيان سور. وشويه خبز نتاعنا الدياري زيد ولا طابون ولا كاري. احنا في بقالتا معروفين بالطابونه.
0: باه نعطيو فما استوس خاصه
1: للخبز
0: زي فما
1: للخبز بيان سور. اللي يحب يعمل الخبز نتاع في الكوشه يحط سميد. كيلتين سميد، كيلة فارينة كيما نقولوا كيلتين سوا ديزون زوز صحاف، والا اللي هو كيلتين بكيلة. نحطوا معاها ناخذوا صحفة أخرى فيها مغرفة متاع خميرة خبز. معاها مغرفة متاع شاي. ونحطوا ماء دافي. ونحطوا الفاح متاعنا متاع الخبز، جلجلين، سينوج، حبة حلاوة. ونخلطوه الكل مع بعضه ونعجنوه. ومن بعد نحطوا شويه زيت زيتونه زاده باش نلموا بها. ومن بعد ناخذوا الطاجين نتاعنا معناها ولا الوحده نتاع الكوشه ونحطهم كعبرات كعبرات كعبرات ونعملوا لهم شويه عظم. ونحطوا في الفوق يطيب. سي بون
0: الخبز احضر.
1: الخبز احضر
0: توا المراه من الصباح ما شاء الله الحركه من 6
1: نتاع
0: الصباح
1: شويه بخور. كانون
0: انا البارح عندي حتى المقادير نتاع البخور في القيروان.
1: احنا نبخروا اون جينيرال بالوشاق والديت.
0: الله الله. الوشاق والديت كاع
1: الوشاق والديت
0: البارح شايف ايش قرنفل ايش عفس ايش
1: اجواء اون جينيرال. كي تدخل اي دار ساحليه تملو الوشاق والديت.
0: الله الله
1: باهي للعين، باهي يدل على الفرحه. وأجواء الفرحة وكل شيء.
0: النهار الأول فما العصبين وكل كسكسي والروز وإلا تأجلوا النهار الثاني؟
1: احنا نعملوا مشوى وقلية في الليل يلزم تاكل كصحين الكسكسي بالعصبين. ميلا ناكلوا في احنا في بقالطة ولا طاو في سوسة لهنا في في سوسة ما يطيبوش للوندما يوم تغدو يطيبوا كسكسي بالعصبين. أما احنا في بقالطة عن جنرال في الليل يلزم كسكسي بالعصبين.
0: لله تبدأ مسيك نتنظفك الدوارة
1: كأنك حاضرة تبدأ نظف الدوارة ومورنا هينية وكل شيء.
0: أي والخضرة تتقص
1: بيانشور نقصوا المعدنوس السلق البصل نحطوا النعناع نحطوا كبدة نحطوا الحم نحطوا شوية ليا اللي يحب ليا معنا بيانشور نحطوا فلفل لكحة الملح أحبق وشوية كروية وملح
0: كهو. والعصبين لازم يحضر
1: بحرحر ويجيب حرحر بنين
0: وفي الليل لازم كسكسي بالعصبين.
1: كسكسي بالعصبين بيانشور
0: من غدوة
1: من غدوة اللي يحب يعاود المشوى اللي يحب يعمل مرقة اللي كل واحد وكيفاش.
0: فما بلا سبيسيال في العيد يكون ساحلي بيغمون ساحلي ولا لا كان القلية ولا
1: والمشوى؟ القلية هذيك عندنا في سوسة لهنا يعملوا زادة مش بلا معنى يعملوا حاجة حلوة متاع المجامع احنا نقولوا المجامع اكلي كيما بات متاع بشكوتو بشكوتو متاعنا ويحطوا العظمة ويعملوها كي الفورم هكا كيما كي الجامع مجامع اي هذيك المجامع في الساحل.
0: في الساحل هذه تكون
1: معروفة اي تو اي امرأة معنى كيما مميتي كيما نقولوا مميتي كيما امك امك حتى ساعات تقول لك المجامع شنو هما
0: المجامع دي عظمه
1: ودايره من لوطه تحتها بشكوتو كيما البات بيسكوي وتتحط لك اون كروازي ويدهنوا العظمه حمراء صفراء
0: حلوه حلوه. شو اخر فما شي حاجه اخرى سبيسيال
1: كهو ان جينيرال معناها هذاك هو
0: هذيك هي الاجواء والله اجواء
1: وما ننسيوش انه كي نعملوا زاد الحشاك الباربيكيو تو المشوى ولا كينون كينون ان جينيرال كينون نحطوا الفحم حشاك
0: ونحطوا
1: ونحطوا شويه كليل شويه زعتر اللي يحب يفوح بالتاي تاي الاخضر
0: كيف يفوح
1: بالتاي باش يعطي ريحه بنينه للحم.
0: هذه أسيوس المره نسمعها
1: وما يلزمش الفحم يكون برشا عالي باش معنى كي تحط المشوى مع الفحم ما يتحرقش الحم
0: داكو
1: وباش عينيك ما تدمعش وما يطلعش لك الدخان.
0: ايش نعمل
1: نحطوا شويه ملح حرش
0: حشيك الله الله حشيك بالزاويه
1: حشيك الناس الكل فهمت دونك باش الملح يشربك الشحم ما يطلعش لك الدخان والنار.
0: الله الله الله
1: يطلع الحم بني
0: خنشوف ايش معناتها جيجي المجامع هذيا ما حكيتليش عليها يا جيجي لا انت لا نرجس المجامع هذيا
1: ما ريت
0: شفت كيفاه كما جبتش البقلطي
1: لاني
0: ما عرفتش لاني ما عرفتش انه فما عادات محليه في بلادي
1: هذيك هي
0: تحيه لكل امراه تونسيه حره ان شاء الله ربي يفضل لنا نسينا الكل وحرايرنا الكل ومحليه عاداتنا وتقاليدنا الزمنيه. دونك هذه اجواء العيد قبل بنهار فما تحضيرات خاصه يعني اليوم مثلا
1: بيان سور واحد جهبط يحضر شنو ما يحضر كينون وفي مريقه اللي يحضر شويه غله ياخذ ما لازم معناها كيما نقولوا السيتروناد القارص ناخذوا القارص ونعملوا شويه سيتروناد
0: سيتروماذا
1: سيتروماذا فوالا نعملوا سيتروناد نعملوا باش تبدا كي تشرب تاكل الحم ما خاطر يطلع التونسيون
0: اي بقى خمس دخلوش اسمع في الجانب الطبي زايد نحكي
1: لا لا لا لا اما يلزمنا سيتروناد يلزمنا الاجواء كل كويس التاي كي تحط زاد بعد ما تشوي الحم نحطوا كويس تاي تيب على الكانون
0: تري بيان ولا. وان شاء الله يا ربي كل عام وحنا حيين بالف خير.
1: مبروك الناس الكل يا ربي وان شاء الله ربي يفرحنا الناس الكل
0: ان شاء الله. مدام لميا زويت الرغريب شرفني في البلاتو
1: تحيه
0: من خليلك كل حرايرنا ان شاء الله عيدك مبروك خلي لك هكا المجال باش تسلم على العائله الكل وتقول لهم عيدهم مبروك اي
1: عيد ان شاء الله نتمنى عيد مبروك لامي وبابا لاخواتي الزوجي اللي هو مقيم بفرنسا لاولادي لصحابي الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك عائلة زويتر عائلة غريب عائلة الوسلاتي عيدكم مبروك الناس الكل
0: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وإحنا حين بألف ألف خير عايش. وإن شاء الله ديما سنين ديما شكرا ليك مدام لميا معك نوصل للعشرة 51 دقيقة خليكم معنا الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة
1: عايشك يعطيك

0: 55 دقيقة على موجهتنا. شو رأيكم نعملوا طلع على طقس العيد في البوان ميتيو؟ أكيد هذا كل شنقاوه مع الأستاذ عمرو بحبة.
1: بوان ميتيو مع الأستاذ عمرو بحبة.
0: عنا مديد على سويته باش يعطينا هكا آخر التحيينات. نقول له أهلا وسهلا أستاذنا، كيف الحال؟
2: أهلا بك هيبة، صباح الخير، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
0: إن شاء الله نهيرك سعيد مبارك. احنا كما قلنا عنا مديدة على سويت وعنا مديدة هكا على التحيينات يخص الوضع الجوي، وقيت باش ناخذوا فكرة على طقس العيد. دونك من أين نبدأ أستاذنا؟
2: طقس اليوم ساعة تقريب كما طقس أمس بالضبط، يعني حرارة في تونس عموما من 25 درجة إلى ممكن 30 درجة، حتى الحرارة الثلاثينية يعني فقط في بعض المناطق كما توزر قبلي، ممكن سد القروان، سيدي بوزيد، قفصة، يعني جنوب غرب تونس خاصة وبعض المناطق الداخلية، تقعد ديما هي بحرارة عادية يعني حول المعدلات دون المعدلات زادة، لأنه يعني فما مناطق ساحلية رأوا الحرارة 24 25 26 درجة فقط. يعني نجم نقوله أجواء عادية، تسخن شوية طبعا في القايلة، ولكن في العشية في الليل أجواء نجم نقوله منعشة بارده نسبيا. ولكن إن شاء الله، سألتني على طقس العيد، إن شاء الله غدوة من المتوقع كونه درجات الحرارة باش تزيد ببعض الدرجات، زوج درجات ثلاثة درجات، أما ديما تقعد حرارة حول المعدلات تقريبا أقل بقليل أو أعلى بقليل، يعني نجم نقوله أوضاع ولا حال طقس يعني عادية، حتى كان ممكن ربما خلال ساعات الظهر تكون الأجواء حارة نسبيا، ولكن ديما في العشية في الليل ديما تكون أجواء نجم نقوله منعشة، ماشي حرارة كبيرة. الحرارة عموما الغدوة في تونس نهار العيد دونك نهار 27 ماي 2026 عموما ممكن من 25 درجة إلى ممكن تنجم توصل غدوة 34 35 درجة في جنوب غرب تونس، ولكن في أغلب المناطق إن شاء الله الحرارة ممكن من 27 إلى 30 درجة في أغلب المناطق يعني التونسية. دونك هيبة نجم نقولوا حرارة عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل أو أقل بقليل احنا والمنطقة.
0: داكور، دونك هذايا فيما يخص طقس غدوة. معلش فما شي لي ما فماش شي لي فماشي هكا حاجات أخرى باش يتم تسجيلها أو ملاحظتها؟
2: الشيء اللي في فرنسا هيبة مش عن نحنا، بالنسبة لي نحنا يعني الأجواء نجم نقوله يعني عادية، حتى لكانش تزيد ببعض الدرجات كما قلت يعني الأيام القادمة نهار العيد ديجا حتى نهار الخميس ونهار الجمعة تقريب نفس حالة الطقس، يعني باش تكون فما الحرارة عموما ممكن في تونس الكل من 25 درجة إلى ممكن 34 درجة، ديما تقعد حرارة عادية، بينما في الدول المجاورة المغرب البرتغال إسبانيا فرنسا دول الغرب المتوسط فما يعني الحرارة الحقيقة أعلى من المعدلات، أصلا فما موجة حر تمتي منذ عدة أيام زادة مش حتى فقط اليوم. يوم أمس في فرنسا مثلا 37 درجة، في إسبانيا كيف كيف يوم أمس فما 37 درجة، الحرارة مازالت متواصلة اليوم وغدوة وحتى الأيام القادمة في الدول هذه، بينما احنا الحمد لله يعني بعاد على تأثير مرتفع الأزور. هيبة
0: أيوة حتى نقول الأزور
2: صديقك هيبة عاد
0: مرتفع الأزور
2: هذا هو الأزور دونك هو في الأصل يعني يكون موجود على جزر الأزور وسط يعني المحيط الأطلسي، ولكن تعرفوا يتنقل وفي بعض الأحيان يوصل حتى لأوروبا ويهيمن على أوروبا ويعطينا درجات حرارة مع خاطر ثم طيارات جنوبية من الصحراء، وزيد حتى المرتفعات الجوية عموما ديما يكون معها طقس مستقر مع الحرارة. دونك الحرارة في الحقيقة أجواء حارة في جنوب غرب أوروبا، بينما في تونس احنا جايين على الأطراف الشرقية متاع المرتفع هذايا، هذاك علاش يعني طقس مستقر، ما عندناش امطار لانه هذا المرتفع الجوي يمنع وصول التقلبات والمنخفضات من الاطلسي نحو شمال افريقيا ونحو تونس، ولكن

0: المرتفعات الجوية عموما تكون فما أجواء مستقرة مع حرارة نسبيا تكون مرتفعة، الحمد لله يعني الحرارة مش في بلادنا في الحقيقة، في دول أخرى. ومن المتوقع ممكن هي الأيام الأخيرة من شهر ماي وبداية جوان ربما فما ارتفاع ببعض الدرجات، نجمو نقرب ومازال مش مؤكد، نجمو نقربوا خلال بعض الأيام، زاد مش برش أيام، نجمو نقربوا 40 درجة ربما، قلت مازال مش مؤكد ولكن ممكن خلال يوم أو يومين فقط، ولكن بعاد برشا على موجات الحر الحمد لله، معناتها لغاية بداية يعني جوان ما عندناش موجات حر، حتى لو كانت فما ارتفاع ربما خلال يوم او يومين يهم بعض المناطق خاصة جنوب تونس.
1: نرجعوا استاذ نزيد نعطيو اكثر تحيات لان وقت الاخبار دهمنا، اللي تاكدونا انه الحمد لله ماناش نعيشوا موجة حر عالية، ان شاء الله ديما نقولوا ربي يرحمنا بطقس معتدل، نلقاو فيه المطرة، نلقاو فيه شميسة اللي معناها تراعي الناس اللي تبدا اكسبوزي للشمس، دونك كل ما يعطينا بلطفو. شكرا لك استاذ عامر بحبة، ان شاء الله عيدك مبروك، سنين دايما هكا الطقس والبوان ميتيو، تلقاو ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم أخبارنا تكون معكم توت سويت. جوهرة
2: بوبليسيتي. كما كل عيد حنا باع البارك، عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد، عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو، وعيد سناك كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد، تابعونا على ريزو سوسيو حنا باع البارك، حنا باع البارك جمال الصغار ومتعة الكبار.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هاي سانس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة، مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
4: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شركة اللحوم تعلن أنه سيتم اليوم الثلاثاء 26 من مايو 26 2000 بيع لحم الضأن المحلي ب 46500 مليم بنقاط البيع التالية: اللحوم ماركت بالوردية، مجزرة الخير بحي ابن سينا، اللحوم ماركت شارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت السوق المركزية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فبرولوس، وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على سكن الملائم. دولياً أكاديميون ومحللون سياسيون يقولون إن انعدام الثقة والتوقعات المفرطة من الجانبين الأمريكي والإيراني والاختلاف حول بعض القضايا مثل الأموال الإيرانية المجمدة وسيادة طهران على مضيق هرمز، فضلاً عن أصابع إسرائيل التي تحاول إفشال الاتفاق، كلها من العوامل التي تؤخر الإعلان عن الاتفاق المؤقت. إيران تؤكد أنها لا تفرض رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الإجراءات المطروحة تهدف إلى تغطية تكاليف الخدمات الملاحية والحماية الأمنية. بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران، الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، ويعلن في بيان اليوم أنه رصد طائرات معادية دخلت المجال الجوي الإيراني. وختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة لتشجيع الراغبين في الانضمام للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تم أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك
7: يا مخصيص لا تلال سولا. Salut.

0: تسمع وتمتع.
1: لحد 16 دقيقة مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية. ساعتنا الثانية تكون ضيفتنا فيها الأستاذة ليدا المجدوب، أستاذة تعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم. والحقيقة أول سؤال نحب نطرحه على الأستاذة، كيفاش تتحدد جودة اللحم علميا؟ خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل مدام ليدا.
2: صحي مدام هبة، صحي، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا،
2: يعطيكم الصحة،
1: نورتنا. دونك أستاذة التعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم، ممكن نقولوا جودة اللحوم، كيفاش تتحدد جودة اللحوم متاعنا علميا؟
2: علميا جودة اللحوم فيها برشا معناتها أصناف، معناتها ما نحكيوش على الجودة بصفة عامة، نحكيو على الجودة الصحية، على الجودة الخصائص الحسية، معناتها المطعم، اللون، اللحمة شايحة ولا لا، اللحمة طرية ولا لا، هذه خصائص الحسية متاع اللحم. ونحكيو على الجودة اللي تهم الصحة النيوتريسيونيل، هي معناتها صحة الإنسان، مش من ناحية الميكروبيولوجية، من ناحية شنو اللحم يعطينا من بروتينات، شنو نوع الأحماض الدهنية اللي يعطيهمنا اللحم، شنو تأثيره على الصحة. فما معناتها وقت اللي نحكيه على جودة اللحم بطريقة سيانتيفيك علمية، نفرق ما بين الأنواع في الجودة، كان فهمتني
1: كيفاش نفرق؟ نعطيو دي زاستوس اللي يسمع فينا اليوم المواطن اللي كان باش يشري، وإلا زادة اللي
2: هو المواطن، هو المواطن المواطن كان مش يشري، مش يفيق أكثر يمكن بالخصائص الحسية.
1: سيسا
2: مثلا اللون متاع اللحم، هذا كيشوفه معناتها اللون متاع اللحم أحمر ولا بني، معناتها ولا فاتح برشا، هذيك بقولك دار اللحم فاتح برشا متاع حيوان صغير، علوش صغير ولا بقري صغير، معناتها عجل صغير على الاخر. الاحمر هذيك مثلا نحبوه، الغامق راه ساعات معناتها البني معناتها يورينا الا مثلا اللحم ماهوش كونسيرفي بالباهي، معناتها
1: اللون متاع اللحم يحدد لنا جوده جودة سيونتيفيك متاع اللحم اللي باش ناخذو.
2: البني
1: الخصائص الحسية، البني شو معناها؟
2: البني ساعات البني يورينا الا اللحم ماهوش محفوظ بصفة جيدة، معناتها ماهوش كونسيرفي بالباهي، فهمت؟ دونك يولي فما أكسدة متاع اللون ويعطينا اللون البني، يتحول من اللون الأحمر للون البني. اللون الأحمر الغامق مثلا، أحمر أما مش بني، أحمر غامق، هذاك راهو الحيوان يا كبير شوية في العمر، يا حيوان زادا يمشي برشا، يتحرك برشا، إذا يتحرك برشا اللحمة تحمر شوية، أما معناتها مش حاجة خايبة، فهمت؟
1: يعني تنجم تكون اللحمة ما احنا في قولك لحمة طرية ولحمة معناها كاسحة، حتى كتيب كاسحة، اللحمة ذي اللي يبدأ أحمر غامق هو اللانديس إنه لحمة
2: ساعات نجم يكون كاسح شوي، نجم يكون كاسح شوي، اللحمة الغامقة الحمراء الغامقة تنجم تكون كاسحة شوي.
1: داكو، يعني العلوش كبير شوي في العمر، باه
2: علوش كبير شوي في العمر، ولا بقري كيش كيش.
1: داكو. الحيمة الحمراء الفرشكة هذيك اللي الجودة متاعها،
2: الحيمة الحمراء الفرشكة هذيك هذيك الجودة حسب المواطن، حسب ما يراه عند الجزار، فهمت؟ هذيك الباهية، هذيك الباهية الحيمة، وفماش برشا شحم فيها، شوية شحم ماذا بينا، أما مش برشا، شوية شحم، خاطر نعرف ولا الشحم هو اللي يعطينا المطعم متاع اللحم، يعطينا المطعم متاع اللحم ويعطيه زادة يخلي اللحمة من حسوها الشايحة. طيب مثلا كي ناخذ لحمة اسكالوب مثلا، اسكالوب دو داند، ناخذ لحم الاسكالوب دو داند نحسوه شعر شايح كي ناكلوه، شايح علاش؟ هو طري اما هو شايح على خاطر ناقصو شحم، ناقصو شحم، معناتها تلزمنا مدى بينا فما شوية شحم، معناتها اللحم ما يجيش اللحم هكاك هاو بلاش شحم برد مرة، لازم شوية
1: شوية, شوية شحم. سطر لي على شوية، عندي بعد أخصائية التغذية راهي تقول لي تعمل فيا بعد شوية شحم،
2: شوية شحم يعطينا المطعم نتاع العلوش ولا المطعم نتاع البيت، يعطينا المطعم نتاع اللحم معناتها.

0: كمان الشايحه فهمت كده كمان الشايحه
1: هذوما حسيه كيفاش
0: نفرق الحسيه هذوما اللي نجم يفيق بهم الحقيقه يفيق بهم المواطن نوعا ما نجم يشري معناتها وكيجي يشري معناتها اما الخصائص الاخرين ما نجمش يفيق بهم المواطن هكا وقت الشراء اما ينجم هما يتاثروا الميكروبيولوجيه ولا يمكن شمك اللي بدا هكا ماهوش جديد وكل ينجم كما كنت نقول اللون نتاعو يولي بني يتبدل لونه ما عادش في الاحمر بالكل يولي بني وحتى ساعات نحسوا كل اللحمه كل تبدا هكا تفسد شويه هكا تريب مش تفسد بدا معناتها تولي لزجه هكا فيسكوز مس هكا لزجه شويه هذيك مدت
1: سامحني على المقاطعه مدام لمنيا دونك اليوم اللي يشري ليندا سامحني اللي يشري واللحم بكري فمشكون شرى ديجا اللحم بكري فيك الاسعار كانت في المتناول يقول لك تو نكنجلو ونخبيه يشري كما قلت انت حسيا حمراء وداير بها شويه هكا شحم وفرشكه لكن كي يخبيها ويخرجها غدوه والا بشي اللون نتاعها يتغير دونك هنا نحكيو على اللحم صحي ولا اللحم جيد
0: هو راه لازم اللون هو كان هو يكنجلها بطريقة صحية معناتها معناتها معناتها يحطها في يحط في شكارة دي ساشي دو كونجيلاسيون ويحاول ينقص ماكسيموم الهويلة في الساشي ويخبيها هذه فرضنا انه كنجلها وخبيها الغدوة ولا بعد غدوة نورمالمون ما تصير لها حتى شيء خاطر هو كي خرجها اللحمة حتى كان حسها في اللول لونها تبدل شوية كان يخرجها للهوى شوية وترجع تحمر
1: دايكوغ
0: فهمت كان هذا في وقت اللي الكونجيل يحط معناتها بطريقة صحيحة معناتها مش يحط اللحم ديريكت في الكونجيلاتور ما غير ما يحطه في ساشيات لحد شيء وقتها نجم تتبدل خاطر تصير أكسدة أكسدة متاع اللون وأكسدة متاع حتى الليبيد سامحني الدهنيات تتبدل حتى ينجم يتبدل المطعم فهمت أما هو في وقت اللي يحفظهم في ساشي دو كونجيلاسيون ويحاول ينقص لو ماكس من الهواء اللي في الساشي يتحفظ اللحم من غير ما يتبدل تبدل مطعمه ومن غير ما يتبدل اللون نتاعو زي نحكيو على ثلاثة أربع أيام فهمت
1: داكو
0: ما يتبدلش
1: داكو
0: حتى أكثر ما يتبدلش
1: بما أنك أستاذة تعليم عالي مختصة في التغذية الحيوانية وجودة اللحوم دونك سؤالي باش نحكي على التغذية الحيوانية اليوم تأثر هي مباشرة على طعمة اللحم خلينا نقوله
0: تأثر على حاجتين هي تنجم تأثر على طعمة اللحم وتأثر على جودة الدهن الدهون هذوما حاجتين نبداو كان تحبنا نكثرلك بالنسبة للطعمة نتاع اللحم نعرفوا راه من قبل نعرفوا اللي يقول لك علوش يسرح
1: مثلا على الكليل وجبت علوش من الشمال الغربي وياكل في الكليل والزعتر
0: هذا صحيح هذا صحيح معناتها صحيح ثم معناتها من التغذية من النباتات هذوكم الموجودين هذوكم يعديوا معناتها الطعم معين يتعدى في الدهنيات كالعادة خدك علاش قلت لك معناتها تلزم يكون فما شوية شحم في اللحم تعدى في الدهنية في الدهون نتاع اللحم ويعطي مطعم احنا مثلا التوانسة يعجبنا نجم تكون في بلاد أخرى ما يعجبهمش أما احنا نخيروا مثلا يقولوا فاوح اللحم هذاك فاوح نتاع علوش يرعى نتاع علوش زغوين نتاع علوش نعرش نتاع علوش يرعى دونك يأثر على المطعم على الطعام هذا موجود الحاجة الثانية بالحق دونك التغذية نتاع الحيوان تأثر على الجودة الصحية بالنسبة لجودة الدهنيات شو نعرفوا احنا على العلوش احنا على العلوش وعلى اللحوم الحمراء بصفة عامة نعرفوا اللحوم الحمراء ديما الطب يقولنا ردوا بالكم على خاطر اللحوم الحمراء فيها برشا دهني فيها دهنيات والدهنيات غنية الأحماض الدهنية المشبعة الأسيد غرا ساتوري اللي هي تنجم تأثر وتزيد في الـ في الـ خطر الاصابه بالامراض القلب مثلا والامراض الدمويه والكوليسترول.
1: هذا لازم يردوا بالهم
0: أي. يردوا بالهم، يقول لك اللي عنده القلب يردوا بالهم، ياكلش برشا لحم احمر وكل يرد باله على خاطر

0: اللحم بصفة عامة، اللحم الأحمر، اللحم تاع المشترات غني بالأحماض الدهنية المشبعة. بس أنا وقت اللي نحط نشوف التأثير على التغذية، كي ناكل الحيوانات مربية على المرعى وحيوانات مربية مسمنة كما ترى في بالقرط وبالشعير، كل فما فرق، فما فرق. فرق شنو؟ اللي الحيوانات المربية على المرعى زيد عندها نسبة الأحماض الغير مشبعة اللي هي البوليا ساتوري اللي نسميوها كانتس الأوميغا 3، ينجم يكون يسمع بها المواد الأوميغا 3. الأوميغا 3 نساعد فما العظم بالأوميغا 3 اللي هي بالعكس هي أحماض دهنية عندها تأثير جيد على الصحة، على على الأمراض القلب وعلى حشك الكانسير وكل فكل، وينقص شوية الأحماض الدهنية المشبعة. معناتها تولي اللحم اللي هو متعلوش مربي على المرعى الأحماض الدهنية اللي هو ما بين الأحماض الدهنية المشبعة الغير مشبعة على الأحماض الدهنية المشبعة تقرب ياسر للي يستحقه الإنسان.
1: داكور
0: بكنقارن بالآخر، كنقارن بالعلوش المسمن بالقرط
1: يعني العلف الصناعي والعلف الطبيعي، يعني كما قلت انت
0: حتى هو لمحل القرط طبيعي زيدا القرط طبيعي، اما هي المرعى انا ناكد على المرعى مع وجود النباتات معناتها رعويه مرعى ولا حتى علف مزروعه. علف مزروعه مثلا فاصة مثلا قصيبه خضر، فهمت هذوما كلهم عندهم تاثير جيد على جوده الدهنيات. معناتها الغيسك اللي هو على صحة الإنسان على ينقص برشا بالنسبة للعلوش مسمن مسمن تقريبا بالقرط والأعلاف والعلف المركز.
1: تري بيان، احنا حكينا على الحمل اللي باش يشريوا اللحم، توا اللي عندهم الأضحية كيفاش ينجموا يختاروا أضحية سليمة وصحية بناء عن الوزن؟ اليوم انت تعرف كيفاش يبدا يجس في العلوش، خلينا نقولوا يقول لك اسمع ميزانه ظاهر باهي دونك اللحم نتاعو باهي، صحيحه المعلومه هذه؟ يعني الوزن يحدد جوده اللحم تاع العلوش تاع الاضحيه نتاعنا؟
0: مش كان الوزن، خاطر افكتيمون خاطر مع الوزن هو ينجم يكون عندنا نفس الوزن نتاع العلوش اما فما لحمة باهية فيها برشا، عنا برشا ميوسكل في وسطها زي اللي نحبوه، وفما علوش أكثر شحم معناتها يبدأ عنا نفس الوزن نحن أما جينا علوش وشحم وده ما نحبوش برشا زيادة ما حشناش بعلوش مشحم دونك الوزن وحده في حد ذاته ماهوش كافي يعني. وهو اللي يعرف لمستانس معناتها بالحيوانات هما يزسوا افكتيمون يزسوا مزهر من المثلان، يحاول يزس الحيوان من المثلان ويشوفوا معناتها كان المثلان عريض هكا ويبس هكا شويه راهو معناتها
1: مشحم،
0: معناتها مش مشحم ينجم يكون فيه الميوسكل زاد
1: داكو
0: فما مش كان شحم معناتها انت قلت كيفاش تمسوا معناتها هكا يبدا يبس شويه راهو فما الميوسكل معناتها مش كان شحم
1: داكو
0: هذا النجم يكون عندي نفس الوزن كما اما علوش مشحم خاطر واكل كان الشعير والخبز وكل وعندي نفس الوزن علوش واكل معناتها تغذيه متوازنه فهمت فيها الطاقه وفيها البروتينات اللي خليتها يعمل الميوسكل وتزوز في نفس الوزن فهمت نجم يكون زوز 40 كيلو فهمت
1: اليوم ان شاء الله عيدنا مبروك الناس الكل بيان سور ديما نعطيو نصائح قبل ما نشري وحتى كيف نذبحوا الاضحيه نتاعنا. شو اهم الاخطاء اللي يعملوها التوانسه وقت اللي يجيو يحفظوا اللحم نتاعهم؟ حكينا قبيله اشرنا لي كانجل ديجا وباش يبدا يستهلك، لكن اهم الاخطاء الشائعه اليوم اللي ماذا بينا نحافظوا من خلال على جوده اللحم نتاعنا؟
0: هو فما حاجه احنا توا فما في التراديسيون تاعنا فما انه نجمعوا العلوش تجميع نتاع العلوش معناتها شو معناتها العلوش
1: يبات
0: يبات هي طريقه معناتها جيده في حد ذاتها راهي علميا حاجه هذاك هو شنو يلزم ان نجمعوا العلوش اما هو في الاصل لازم نجمعوا العلوش نبيتوا العلوش اما في البرد معناتها ما بين 0 و 4 درجات هذا شنو لازم معناتها ما نجمش نخلي العلوش نشمع على العلوش نخليه معلق في سخانه تاع 25 فما فوق فهمت شنو دونك هذا خاطر يخلي برشا بكتيريات يتواجدوا مع على اللحم ويأثروا على الصحة متاع على الجودة الصحية متاع اللحم. هو نخليو ماذا بينا ان شاء الله نخليو اللحم نخليو معلق شويه مثال نخليو يبرد شويه ساعه ساعتين وبعد نقصو اسقيطه نحطوها على اربعه ونحطوها في الفريجيدير. نحطوها في الفريجيدير نخليوها حتى غدوة. كي نحطوها ما نحطوهاش على بعضها بيان سور باش نخلي البرد الكل البرد يدور على المعطه على الكل على اسقيطه الكل على الجوانب الكل باش تبرد هكا كيسة وتقعد الغدوة هكا وحسب الفرجيدير اللي متاعنا في الأربعة ستة درجات دونك ما يقلقش ومن غدوة نولي نقص اللحم نقص اللحم متاعنا ونحطوه في الساشي يعني هكا بارد هو ديجا هو بارد ونحطوه في الكونجيلاتور. ماذا بينا ما نتعداوش زادا من اللحم سخون سخون معناتها اما شكون يذبح ويقطع ديريكت ما يبدا اللحم سخون ويحطه ديريكتوم في الكونجيلاتور هذه زادا طريقه مش باهيه معناتها
1: من الاخطاء الشائعه. فماشي حاجه اخرى نجم نوصيو بها التونسي زادا اليوم أبار إنه هكا العلوش تحسه معناه فيسا فيسا كل شيء فيسا فيسا دونك شنو الحاجات الأخرى نجم ننصحوا بها تونسي اللي هي عندها مظار على جودة اللحم هذاك؟
0: هذه هي نصور هذه هي أهم حاجة معناتها هي في الطريقة هذه خاطر بعد التونسي يعرف مثلا اللي هو قبل ما يذبح العلوش لازم يصوم معناتها باش ما يأثرش على بعد السقيطة زادة بالماكلة معناتها بالشنو الكونتينيو سامحني الديجستيف اللي موجود دونك يعرفوها التوانسة هذه صوموه
1: العلوش معناها اليوم العلوش ما ياكلش
0: اليوم ما ياكلش من الليل خليه على الأقل 12 ساعة صايم يعطيه الماء يعطيه الماء مش يشرب الماء اما ما ياكلش هذاك باش يفرغ له معناتها التو ديجيستيف وما ياثرش دونك وقت الذبيحه تبدا سهله فهمت دونك هذا زاد حاجه ماذا بينا نعملوها الناس الكل معناتها ماذا بينا العلوش يبدا راكح زاد رايض خاطر هو وقت اللي العلوش هكا يبدا مستريسي سامحني اجيتي جي تقبل الذبيحه راهو هذاك ياثر لنا على جوده اللحم من بعد
1: انا عمي ولا قريت ما عرفش في تصريح انه يسمع الموسيقى العلوش
0: اي يرتاح حيوانات بصفه عامه راهو كيف هما عندهم ستريس ويرتاحوا واحنا ما تبينا كي نجي قبل ما نذبحوا يبدا الحيوان مرتاح نوعا ما حتى ما يديش هكا خاطر هذاك زاد يأثر على حتى الجودة نتاع اللحمة من بعد نجم تعطيني الجو لحمة يابسة لحمة شايحة شوية كان هو قبل دوبا ما معناتها قبل الذبيحة أجيتي معناتها ماهوش
1: داكو دونك برشا اسمع شرينا العلوش خذينا اللحم قطعنا اللحم حضرنا كل شيء امورنا واضحه ان شاء الله فدنا ناس تسمع فينا الكل عبر موجات جوهره فيم. شكرا لك مدام ليندا المجدوب يعطيك الصحه استاذه التعليم عالي مختصه في التغذيه الحيوانيه وجوده اللحوم جاوبتنا على مختلف الاسئله اللي دور في ذهن التونسي اللي باش يشري اضحيه اللي باش يشري لحم هذوما ديزاستوس ان شاء الله تفيدكم الكل باش تكون الحيمه فرشكه هكا وصحيه وذات جوده عاليه. دونك خليكم معنا ديما الفيديوهات تلقاهم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. كيفاش نرجوسا وتعديوا ان شاء الله تعديوا العيد في صحه جيده. قال لك سقيطه لازمك تسمع الموسيقى تعطيو نتيجه تربيه يا خويا نعطيو اذايا غدوه تحطوا الموسيقى اذايا باش تجي لحمه فريشكه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: وحدتك.
1: لحد 49 دقيقة على موجتنا، مازلنا ماشيين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة مع أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب. اليوم باش نحكي وكل عادة، وبما أنه غدوة إن شاء الله نحتفلوا بالعيد الكبير، دونك ما نيش نبعدوا على المواضيع اللي في علاقة بتحضيرات العيد الكبير. مدام نادرة صباح النور وأهلا وسهلا.
2: بخير هيبة، مرحبا بيك. غيبة هيبة، مرحبا بيك ومستمعين ذا الجوهر الكل.
1: يعيشك لله إن شاء الله. ديما هكا نسموها سوية المزيان والنصائح القائمة اللي تقدمها لنا مدام نادرة، العصبين الصحي والقديد الصحي وكلنا أذان صاغية.
2: اسمعني، تكلمنا برشا على علوش، الناس كل يوم كن ياسر قلقوا من الحديث على الحمل علوش. حمل علوش هو الحم باهي، هو تقولي شو بك تقول هيك؟ اي ملا غني جدا بالبروتينات، واحنا ما عندناش الفرصه باش ناكلوا برشا الحمل علوش نظرا لانه غالي برشا. دونك احنا كي جاتنا الفرصه اليوم مش ناكلوا، جات الفرصه مع عيد الاضحى باش ناكلوا الحم في العيد، حاجه باهي. الا انه نقسموه على طول العام، راهو يتقسم يقعد معناتها كي يبدا كونجيلي بالكدا يقعد حتى مده 6 اشهر. راهو معناتها كونجيلي بالكدا معناتها يتقسم قطاع قطاع، ما تحلوش وبعد تعاود ترجعوا الكونجيلاتور. بعد مده لحاجتك، احنا ما نجموش نشريوه على طول العام نظرا للغلاء نتاعو، نجمو نستعملوه على مدى كما قلنا 6 اشهر كي نقول الكونجيلاسيون بالكدا. واضحه؟
1: باهي
2: باه، هذه نقطة إيجابية في اللي هو النجم نستعملوه حتى كانوا غالي بالعيد، نولي النجم نستعمل الحمل علوش حتى مدة 6 أشهر. نقولوا احنا كل حالة وحالتها، حالة مرضية ولا مش حالة مرضية، تقريبا النجم نستعملوه مريرة في 15 يوم، مريرة في 10 أيام، هذاك الحمل تاع العيد.
1: داكور،
2: علاش لا؟
1: باه
2: باهي، وهو كما قلنا غني جدا جدا بالبروتينات. ما فيش سكريات، هذوما زوج حاجات باهين ديجا. اي شو طبعا فيه الفيتامينات والاملاح المعدنيه، لكن الفيتامينات راهم يتيبوا باش نبداو واضحين، معناتها مش يقعد فيهم قيمه الفيتامينات. القيمه الاساسيه بتاع الحمل علوش هي البروتينات. باهي، نقولي بط مش تقولي مش تقولي الشحم الشحم شوف الا مش تعمل مش تلقى، حاول نقص شويه. صحيح نعرف اللي هو غالي، حاول نقص شويه، حاول تقول منهم نجمش نقولوا في ساقي ولا في السبات يا هيبه، نقولوا بربي هو غالي والكيلو ب 70 وب 60 الف كيفاش نطيشوا؟ لكن انت زاد ما خديتش اللحمه والقيمه الغذائيه نتاع اللحم، كان خديتك الشحم هذاك ما فيش بروتينات هذاك الشحم، هكذا حبيت نقول، فهمتني؟ دونك لا افراط ولا تفريط، وكل انسان يعرف حالته الصحيه. ما نبداوش نكذبوا على بعضنا، الناس كل نعرفوا هو ساعه العيد علاش معروف خاصه على المشوي، الا بريسك تقريبا من ياكلوه مره في العام الناس كل معناتها المشوي. دونك ديجا الناس كل تجي تاكل المشوي. نرجعوا كيفاش توا باش نتحدث على الطبخ الصحي للحم المشوي للعصبان وكذلك للقديد. بالنسبه للشويات نتاع اللحم، راهو حاول على قدر جهدك يهبطك شويه كالزيت هذيك لا اكثر ولا اقل، وحاول على اكثر من طبيعه الزيت، حاول ما تحقوش ما تحقوش تلاك القيمة الغذائية نتاعو الكل توفى وشي تكسيك الكحل هذاك، حاول ما تحقوش، ما تبداش النار قوية برشا في عملية الشويان، وما تبداش زادة خفيفة اللي يبات غادي. دونك حاول عس عليه وطيبه بكيفته، هو مرة كما قلنا مرة في العام طيبه بكيف، وتنجم تحط على معناتها كان مش تعمل باربيكيو، تنجم تحط الزعتر والكليل وكل كل هذه حاجات باهية، راهم كل حاجات باهية، علاش لا؟ وكانت
1: طبعا لمية زمنية حرة وعطاتنا ديزاستر.
2: اي مالا مالا مالا هكا كله باهي كله باهي، وحاول عس عليه ما تحطوش غادي على الباربيكيو وتمشي لاهي في حاجات اخرين، لا تعس عليه باش يوقع الشويه نتاعو بصفه صحيه. وكذلك ما تحطوش الزيت كي تجي تشوي توكا فما الزيت فيه هو يزي اكاو كافي. باهي نجيو توا للعصبان الصحي. شوف بالنسبه للعصبان والقدي اللي تعمل تلقى، وديما هذه كل انت معروفه بها وليت، كان مش تحط شحم راك غدوه مش تاكل الشحم تاكل القديد هذاك، كان مش تحط لحم راك غدوه مش تاكل اللحم، كذلك نفس الشيء في العصبان الا مش تعمل مش تلقى. والزوز كان نعملوه معناتها نحضروه بصفه صحيه، الزوز نافعين برشا باهيين. علاش القديد هو لحم هو دونك بروتينات دونك يقعد حاجه باهيه، علاش لا؟ دونك نجمو ناكلوه، كان قلنا اللحم ماكسيموم ما كانوا كونجيلي بالكدا وكل ماكسيموم 6 اشهر، القديد يقعد على مدى سنه
1: صحيح.
2: يقعد عام كامل، فعود يبدا ما عنديش لحم نحطك شويه قديد، لكن القديد ماذا بيك فيه شويه لحم باش يكون فيه شويه بروتينات، ما نكسروش الملح، راهو القديد ما تكسرش برشا الملح. ونقول لما ديما نقول يا هيبه اكل عريساتك لاول عام ولا النساء لاول عام عملوا مش عملوا قديد وحدهم، لحماتك وسال امك مش فايده في برشا ملح، حطي الملح وتنجم تخبيه بعد في الكونجيلاتور كان خفت او تغمو بالزيت بعد. دونك هذا كل سي مويان دو كونسيرفاسيون، الملح والزيت والكونجيلاسيون والكل سي مويان دو كونسيرفاسيون، معناتها باش تخبيه بالكدا. دونك مش لازم مش معناتها اهم حاجه هو تكسير الملح، لا زي ومش تصيرك بعد تغسل فيه ومشاكل أخرى. به دونك القديد كما قلت لك حاول حط هبيرات لحم احمر، حاول حط شويه فهمتني، هاك مش تاكلوا غدوه، نعاود نقول مش تاكلوا انت وعز ما عندك في الدار. به نجيو زاد في الاصبع تو هي فرصه باش تكون، خاطر العاده كي نشريو معناتها دواره ولا حاجه تقول لك انا ثاني شي دواره خاطر ارخص لي مش نزيد نخسر عليها قداش الحم، تو هو فما فرصه للحم وفما اكل فيشات صغيرين الناس كل كي تبدا تخش في اللحم فما شويه صغيرين الهبيرات صغيرين هكوما نحطوهم في الدواره. علاش؟ باش تزيد من قيمتها الغذائيه، هي ديجا قيمتها الغذائيه عاليه بك الخضره اللي في وسطها، الخضره والبصل وشويه نعناع وشويه برغل كل هذه قيمه غذائيه. انت زاد مش تحط ما لازم الا موجود تبع الدواره كله من قلب من شويه الكبده الا يتحط في الدواره، كل واحد شنو يحط هنا الحقيقه كل واحد وشنو يحب يحط، الا انه زيدها شويه لحم اكل فيشات صغيرين كل نفرزوهم ونحطوهم ونزيدوها شويه لحم. علاش لا؟ دونك هنا فرصه، فرصه باش نزيد ونقويه من قيمتها الغذائيه. بربي نصيحه في العتبة، انت كي مش تعملها ما تعملهاش الكل، حتى كي مش تعملها الكل مش تعسيك هاش كان عندك عويله مش تخليك تغسيلك تخبيها في الكونجيلاتور وتمد على مرتين، دونك ما تنجمش ما تنجمش، يلزم الا تتمد ما عادش ترجع. شو نقول يعني؟ تعرف شو نقول؟ نقول نقسموها قبل ما نعصبنوها. خاطر الواجهك الخضره تحط فيها في الكونجيلاتور مش تعصبن شويه اللي حاجتك بها مش تستعملها، والمره الجايه تعصبن شويه الاخرى بعدها باش تر كل واحد وعيلته. ما تخبيش في الكونجيلاتور وتعاود تمد وتعملها ومعناتها وتعاود ترجعها، لا ماذا بيك لا.
1: باهي
2: هذا هو الاخذ والرد كله. اي قل
1: باه لا لا انا نستنى تو احنا قاعدين نغزل بعضنا هكا ونحضروا في رواحنا.
2: باه لا لا لا باه الناس كل تاكل اللحم شويه يردوا بالهم، شويه يردوا بالهم، الا عندهم شحم في الدم الا عندهم امراض القلب يردوا بالهم شويه، ما قلتش شري ما ياكلوش، الناس كل تاكل فهمتني. وكيفيه الطبخ هي مهمه، وشويه معدنوس البصل اللي تحطها على الشوايه هذاك
1: السيترونات سيترونات باهي
2: لا السيترونات مش باهي يزين على تو شنو تو برشا سكر وبرشا مشاكل هيك والقزوز مش باهي لا ما فهم حتى شيء يهضم، تحط معاه خضر سلايد تاكل بشويه بشويه في عقلك تمغز بالقداء هذا هو الا مش يهضم، عمره ما كان الجزوز ولا السيترونات مش تهضم لا لا لا اساس له من الصحه فهمتني. مش تاخذ شو نقول لك رد بالك على روحك سيس روحك تقول نهار لا غالب نهار عيد هني قلت لك مش عمليه الهضم مش تاكل كيف تبع القاعده تبع الحبيبات ملمومين نتمشاو معاك الا انه للهضم لا للهضم لا. طبعا اللي عنده النقرس يرد باله شويه يرد باله يرد باله شويه علاش؟ خاطر هو اللحم احمر يقعد فهمتني، لكن الناس كل مش تاكل وكما قلنا مش نقعدوا احنا راهو شو قلت لك الناس كل ولات تقسم فيها على طول السنه راهو باش نقولوش عام كامل اي ست اشهر الاولانيين وبعد تالي يقعد القديد والناس الكل الناس الكل وهذا هو المعمول به وبالعكس حاجه باهيه راهي حاجه باهيه ومش حاجه خايبه كيف نقسموه لحم العلوش ونخبيوه بالكدا وبربي ما تخليوش خبيوه بالكدا بالكدا كونجيلاتور اليوم مثلا فما برشا ناس مازالوا توضوا هو ذبيحه نظفوا الكونجيلاتور نتاعكم بالكدا بالكدا نحيوا الزايد باش ما يعملش برشا ثلج يتسكر بالكدا باش ما يبداش معبي وباش يقعد لكم بالعكس كما قلت لك هنا عمليه تقشفيه تنجم تقول كيف اللحم هذاك مش تحافظ عليه بالكدا وتستعمله بالكدا ونرجع ونصلي عيدكم مبروك الناس كل والناس كل تستعمل اللحم عليه هو اللحم غذاء نافع نافع كيف نعرفوا كيفاش نستعملوه.
1: يعطيك الصحة مدام ندرة يعقوب احنا نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائمة
2: وانت زادة الناس الكل الناس الكل العائلة الكل صحيباتي الكل اللي نعرفهم الكل ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل
1: ان شاء الله لله وان شاء الله سنين دائمة. شكرا لك مدام ندرة معك نوصل ل 11:58 دقيقة على موجتنا اخبارنا متواصلة متابعتنا حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: انك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. قبل يوم من العيد ارتفاع متزايد لأسعار الأضاحي واللحوم الحمراء. المعهد الوطني للتراث يؤكد استرجاع 210 قطع أثرية تونسية من كندا. الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية ويؤكد حقه في الرد على أي انتهاك. وفي تفاصيل أخبارنا، يوم فقط يفصلنا على عيد الأضحى، إلا أن أسعار الأضاحي لا زالت مرتفعة وليست في المتناول، وقرب بعضها 2000 دينار، مما تسبب في حرمان عدد من العائلات من شراء أضاحيهم، وفق ما أكده عدد من المواطنين في سوسة في تصريحاتهم لأنيس الكناني في التسجيل التالي.
3: زال سوي على العيد مازال غالي العلوش، لو كنت في الأضاحي داير مازال غالي العلوش. الفلاح ولا الجسارة، وما نقولش فلاح خاطر كل جسارة، فلاح مسكين ما يلوش حتى الوقت. هذا مازالوا ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا أربع سوايع راهو باش يبيع عاشتوا بشوية فلوس ولا مصاريف ويخدمها. أما الجشارة هما اللي شادين الصحيح، استناوا في دقيقة 90 كما قال الجشار، انتم استناوا في دقيقة 90 وإحنا زيدوكم 9 دقائق ولا غدا نروحوا بهم. تو حديث هذا تو كلام هذا يجي غالي العلوش مازال غالي، والمواطن ما عندوش الحم كيلو ب 70000 دورة ب 120 وصلت 120 دورة كنا ناخذوا بها ب 20000 ب 15000
4: جوز ومليون و700 شكوى ربي نمشي نخلص به ما وضو كرا واني مريضة منين العلوش شنو مازال غالي نار نار نار نار نار
5: مش علوش هذاك يتسمى قطوس بمليون ونص غاليه الاسعار غاليه برشا برشا والمواطن ما عندوش المواطن قاعد يدور ويتفرج وتهو ما لقيت بهريس الناس تشري يعني الناس قاعده تدور وتهو فماش فلوس والعلوش غالي غالي غالي ونحبوا نوصلوا بالحاله هذه الله اعلم شي حبوا يقتلونا في الاخر الله اعلم
4: غالي نار نار نار لا نجم لا الحم ولا علوش السنين ان شاء الله ربي يقدر لنا كان ب 100000 الدوار 100000 دوار 100000 شنو باش يقاوم الانسان باش يقاوم مي ضو كري صغار بيت والله
6: سعر غالية غالية نار بصراحة ما عادش الواحد ينجم يخلط على علوش علوش فات المليون بصراحة ما عادش فيه معاك ما فماش الناس كلها دور دور ما ريتش يعني شكون شراء علوش ولا الحقيقة لا الحقيقة لا على الأسوام هذه ما نتصورش أنا أخذ طرف الحم حتى هو غالي الحم بصراحة وصل 70 وفات 70 لكن أنا طريف وكه أول واحد على أما الحقيقة مش عادي مش عادي يلزم ينظروا في الشيء هذا يلزم الدولة تأخذ قرار وتأخذ حاجات فات حد الشيء.
2: أيضا أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد وفاقت في بعض المحلات 90 دينارا للكيلوغرام الواحد وفق ما أكده عدد من المواطنين في العاصمة في التسجيل التالي لمراسلنا ماهر صغير.
7: غالي من 65 حتى 80 تناولت البارح شريت وقتي عندي شكون توفير على 80 دينار دوارة حتى 150 ألف دوارة 150 دينار غالي لا غالي غالي كل صراحة عمره ما صار عام السنة خيالية من بعد الخيال الحاجة تظل تنسها ما تسمح السرط والحم السنة الحم ليه وديش بالعكس بدون ماشي في التصاعد شو تطيح مستحيل شنو يطيح
8: غالي غالي 70000 الكيلو 70000 يسمى غالي وباقي ارخص من اللي تشري علوش قدر حتى كان تشري علوش باش تكلف لك الكيلو 200000 كلها غالي كلها غالي ما فماش حاجه رخيصه
9: 70000 قبل العيد توا ب 80 وب 90 دوارة تطلع حتى ل 120 و 130000 كاملة ما فماش كون حتى 160000 غلالة خاطر الناس كل لهفة عيد والناس كل تحب تشري لقات العلوش غالي مشات العلوش مذبوح المذبوح بتبعت الحال مشات له مادام الطلب أكثر والكونتيتي قليلة دونك مشات له
10: 90000 وصل وبالصف وقدام الإقليم ما همش بعاد ولا معناها بالسرقة ولا بحاجة وبالنسبة للي يشري كيلو اللحم ب90 وب75 وب80 هو الغالط مش التجار الغالطي خاطر ما هيش نهاية الدنيا وما شريش اليوم يشري غدوة بقدرة ربي وأكيد راهو جمعتين التالي لا مشريش 100 جرام مشري 50 جرام الوكيل هو الغالط
11: قرر هو 65 وهما يبيعوا ب 80 بدنا ناخذ شويه كبله شويه كبله واحد قال على 80
12: مش باش نشري مش طالب نشري طالب قدر حتى يسكروا الواحد هكا هو الصراحه الصراحه كنا في خير ونعمه. غلي غلي كل شيء غلي كل شيء غلي. كنا 20,000 نهبطوا نقضي بها اللحم وغلى وحلو وكل شيء. طب ما عندناش خالتينا وليدي.
2: الكاتب العام لبلدية الحمامات والمكلف بتسييرها يحيى العبيدي يعلن اتخاذ البلدية لجملة من التدابير الاستباقية استعدادا لعيد الأضحى، حيث تم تخصيص أماكن محددة لتجميع الجلود والفضلات لضمان نظافة المحيط.
13: استعداد لهذه المناسبة الطيبة، بلدية الحمامات خصت أماكن لتجميع الجلود والفضلات المتأتية من الأضاحي، وبهذه المناسبة ندعو بكل لطف المواطنين لإخراج الفضلات بداية الساعة ماضي الساعة 13، ونعلمهم أن الأعوان مجندين لإزالة كل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة. ماذا بين السادة المواطنين يعاونونا شوية بوضع الجلود في حاويات بلاستيكية، وباعتبار أن البلدية خصت أماكن حاويات كبيرة في شكل مجرورات في العديد من الطاحي والفضاءات في الأحياء خاصة. دونك المواطنين ماذا بينا يعاونونا ويحطوا الفضلات في الأماكن المخصصة لذلك. انشرنا احنا على الصفحة متاع البلدية، انشرنا بعض الأماكن اللي يقع فيها تخصيص تجميع الجلود. الأماكن هي عدنا في الحمامات سونت، عدنا بطحاء، وعدنا بطحاء سيدي بوعلي في منطقة في حي الحوانت، وعدنا في السوق اليومية، وعدنا في الهادي والي في مستوى بطحة يقولوا لها بطحة الشعبين، وعندنا في منارة الحمامات حي الجواهر وطريق سيدي حماد، وعندنا في الملازقة بطحة السنيت وبطحة الغسالة في الخروبة، وعندنا في بير بوركبة أمام الدائرة البلدية في حي سيدي بوعلي، وعندنا في الفوارة. هذوما أماكن مخصصة لتجميع الجلود. ماذا بين السادة المواطنين حطوا الجلود بتاعهم في هذه الأماكن.
2: المعهد الوطني للتراث يعلن عن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. وهذه العملية التي تمت يوم 23 مايو الحالي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية، أسفرت عن استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية و105 قطع لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 94 و 1999 و 1999 و 1000، وتم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. هذه القطعة توثق لفترة العصور القديمة المتأخرة في شمال إفريقيا، ويأتي هذا الاسترجاع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث والهادفة لاستعادة الممتلكات الثقافية التونسية التي خضعت لاتفاقيات تصدير مؤقت إلى الخارج. وزارة الحج تعلن اليوم اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة. وشهدت عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات تنفيذ خطط تفويج دقيقة ومنظمة عبر قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل قرابة 350 ألف حاج، إلى جانب أكثر من 24 ألف حافلة تعمل بنظام التردد ضمن مسارات مخصصة وخطط تشغيلية مدروسة لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية، فيما أكد حقه المشروع في الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف أطلاق النار. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نفذت ضربات على منصات أطلاق صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام في جنوب إيران، وقالت إن العمليات جاءت دفاعية لحماية قواتها من تهديدات إيرانية. ختاماً، عشية عيد الأضحى المبارك، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر اليوم إنذاراً لسكان بلدة النبطية بجنوب لبنان لإخلاء المنازل فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني تحسباً لشن غارات محتملة، فيما أعلن حزب الله اليوم أنه يتصدى لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه تم تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة وما زالت الاشتباكات مستمرة.
1: للمزيد من الأخبار،
14: www.jawharafm.net

0: Energy. Tom Malcolm, InfoSport. Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: مرحبا في انفو سبور. المنتخب الوطني وصل تربسه في مدينة تبرقة بحضور 22 لاعب اللي موجودين على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي. آخر الملتحقين البارح هما معتزل النفاتي وسيباستيان تونكتي. يقعدوا 4 ملاعبية ما زالوا ما التحقوش بمقر إقامة المنتخب الوطني اللي هما علي العابدي، حازم المستوري، حنبع المجبري وريان اللومي. نذكر المنتخب باش يسافر نهار السبت 30 ماي من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لخوض مقابلة ودية باش تكون نهار 1 جوان ضد النمسا في فيينا، ثم مقابلة ودية ثانية باش تكون ضد بلجيكا نهار 6 جوان في بروكسل قبل بداية الجديات في المونديال. نحكيو على النجم رياض الساحلي بعد غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق البارح 6 متاع العشية. ما فما حتى ليستا تقدمت بترشحها لرئاسة النجم. المنتظر انه تم الدعوة لجلسة عامة انتخابية في اجل لا يتجاوز 60 يوم حسب القانون الاساسي للفريق. على فينال الكوب اللي بشي تلعب نهار الأحد 31 ماي في ملعب حمادي العقربي ببيراتس انطلاقا من 4 متاع العشية، اللي بشي يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي. مقابلة بشي تلعب بحضور 23,000 متفرج، 11,500 تيكي على ذمة كل فريق. بالنسبة لجماهير الترجي التيكيات بشي يتم بيعها الكل إلكترونيا، بينما الترجي الجرجيس بشي يتم بيع التيكيات الخاصة بالفيراج إلكترونيا، بينما بشي يتم فتح شبابيك في جرجيس لبيع بقية التيكيت. مراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى رسمي مشي تلعب نهار السبت 30 انطلاقا من 4 متاع العشية، يجمع نادي حمام الأنف بالملعب الجيبسي. مقابلة مشي تلعب في استاد سوسة، واللي يربح مشي يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الليلة ذهاب البراج في فرنسا انطلاقا من 8 غربة سانت تيتيان من أجل الصعود للدرجة الأولى، تلعب ضد نيس فريق علي العابدي. نيس من أجل ضمان البقاء. الليلة المقابلة متاع الذهاب الرتور بش يكون 29 ماي. منتظر أنه علي العابدي يشارك في المقابلة متاع الليلة قبل الالتحاق بتربص المنتخب. منتخب الكونغو الديمقراطية أكد رسميا مشاركته في مونديال 2026 ودعا جماهيره لعدم القلق بشأن الوضع الصحي، وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة بعد التفشي الكبير لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وقال في البيان اللي هبطه منتخب الكونغو الديمقراطية أنه الملاعبية الأكثرية يعيشوا في أوروبا، وحتى اللي بشي يجيوا من كينشاسا وإلا من تربص متاع بلجيكا فإنهم بشي يخضعوا إلى حجر صحي مدته 21 يوم قبل التوجه للمونديال. كانت هذه انفو سبور، قدمها لكم انيس الذوادي. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جهرفام.نت وايضا على الباج نتاعنا سبور جهرفام. شاهي طيبه في لامن.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

نهار 34 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية بالفقرات بالريتم متاعنا بالأخبار. وخلينا نحكي وعلى اللي شادين الثنية إن شاء الله، ثنية زينة للجميع. نعرفوا أنه الحركات أكثر لأيمة هذية، اللي مش يقضي اللي هكا قصد ربي، نعرفوا برشا مروحين للعائلة للأحباب للأصحاب. ذيك علاش خلينا نذكركم نذكروا مستعملي الطريق أنهم لازم يردوا بالهم على رواحهم. كيف كيف هذا اللي أكد عليه مرسة سلامة المرور، اللي كما قلنا يدعو مستعملي الطريق إلى الحذر والانتباه، لأنه كما قلنا احنا في كل مرة نأكدوا على معناها ضرورة احترام مثلا مسافة الأمان، الخوضة، إذا كان تعب ترتاح شوية. لكن مع عيد الأضحى المبارك ومع المناسبات ديما الحملات هذية ركزوا عليها برشا. وكما قلنا زادة مرسة سلامة المرور يأكد من خلال يعني الحملات المكثفة وكيف كيف زادة النصائح اللي قدموها على أهمية الحذر والوعي بالمسؤولية حفاظا على سلامة الجميع وسلامة الناس كما قلنا اللي تبدأ في ديبلاسمون. دونك نحكيو كما قلنا على احترام قوانين الجوالين، السياقة المتزنة اللي يخليوك تعدي هكا عيد إن شاء الله سالم غانم أنت والعائلة والأحباب، والعيد ما يتحولش لا قدر الله الحاجة تنجم تنغص فرحة العائلة. دونك ردوا بالكم على رواحكم. نحكيو على حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية وإلا الخلفية، ضرورة احترام السرعة القانونية. لكن الناس تبدأ تجري قولك خليني ندوب واحدة واحدة، تونس كل توصل إن شاء الله لاباس من غير ستريس من غير ضغط. نحاولوا نسيسوا روحنا في الثنية ونعرف لقيت هذية نص نهار و36 دقيقة ذروة هكا يعني سيركولاسيون، الناس اللي خارجة تفطر، الناس اللي كما قلنا تبدأ في ديبلاسمون. دونك سيسوا روحكم وإن شاء الله ما فما كان الخير. دونك كيف كيف الهاتف الجوال، ردوا بالنا من استعمال الهاتف الجوال أبار أنه الخطايا المالية، لكن زادة ينجم هو اللي يخليكم ما تكونوش مركزين. كيف كيف لازمكم تستعملوا السماعات أثناء القيادة، البلوتوث، الناس اللي تنجم تحكي بالبلوتوث. دونك هذا يخليكم مركزين، تعرفوا شكون باش يدوب العاليمين وفم اللي يدوب العالي صار وعاليمين. دونك ردوا بالنا على رواحنا، تعطيوا الأولوية للمترجلين، تنتبهوا خاصة في المناطق المكتظة. كما قلنا بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذة لازم وضروري لحمايتهم، تجنب نقل الركاب وإلا الأمتعة بطرق قد تحجب الرؤية أو تهدد السلامة. إذا كان حاسين روحكم تعبين شوية تاخذوا قسط من الراحة أثناء السفر، تثبتوا قبل التنقل كيف كيف تتفقدوا العجالي متاعكم، الأمور الكل حقيبة الإسعافات الأولوية، ونأكدوا أنه الحملات التوعوية والتحسيسية تضمنها ويضمنها مرسة سلامة المرور كما قلنا، اللي يكون حاضر باش يعطي أهم النصائح للسواق المترجلين بأهمية احترام قواعد المرور وتعزيز ثقافة السياقة الآمنة والمسؤولة. كما قلنا الحملة هذه تستهدف مختلف الفئات العمرية خاصة سائقي الدراجات النارية المترجلين من خلال حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى زادة حملات الميدانية المباشرة في نقاط العبور والأماكن اللي تشهد كثافة مرورية. دونك إن شاء الله يكون عيد آمن في أفضل الظروف وسط طرقات أكثر أمنا للجميع. ردوا بكم على رواحكم. نحن ديما نذكركم بالبلاغات والتحيينات لدرجة القهوة ديما على موقعنا johrafm.net، وظهر لي من أكثر زادة لي زارتيكل قراءة حتى التوا السونات اللي تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. نقرأ في شوية تعليقات شوية ستاتويت كيف كيف على وسائل التواصل الاجتماعي، فما برشا من أهالينا مثلا في حي الرياض وبعض المناطق الأخرى اللي يتشكاو من قصان الماء، يقول لك اليوم يوم عرفة، دونك الناس اللي صايمة اللي تقضي في شهرها يقول لك اليوم ما فماش ماء. خلينا نذكركم فقط ببلاغ السناد، دعت الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية، ترشيد الاستهلاك، تأجيل بعض الاستعمالات السنوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، هذا اللي يعاون على ضمان التزود المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأشارت في بيان لها نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه يجي هذا في ظل تزامن المناسبة مع ارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وما ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. وقالت أنه في إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية والاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وإطار أعوان حراسة المنشآت المائية، أعوان ملزمين وأعوان تأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارئ. ووضعت الشركة زادة على ذمة حرفائها أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80 100
319 دونك 80 100 319، الخاص بالخلية المركزية للمتابعة واللي يشرف عليها إطارات مختصة للتفاعل الفوري مع مكالمة المواطنين وتدخل عند الاقتضاء دونك 80 100 319. على مدار ساعة وتيلة أيام العيد يكون الرقم موضوع على ضمتكم وتتواصل مصالح شركة باش إنها تعمل على التدخل السريع للحد من الاضطرابات والانقطاعات المحتملة مع الإشارة إلى أنه إمكانية حدوث بعض الأعطاب الفجئية تبقى واردة باعتبار أنه شركة تتصرف في شبكة مائية تمتد على أكثر من 60,000 كيلومتر وضم يزيد عن 4,000 محطة ضخ وخزان. هذا كما قلنا فيما يخص النصائح وكيف كيف البلاغات والتحينات اللي ترجو تلقاوها ديما على موقعنا جهرة FM.net.

0: هذا جونا وريثة ممتعنا إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات اللي قدمناها لكم العشرة حتى للوقت ذي. تحية لكي بالكل جيجي جيرحومة في الإخراج, شكرا لك. تحيتنا نرجوسة ناس قليلة في الديجيتال, شكرا يا نرجوسة. جميل بقليلة في التنسيق العام, شكرا لكي بالكل. هبة لوسيف كانت معكم مقدمة ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك, إن شاء الله سنين دائمة, برامجنا متواصلة, برامج خاصة زاد نتلقى معكم من غدوة ونهار ثاني عيد زاد تلقاو فيها مجموعة من الفقرات من الأرقام اللي موضوع على ذمتكم واللي من خلالها تتواصلوا مع أحبائكم داخل وإلا خارج تونس. دونك إن شاء الله غدوة يجمعنا بكم الموعد في أول أيامات العيد المبارك. خليني نسلم على الحباب, على أصحاب, على العائلة. إن شاء الله عيدكم سعيد بالصحة بالعافية بالخير وبرشة موجات إيجابية. أدما تشاو تشاو باي باي.
1: بيحصل حاجة واتضايق, كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق, كل ما جت تدلع فجأة الدنيا تولع.

0: الناس هتشوفنا غلط.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: صيف السماء كالعادة رجعت لكم Grow My Code بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في Grow My Code سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
1: جوهرة
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت الجمعية التونسية للحد من حوادث الطرقات حملة توعوية لمستعملي الطرقات في قفصة من خلال توزيع مطويات تهدف إلى التوعية بضرورة قضاء عيد دون حوادث مرور وحفاظا أيضا على سلامة الأرواح البشرية وفق تصريح مختار إبراهيم رئيس الجمعية لمراسلنا بالجهة عبد القادر جلال.
6: الجمعية التونسية للقيام بالحظرات كل عام بكل مناسبة باش تقوم بحملات تحسيسية وتوعوية، الهدف نتاعها هو تقليص من الحوادث وباش توعي الناس بطبيعة الحياة. الهدف هو نتاعنا هو أن باش العائلات الكل يعيدوا إن شاء الله فرحانين ويعيدوا مسرورين إن شاء الله في ديارهم ويرجعوا لديارهم سالمين. طبيعة الحال هي هذه حملة من بين الحملات اللي نقوموا بها بكل مناسبات سواء الدينية أو الوطنية. الهدف نتاعنا هو بالحقيقة باش نرشدوا العباد وندلوهم للطريق الصواب باش على الأقل ينقصوا الحوادث ويحافظوا على الأرواح البشرية. اليوم هي فرصة باش ندعو نعمل مساج للأولياء بكل صدق وأن الأولياء يلزم يعملوا انكادرمون ذريتهم خاصة لجماعة الفيسبا والمتواطرة وشيء شيء كبير وبالتالي يوعوهم شوي ويحاولوا باش ينقصوا الماكسيموم باش ما يخلوهمش يستعملوا فرزة واللي موتوا خاصة الدرجة إيه خاصة الدرجة نية وأن الحوادث نتاعها كثرت في المدة الأخيرة. طبيعة الحال هو تو كما تعرف شفت الأمن معنا والحماية المدنية وقاعدين نقوموا بحملة كبيرة ياسر في قفصة. الهدف نتاعه هو وأن العباد تشعر وأن ثم خطر لازم الناس كل نوف وقفة واحدة. الهدف نتاعنا هو التقليص من الحوادث الحفاظ على الأرواح نتاعنا على وليداتنا على أرواحنا.
5: تتواصل اليوم عملية بيع اللحوم الحمراء التي انطلقت أمس بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بمدينة القصرين بأسعار تفاضلية في مبادرات تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء اللحوم بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية. الذي بيّن أن العملية شملت في مرحلتها الأولى توفير لحوم 4 عجول مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات إضافية في صورة تواصل الإقبال وارتفاع الطلب من المستهلكين. أعلنت كل من كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ومؤسسة كونكت الدولية والغرفة التجارية التونسية البريطانية عن فتح باب الترشح أمام الشركات التونسية للانضمام إلى الوفد الاقتصادي الرسمي الذي سيمثل تونس في فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا والمزمع إقامته بمقر أولمبيا في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة الممتدة بين 8 و12 من جوان المقبل. وتهدف هذه المشاركة في هذه التظاهرة الدولية الرائدة إلى تسليط الضوء على تميز قطاع التكنولوجيا والابتكار التونسي على الساحة العالمية وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الناشئة التونسية لاستكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مع فاعلين دوليين في قلب عاصمة الابتكار الأوروبية. دوليا توافد حجج بيت الله منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في مشهد إيماني مهيب تغمره أجواء الخشوع والترقب. ومع دخول وقت الظهر أديت صلاتا الظهر والعصر جمعا وقصرا عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك

0: القيم الإيمانية. ومع غروب شمس التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. من أخبار العالم أيضا، بدأ جيش الاحتلال الصهيوني باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان، وفقا لما أفادت به مصادر محلية نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. من الاثنين للخميس من بابي ساعة لبابي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
4: اتلاف 26 ماي 2026، ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة فم من تونس العاصمة. أهلا وسهلا بكل من اختار الالتحاق بنا في المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية اللي تزن الاكتشاف واقع أقوى من الخيال. من توا نعود نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد. غدوة الأربعاء وبعد غدوة الخميس نتغيب عليكم لنفس هالمجال للعيد وأفراحه، ونلتقي إن شاء الله الجمعة الجاية. ولكن في الأثناء خليني نقول لكم شنو يستنى فيكم اليوم. قضية مثيرة تهزنا للجزائر، الجزائر اللي باش نحكي لكم منها على قضية ثلاث قطط في قلب الدار. أول القضايا اللي نقترح عليكم لليوم تسمعوها حالا في المحقق بلوس، تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق

بلس مع حمزة البلومي. إذن قضية اليوم تهزنا للجزائر وتحديدا ولاية وهران، وترجع بينا لنهار 23 جوان 2023، نهار مش يبدأ روتيني وعادي كغيره من الأيام، لكن باش يحمل في نهايته صدمات لمتساكني إحدى العمارات في قرية سيدي الهواري. متساكني العمارة كانوا ملمومين قدام واحدة من الشقق يدقوا ويعاودوا على باب الدار، هذا باب دار جارتهم الحاجة فتيحة اللي توا عندها قرابة جمعتين ما شافوهاش. في الأول كان ماشي في بالهم أنها بحذة واحدة من بناتها، لكن واحدة من الجارات اتفجعت كي كلمتها بنت الحاجة، البنية هذه اسمها سلمى، وسألتها على أمها. قلت لها اللي هي راهي تكلم فيها توا من جمعتين ما تليفونها ديما مسكر. وكي سألت زادة أختها عليها أكدت لها أنها هي زادة فقدت الاتصال بالحاجة توا من قرابة الجمعتين. زاد تواصلوا البنات مع أخوهم محمد، لكن هو زادة تليفونه مسكر. سلمى طلبت من جارتهم تعمل عليها مزية وتتفقد الحاجة في دارها، لكن الجارة كانت تعرف أنه الحاجة ما فماش، بل وكان في بالها اللي هي عند بناتها كما قتلت. وكيف تأكدت من البنات اللي هي ماهيش بحذاهم زادت قلقت عليها. وقتها الجيران ركزوا مع غياب جارتهم، بل وغياب ولدها محمد اللي المفروض يعيش معاها، لكنه هو زاد بح مختفي من أيام. ومن هنا وصلنا إذن للمشهد اللي وصفته لك. الجيران الكل تلموا قدام دار الحاجة وبقاوا يدقوا في الباب، حد ما هو باش يحللهم لا الحاجة لا ولدها. وقتها اتصلوا بالأمن للتبليغ على اللي ظهر لهم أنه اختفاء أو غياب مريب. أعوان الأمن جاءوا للعمارة السكنية وكيما حللهم حد باب دار الحاجة اقتحموا الدار بعد ما خذوا الإذن من بنات الحاجة فتيحة. الشرطة والجيران دخلوا للدار بكل حذر وهما يناديوا باسم الحاجة ولدها، يا حاج يا حاجة فتيحة، يا أم محمد، ما محمد هذا ولدها، يا محمد. كل شيء كان عادي كي دخلوا للدار، ما فما شيء مريب، الدار نظيفة، كل شيء في بلاصته، لكن ما فما حد في الدار، لا الحاجة ولا ولدها محمد. أما حوايجهم مثلا في بلاصتهم، كان جاوا مشاو في بلاصة من بلايس، ما على الأقل هزوا حوايجهم وعملوا فليج. الشرطة والجيران عملوا دورة في الدار، وقبل ما يخرجوا باش يلفت انتباه واحد من الأمنيين بقعة في القاعة، بقعة في الصالة، بقعة يدوب تتشاف هي، كانت زادة مغطية بزربية لكن شوية منها ظاهر. الأمني قرب منها وبعد الزربية شوية وزاد ثبت، يعرف مليح الشيء اللي قدامه، الأقرب أنه يكون دم شايح واللي باش يكون مريب أكثر وقت اللي باش ينحي الزربية الكل باش يلقى زليز مركب جديد. أيوة يظهر الفرق واضح بين أرضية الصالة الكل وبين البلاصة هذه اللي كانت مغطية بالزربية وزليزها جديد. الأمني يغزر الزملاء وكأنه قاعد يقول لهم إن شاء الله اللي نخمم فيه يطلع غلط. الجيران كانوا مش فاهمين شيء، يراقبوا في الوضع بهدوء. تم التواصل مع عملاء مسخرين لحفر للحفر، جابوهم باش يحفروا هالبلاصة وبدأت عمليات الحفر في الصالة، وسريعاً باش تبدأ الصورة تضاح لدى الأمنيين، لأنه بمجرد أنهم حفروا القاعة شوية بدأت الريحة تطلع، ريحة الجيفة، ومعها ظهر لهم مشهد مريب. ثلاثة جثث، لا مش بشر، ثلاثة جثث متاع قطاطس، ثلاثة قطاطس مذبوحين. الجيران باش يأكدوا سريعا للأمنيين أنه القطاطس هذوما هما متاع الحاجة فتيحة، وزادوا حفر تحت القطاطس باش يلقاو جثة آدمية. المرة هذه هي فعلا جثة الحاجة فتيحة، وما زالوا يحفروا، ربما تكون فما
جثة أخرى، ربما محمد مقتول هو زيد ومدفون في الدار. حفروا السالة الكل، حفروا البيوت، حفروا الكوجينة، لكنهم مش باش يلقاو أي أثر لجثة أخرى. تم نقل جثة الحاجة فتيحة لقسم الطب الشرعي وسط صدمة من جيرانها. التقرير الطبي باش يأكد أن الضحية تعرضت لطعنات عديدة في مختلف أنحاء جسمها، وأن هذه الطعنات هي السبب الرئيسي لوفاتها. باش يأكد زادة أن الوفاة صارت من قرابة جمعتين، يعني تحديدا من نهار اللي اختفت فيه الحاجة فاتحة. طبعا الأمن بدأ سريعا البحث في حيثية هذه القضية. طوى عندهم الضحية اللي هي الحاجة، ما يعرفوا حتى شيء على مصير ولدها محمد اللي يعيش معاها، واللي ربما بما أن ما لقيناهش وهو مختفي ربما هو القاتل. في المرحلة هذه مش يحلوا الأمنيين الكتاب على العائلة باش ينجموا يحلوا شفرات اللغز اللي قدامهم، شنو معناها ثلاثة قطاطس وحاجة مدفونين في صالة دارها. الحاجة فتيحة مقيمة في العمارة هذه من قرابة 30 سنة، بالتحديد من نهار اللي عرست فيه سكنة غادي. الحاجة معروفة بين أهل منطقتها وجيرانها بأنها مرأة طيبة، ناس ملاح، ناس يحبوها يقدروها، وهي عندها ثلاثة صغار، سلمى الكبيرة، خديجة، ومحمد. محمد هو الصغير. لكن وقت اللي محمد وصل لثلاثة سنين أبوه مات، والحاجة هي اللي باش تتكفل من بعد بالصغار الكل. البنات الزوز سلمى وخديجة كملوا قرايتهم وتخرجوا وكانوا ناجحات، سواء في قرايتهم وإلا في خدمتهم، وكل واحدة فيهم اليوم معرسة ومستقرة في دارها. لكن على عكسهم محمد الوليد الصغير ما كانش ناجح برشا في قرايته، ما كانش يحب القراية، وكان ديما بمشاكله في القراية، في الشارع، في الحومة. وفي عمر المراهقة دخل في داخل مشبهية، مخدرات، على سهريات، على فساد، بطل القراية. حتى كي حاولت الحاجة تنقذه من خلال أنها تقيده في تكوين المهني ما حبش. باش يعرفوا المحققين زادة خلال سماع بنات الضحية أنهم ما قابلوش أمهم توا من قرابة 8 شهور. 8 شهور ما شفتوش أمكم؟ وعليش؟ قالوا آخر مرة جاوا يطلوا عليها خوهم محمد أضربهم وطردهم من الدار، وقال لهم لو كان واحدة فيكم ما زالت تجي لهنا وتدخل منها الباب نقتلها، وزيد نقتل أمكم معاها ونرتحكم. الجيران أكدوا للمحاقين أنهم صحيح سمعوا أحياناً صوت السياح تاع محمد، بل مش أحياناً، بشكل شبه يومي كانوا يسمعوا فيه عايت على أمه حتى يسبها، بل أنه فما شكون أكد أنه سمعوا يضرب فيها. استناداً على هالمعطيات الجديدة اللي توصلها المحاقين في علاقة بشخصية محمد العنيفة، انطلقت سريعاً عمليات البحث عليه في كل مكان، إلى أن وصل للأمنيين بلاغ أو شكاية أو وشاية مع قرابة الماضي ساعة متاع الليل من واحد من الجيران، أعلمهم أنه شاف محمد داخل العمارة، رجع لدارهم يعني، وطالع في الدروج وكأن شيئا لم يكن. سريعا الأمن طوق العمارة ووقع إلقاء القبض عليه. بملامح باردة جدا كان قاعد محمد في غرفة التحقيقات، كان يدندن زاد في غنية، مش حاسس بخطورة الوضع اللي احنا فيه. المحقق جبد كرسي وقعد قدامه وتوجه له بالسؤال: محمد، أمك الحاجة فتيحة وين؟ محمد سكت شوية، ثم بكل ثقة في النفس وبرود أعصاب باش يجاوب: أمي سيد المحقق ماهيش في الدار، هزت شوية من حوايجها ومشيت لدار واحدة من أقاربها، أتوكي تروح نقولها تجيكم، على هذا جبتوني للتحقيق. سي محمد، أمك ماهيش باش تروح لا اليوم ولا غدوة ولا عمرها باش تجينا، على خاطر لقيناها مدفونة في وسط الصالة هي وقطاطسها الثلاثة. البرود اللي كان يظهر على ملامح محمد تحول فجأة إلى ارتباك وخوف، عينيه ساعت والعرق بدأ يتصبب. رغم ذلك
باش التزم الصمت المرة هذه وما يحكي شيء بنبرة حادة باش يسألوا المحقق علاش قتلت أمك فتيحة يا محمد. سؤال إذا به يتسبب فجأة في انهيار محمد اللي باش يحكي كل شيء. محمد باش يقول أنه قتل أمه على خاطرها ما تحبوش، ما تحبنيش سيد المحقق جملة، ديما كانت تتميز بيني وبين أخوتي البنات، تتشكى يوميا من تصرفاتي وكلامي، أي حاجة نقولها ولا نعملها لازم توقف لي فيها كشوكة، ديما تتشكى مني لأخوتي البنات وتقول لهم لي أنا وليد عاق. كانت يوميا تسبني وتشتمني وتقول لي يا خسارة تربيتي فيك، أنت ماكش ولدي. وأنا سيد المحقق سنين وأنا نتحمل وبالع السكينة بدمها وساكت. كل يوم كنا نتعاركوا على أتفه الأسباب، عمري ما حسيت اللي هي أمي ولا اللي أنا ولدها، عمرها ما حسستني بالحنية. نهار 5 جوان 2023 روحت كالعادة للدار عقاب الليل، روحت مخر باش ما نشوفهاش باش ما نتعاركش معاها. لكن اللي هربت منه جيت فيه لقيتها فايقة وتستنى فيا، أول ما شافتني قامت من بلاصتها وبدأت تضرب فيا على صدري وشدتني من فمي وشمتني وقالت لي كالعادة كنت تشرب مع أصحاب السوء، وبدأت تسب فيا وفيهم كيما مسانسة. أنا حاولت نتمالك روحي لكنها استفزتني برشا، مشيت نجري للكوجينة وهزيت سكينة ورجعت لها للصالة وما نعرفش قديش من ضربة وجهتهم لها، ضربتها لين حسيت اللي بديت حس اللي خذيت حقي وقلبي برد من الوجاعة اللي خلتها لي سنين. مانيش نادم جملة أنا سيد المحقق، بالعكس كنت فرحان باللي عملته، حسيت من بعد لما حالة لي أنا ما زلت ما خذيتش حقي منها وهي تستحق أكثر، وأنا ما زال عندي عطش للانتقام. دغرتها كذا دغرة وما زال عندك عطش للانتقام؟ وكيف ستروي هذا العطش؟ عبيت شوية من دمها في كاس وشربته.

0: تعرفوها سيد مراق. كانت هذه إذن اعترافات محمد، اعترافات كانت صادمة جدا، لكنها ما كانتش مقنعة بالنسبة لبنات الضحية بتاتا. البنات الاثنين اللي أكدوا أثناء سماعهم أنه عكس كلام خوهم، أمهم كانت تحب محمد برش، بل كانت تميزه هو عليهم، هو الوليد الوحيد اللي عندها، لكنه هو كان مدمن، مدمن خمر، مدمن على أنواع مختلفة من المخدرات، مستعد يبيع أقرب الناس ليه ويقتلهم باش يشري دوسته. رغم ذلك أمهم كانت ديما تدافع عليه، تحكي معاه بالشوية، تحاول تفسر له أنه اللي قاعد يعمل فيه غلط وأنه لازمه يرجع للطريق الصحيح. قالوا عمرها ما خليته ناقص شيء، كان هو المدلل، هو القريب منها، ويمكن دلالها الزايد هو اللي فسد وخلاه يمشي في طريق خايب. بنات الضحية باش يأكدوا أنه الدافع وراء الجريمة أكيد المخدرات. وبالأمارة سيد المحقق، الذهب متاع أمي اللي كان في الدار مانا ما لقيناهش، وإحنا متأكدين اللي محمد سرقه وتصرف فيه. طبعاً الأمنيين باش يتحقوا من الموضوع، وفعلاً باش يتوصلوا الواحد من الصيغية اللي في المنطقة اللي باش يأكد لهم أنه فعلاً محمد جاه من أيام وجاب له قطعات ذهب وقال له يحب يبيعهم. وهو تفاجأ الصيغي بالسوم اللي قالوا، قال سوم قلب ياسر من سوم الذهب. الصيغي باش يأكد المحققين أنه الحقيقة في إطار الشك، واحتفظ ذو بالمسوغ في الخزنة متاعه، ما شريهش بصفة رسمية لأنه شك أنه ربما يكون الذهب اللي جابه له محمد مسروق. مدلهم بالطبيعة السرة اللي فيها الذهيبات واللي باش نتأكدوا فعلا أنها ترجع للمرحومة. رغم مواجهة محمد بالمعطيات الجديدة فيما يخص الذهب اللي سرقه من أمه، إلا أنه أصر أنه مش هذاك فعلاً السبب وراء الجريمة اللي عملها، وأكد أنه سبب جريمته هو أنه أمه ما تحبوش وديما تحاول تقلل منه وتقزمه. واللغة المضروبة هذه قالها وعاودها مراراً وتكراراً. تم إحالة المتهم محمد سعيد للمحاكمة، محاكمته انطلقت بتاريخ 17 سبتمبر 2023. حضروا فيها بطبيعة أخوته البنات، أقارب الضحية وجيرانهم. الجميع الحقيقة طالبوا بتسليط أقصى عقوبة على محمد. محاميه طلب من القضاء أنه تم إحالته على الطب النفسي بحجة أنه يعاني من اضطرابات نفسية وأنه غير مسؤول على أفعاله. وفعلا تم عرضه على لجنة طبية، لكنها أكدت أنه محمد في كامل مداركه العقلية وأنه مسؤول على أفعاله. واستناداً على التقرير النفسي تم إصدار الحكم في حقه، حكم على محمد بالسجن المؤبد.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: القشرة، مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

بلس مع حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وبعد هالقضية الأولى للقطط الثلاث في قلب الدار في الجزائر، شنازكم المرة هذه لصاحبة الشعر الأحمر. اشكوني صاحبة الشعر الأحمر؟ وين باش تتلقى بالضبط؟ قضية تسمعوها حالا في المحقق بلس على جوهر FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع. المحقق بلس مع حمزة البلومي. قضيتنا اليوم باش تهزنا لمدينة لوبوك شمال غرب ولاية تكساس الأمريكية. مدينة مشهورة بزراعة القطن، حتى أنهم يسميوها غادي عاصمة القطن. معروفة زادة بمناخها اللي يعتبر جاف برشا، في الصيف الطقس يكون سخون وشتاها بارد شوي. نهار 17 جويلية 2005 كان نهار سخون كي غيره من أيام شهر جويلية. الناس مش حاملة رواحها، أما اش تحب تعمل؟ خبزة مرة، واللي عنده خدمة خاصة تحت الشمس لازم يخدمها، ما عندوش خيار آخر. هنا وهذا كان حال عمال النظافة اللي بداوا نهارهم في دورة روتينية على الحاويات اللي في المنطقة، لموا البوبالات الكل تقريبا ومشاو لمصب النفايات باش يرميوها. لكن واحد من العمال شلفت انتباهه حاجة ظهرت له غريبة شوية. فليجة كحلة من منظرها جديدة، الفليجة لبس عليها، علاش رماوها زعمة في الزبلة؟ قرب منها في باله باش يتفقدها، وعلاش ليه كان يتصلح يزير روح بها. جاء يجبد في الفاليجة ما جاتش معاه، لقاها رزينة برشا. نادى لزميله قال له إيجا عاوني نجبدوا الفاليجة. اتعاونوا رجال الزوز وجبدوها، واحد فيهم هبط وحلها، وإذا بيه يتصدم بالمنظر اللي باش يشوفه. يا لطيف، شنو هذا؟ دمية هذه ولا جثة؟ لا، هذا جسم إنسان حقيقي، مش دمية. هذه سيدة وشعرها أحمر، هاي مجردة من حوايجها الكل، عارية تماما، المسكينة محطوطة في وضع الجنين في وسط الفليجة، بدنها كله كدمات وإصابات. على الفور العمال الزوز ساقيهم أعلى من روسهم، توجهوا لمركز الأمن وغادي يقدموا بلاغ باللي اكتشفوه. عوين الأمن فورا توجهوا معاهم لمصب النفايات هذا، وين لقاو رواحهم في مواجهة جثة دون أي وثائق تثبت هويتها. الضحية كانت متعرضة لتشويه كامل على مستوى وجهها، بقيت بدنها كما قلت لك كانت كله كدمات. الحاجة الوحيدة اللي كانت تظهر أو تظهر في جسمها وربما تعاونهم على معرفة هوية الضحية هو وشام كان على ساقها اليمين، تاتواج مكتوب على ساقها سامر صيف. تم استدعاء الإسعاف على جناح السرعة، وتم نقل الضحية للمستشفى وإحالتها سريعا على الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي باش يأكد أنه الوفاة ساعة حديثة، الضحية ماتت من أقل من 24 ساعة. أكد زادة أنها تعرضت لعنف شديد وضرب مبرح، وكسور كانوا نتيجة وضعها في وضعية الجنين في الفليجة وسكر عليها من بعد الفليجة. لكن رغم العنف اللي تعرضت له، ما كانش هذاك هو السبب المباشر في وفاتها. تقرير مش يقول أنه المسكينة تحطت في الفليجة وهي ما زالت حي، الدقدقت عظامها وهي ما زالت تتنفس، لأنه السبب الرئيسي لوفاتها كان الاختناق، كي تسكرت عليها الفليجة وتقص عليها الهواء. الصادم أن الضحية زادة كانت حامل في شهرها الثاني. أكد تقرير الطب الشرعي زادة أنه بصمات الجثة سليمة 100%، على الأقل حاجة الوحيدة اللي لقاوها فيها سليمة بصمات يديها، وهذا مهم بالنسبة للأمنيين لأنه ينجم يسهل عليهم معرفة هوية الضحية. وفعلا هذاك اللي باش يصير، تم مقارنة بصمات أصابع الجثة بالبصمات اللي في قاعدة بيانات أصحاب السوابق العدلية في الولاية،
والنتيجة كانت تطابق مع سيدة تم اعتقالها من حوالي عام وقتها بتهمة الدعارة. سيدة اسمها سامرلي بالدوين، عمرها 29 سنة، وهي أم عزباء الأربعة صغار. طبعاً مهمة العثور على قاتل سامرلي مش تكون مهمة صعيبة برشا على الأمنيين، بما أنه طبيعة مهنتها بين ظفرين فتاة ليل تخليها تقابل وتتعامل مع العديد من الرجال المشبوهين، ربما الجاني يكون واحد منهم، وعادة القضايا هذه الأمنيين ما يوسعوش فيها بالهم برشا. لكن المرة هذه بظهر هذه الضحية الأبحاث ستكون جدية. بداية مش يقوم المحققين بإرسال الفليجة اللي تلقات فيها الجثة للشرطة الفنية لرفع البصمات، لكن للأسف لم يتم العثور على أي بصمات من نظف الفليجة. القاتل يظهر أنه كان واخذ احتياطاته كاملة وكان يعرف شنو يعمل بالضبط. لكن باش يلفت انتباه المحققين حاجة مهمة جدا في الفليجة بيدها، التيكي اللي محطوط عليها الكودبار بتاع الفليجة. بالنسبة ليهم ينجموا من غادي ينطلقوا. تم تحديد عبر كالكودبار المصنع اللي ينتج النوع هذا من الفليجات، وتوجه المحققين للمصنع. بظهرهم لقوه مصنع أمريكي وفي الجهة هذيك دايور يصنع فيه ولا يروج فيه على كل حال. وغادي وراو للإدارة الفليج. سيد المدير، فليج هذه تبعتكم؟ اي سيد المحقق، هذه صنعنا، هذا النوع من الفليجات اللي احنا نخدموهم، نستحق فضلك العنوان متاع الشركات اللي يبيعوهم. ها سهلة الحكاية هذه سيد المحقق، النوع هذا بالذات يتباع في بلاصة واحدة كهو اللي هي سلسلة متاجر وولمارت. سريعا بعد ما خذوا التفاصيل اللي استحقوها توجهوا المحققين لمتاجر وولمارت وبدأوا في استجواب العاملين بالمتجر للي وصلوا لأحد هذه المتاجر وراوهم تصاور الفليجة. تتفكروش حد جاي شري الفليجة هذه هنهيرين، واحد ورا الآخر تعداوا الموظفين، حتى اللي جاء واحد منهم وأكد أنه هي يتفكر فليجة النوع الفلاني هذه، هي تفكر مزيد كي بعت واحدة كيفها في البارح نهار السابق للنهار اللي جاوا يسألوه فيه. قال فما شكون جاي وشرى واحدة كي هذه بالضبط، وزاد شرى معاها بالأمارة جواندويت، هذاك علاش بقيت نتفكره، وخلص بالكارتة. والموظف حلك الأورديناتور اللي قدامه وبدأ يمل على المحققين في الرقم التسلسلي للفليجة اللي هو باعها، ربما تظهر هي بيدها. أي شد عندك سيد المحقق، أي قيد ره UPC 5246 9. وكالمحقق ثبت في النمر اللي عنده تاع الفليجة، وإذا به هو بيده نفس الرقم التسلسلي الموجود على الفليجة اللي تلقات فيها جثة سامرلي. الموظف باش يزيد يعطي للمحققين توا رقم الكارتة البنكية اللي تخلصت بها الفليجة، كارتة باسم روزندو. المحققين فورا باش يقوموا بتعقب نشاط هالكارتة هذية متاع روزندو، وعرفوا أنه في الليلة اللي تم فيها قتل سامرلي روزندو خلص غرفة في أوتيل قريب من المنطقة اللي فيها مصب النفايات. سريعا باش يتوجهوا للفندق، غادي يعرفوا من موظفة الاستقبال أنه روزندو هذية غادر الفندق في نفس الليلة اللي حجز فيها البيت. قالت والله سيد المحقق بقى حوالي 5 ساعات في البيت وخرج في يده فليجة كبيرة. أيوة هذا اللي كانوا المحققين يستناو أنهم يسمعوه. خذوا المفتاح متاع الغرفة اللي عدى فيها روزندو 5 ساعات ودخلوا وبدأوا البحث. وغادي مش يلقاو على الزربية بقايا دم صغيرة يدوب كانت تتشاف، خذوا منها عينة وأرسلت طبعا للطب الشرعي لمقارنتها مع دم الضحية سامرلي. وفعلا
أثبت التحليل أن العين متطابقة. كانش هذا فقط الاكتشاف الوحيد في الغرفة، شو تلقى زادة نفس العين متاع الدم على الفرش في نفس البيت، في البوبيل متاع البيت. مش يلقاو المحققين قفة زاد. بعد الفحص يتبين أنه عليها حمض نووي خاصب سامرلي الضحية. كما باش يتوصلوا لتسجيل كاميرا مراقبة متاع لوتيل، ظهر روزندو هذا دخل مع قرابة السبعة متاع الليل الفندق برفقة سيدة. سيدة طبعا رك عرفت أنها سامرلي صحيح. من بعد باش تصوروا الكاميرا وهو خارج وحده من البيت حوالي نص ساعة، وعاود رجع من جديد وفي يده فاليجة كحلة. باش يعدي قرابة 20 دقيقة في البيت، ومن بعد يخرج وهو يكركر في الفليجة وغادر الفندق. طبعا بعد الاكتشافات هذه أصبح بما لا شك فيه روزندو هو اللي قتل سامرلي. هي أنا اكتشفناه، يا ما هو وينه تو؟ باش يتم سريعا استخراج سجل مكالمات روزندو في النهارين هذوم، وفي غضون ساعات حدد مكان. كان في المنزل الصيفي قلوله متاع عائلته في سان أنطونيو. فورا دورية من الأمن توجهت للعنوان وغادي وقع إلقاء القبض عليه. يلقوها بالزهر وهم خلوا عليه الباب قدام الأورديناتور قاعد يقرأ في مقال في موقع إلكتروني يحكي على جريمة سامرلي، سارق وفي يده شمع. فورا تم إحالته على التحقيق وحجزه تليفونه والأورديناتور متاعه. لكن رغم كل الأدلة اللي كنت تسمع فيها اللي تدينه برشة صحة رقعة، ورغم تسجيل كاميرا المراقبة متاع الفندق والدم واللي حكيناه الكل، سيرو زندو قال لا، أنكر تماماً التهم المتوجهة له. كان إنسان بارد جداً غير مبالي، بل أنه ولا هو يتهم في المحققين. قال لهم هذايا جريمة في حقي، وانتم قاعدين تتهموا فيها بالباطل وتلفقولي في تهم واهية. وبالنسبة للأدلة هذه اللي جبتوها، ما هي أدلة مزورة، ما فيها حد شيء صحيح. يقول المحقق اللي كلف بمتابعة الملف متاعه، قال البرود متاعه والملامح وراحة باله وأعصابه وكيفاش جاوبنا، لولا أن عنا ما يثبت قطعا أنه هو القاتل، رانا كنا احنا بيدنا صدقنا اللي هو خطيه. التحقيق مع روزندو مش بش يجيب ذا النتيجة، لكن الفحص اللي صار على تليفونه وحاسوبه بش يجيب نتائج مذهلة للمحققين. في قائمة البحث اللي قام بها روزندو في الفترة الأخرى في الانترنت، لقاوا المحققين قاعد يفركس برشا بشكل يومي ولساعات متتالية على اسم طفلة جوانا روجرز. أول ما المحقق سمع الاسم جوانا روجرز عينيه وساعت وشهق. جوانا روجرز هذا اسم يعرفه مليح، سمع عليه برشا في الفترة اللي فاتت، بل ملفها قدامه توا من حوالي عامين في المكتب متاعه. جوانا روجرز اللي نحكي لك عليها شابة عمرها 16 سنة، طالبة ولا تقرأ في المدرسة الثانوية، مفقودة من حوالي 18 شهر. آخر مرة شافتها عائلتها كانت ليلة قبل ما تختفي، تحديداً ليلة 4 أفريل 2004. وقتها روحت من خدمة تخدم هي تبيع فيه هكا فاست فود. حسب الرواية اللي حكيتها العائلة، أثر تقديم بلاغ في اختفائها، جوانا قابلت أمها وحكيت معاها باقتضاب. هذا اللي قالت في البلاغ العائلة، قلت لها أنها هي تعبة وباش تدخل ترقد وصباحتها ونحكي، وباست أمها ودخلت للبيت باش ترقد. لكن صباح نهار 5 أفريل جوانا اختفت. أمها دخلت باش تفيقها، تفاجأت كي ما لقتهاش في بيتها، لوجت عليها في الدار الكل ريحتها ما فماش. غريبة من مشيت البنية مش مستأنسة تخرج من غير ما تعلم أمها.
بنتي اصلا هوساكها في الدار، فلوسها هنا، مفتاح الكهرباء هوني، مفتاح الدار هاو خليته، صباتها اللي من سنه تلبسه كي تخرج ما لبستوش. كيفاش خرجت والشيء هذا الكل في الدار؟ العائله سريعا بداوا يلوجوا عليها، لكن الجميع اكدوا انهم ما يعرفوا عليها حتى معلومه. اي واحد سالوه قال لهم ما ريتهاش، ما قابلتهاش، ما شفتهاش، ما كلمتهاش. وقتها ابوها توجه لمركز الامن وغادي يقدم بلاغ في اختفائها المريب. الشرطه بمجرد تلقيهم البلاغ خرجوا فورا للبحث عليها. الحقيقه عمليات البحث على جوانا كانت كبيره وواسعه جدا، شملت المدينه بل حتى المدن المجاوره. العديد من متساكنين المنطقه تطوعوا رفقه العائله والاصدقاء للبحث عليها في الغابات والاماكن الوعره. هليكوبتر تحطت على ذمه البحث، بقات تدور لساعات في سماء المدينه. أعوان الأمن ما قصروش في البحث، عائلتها باش يظهروا في وسائل الإعلام المحلية باش يطلبوا إذا كان هي اختفت بمحض إرادتها أنها تطمنهم، وإذا كان فما شكون اختفها قالوا له قول لنا شنو طالب باش تسيبها. طلبوا من أي حد شاف أي حاجة وربما يكون عنده أي معلومة تساعد في سير الأبحاث يكلمهم يعاونهم، لكن شيء. كل هالمحاولات ما جابت حتى نتيجة. كل البلاغات اللي وصلت لهم على أنهم شافوا جوانا وإلا عندهم خيوط في البحث كلها كانت واهية. واستمر غياب البنية من وقتها، وعائلتها ما عندهم عليها حتى خبر طوى من 18 شهر. أما الآن المحققين عندهم خيط جديد، خيط ربما يقودهم لمعرفة شنو اللي صار البنت 16 سنة. حاب نقول لك زادة اللي زاد شك المحققين أنه جوانا تشبه بشكل كبير سامرلي. الزوز بنات بيض ضعاف وشعرهم أحمر. الشبه الكبير بين الزوز خلى المحققين يفترضوا فرضية تخوفهم، ربما تكون جوانا زادة ضحية روسندو. مجرد التفكير في هالموضوع باش يحيرهم. علاش؟ لأنه ببساطة ربما هما في مقابلة صحيح قاتل متسلسل يختار ضحاياه بصفات معينة. المريب أكثر في الموضوع أنه سجل مكالمات روسندو أثبت أنه ليلة اختفاء جوانا مع قرابة الساعتين متاع الصباح كلمها على تليفونها. بخلاف المحادثات الغرامية اللي كانت بيناتهم على واحد من مواقع التواعد على الانترنت، فوراً المحقق عاود خرج روزندو من الحبس وجاب واستجوبوا مرة أخرى. المرة هذه حط قضية سامرلي على جنب وركز على قضية جوانا المريب واختفائها المريب. سألوا على العلاقة اللي كانت تجمعهم بعضهم، سألوا على آخر تليفون جمعوا بجوانا، لكن للمرة الثانية روزندو أنكر. شكون؟ جوانا؟ لا ما نعرفهاش، سمعت قضيتها في الإعلام ما حكيتش معاها. شنو سيد المحقق تحبوا زادة هذه تلفقوا هالي؟ لا نعرفها، لا قابلتها، لا خطفتها، لا قتلتها، نقطة وارجع للستار. ثم التزم روزندو الصمت. طبعا مع إصراره على الإنكار كان لازم على المحققين أنهم يلوجوا أحد. الحكاية صعيبة صحيح، لكنها ممكن. وهنا باش يجي دور التحليل النفسي لشخصية روزندو.

0: لو كان فعلا روزندو قاتل متسلسل يستهدف بنات بنفس المواصفات، فتيات مراهقات تقريبا في نفس العمر، ويجمع بيناتهم لون البشرة الأبيض ولون الشعر الأحمر، فإنه نسبة كبيرة لو قتل جوانا وتخلص منها فسيكون بنفس الطريقة اللي تخلص بها من سامرلي. وهذا من مميزات القتل المتسلسلي. القتل المتسلسل يكون عنده بصمة خاص، يتكون نفس طريقة القتل ولا نفس مواصفات الضحايا ولا الزوز مع بعضهم. بالتالي افترضوا المحققين أن روزندو قتل جوانا وربما حطها في فليجة ورماها في البوبيل كما عمل مع اللي قبلها. ولو ثبت فعلا الكلام هذا، الحكاية الحقيقة تولي مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، خاطر يتم التخلص بشكل يومي من النفايات في المصب اللي يعد من أكبر المساحات في المدينة. يعني فرضية أنك تلقى الفليجة فيها المصب فليجة أخرى فيها جثة أخرى كفرضية الواحد اللي بيش يلقى إبرة في كومة قش. أكثر من هكا، النفايات اللي يتم تجميعها على مدى شهر تتحرق من بعد. وجوانا ما تنساش أنها اختفت مش من شهر، من 18 شهر. بالتالي إمكانية العثور على نفايات عندها 18 شهر حاجة تشبه للمستحيل. رغم هذا الكل، المحققين ما همش باش يفقدوا الأمل، بل باش يتلقاوا المساعدة من مئات المتطوعين، والناس الكل توجهوا لما صب النفايات، وغادي باش يعديوا أيام وهما يلوجوا في الزبلة غاطسين في الروايح الخايبة بين الفيران والحشرات السامة كي الزبلة في البوبالة. قال حمزة
1: قاعدين نعيشوا كي الزبلة في البوبالة.
0: لا المحققين ولا المتطوعين ولا عائلة جوانا فقدوا الأمل أنهم يلقاوا اللي جايين على خاطر، وتعداوا الأيام والأسابيع والبحث مستمر. شهر باش يتعدى حتى يوصل أخيرا الخبر السار الحزين، العثور على فليجة سوداء في مصب النفايات. أول ما حلوها القوا فيها جثة، جثة أو ما تبقى منها، جثة متحللة بقى ظهر منها مليح شعرها لحم. من غير برشة تخمام المحققين كانوا يعرفوا أن الجثة هذه هي أكيد جثة جوانا، لكن كان لازم دليل علمي. نقلت طبعا للمستشفى وحيلت على الطب الشرعي اللي بيش يثبت من خلال مقارنة سجل الأسنان أنه بقايا العظام اللي تلقات في الحقيبة ترجع فعلا لجوانا روجرز. لكن لم يتم العثور على أي حمض نووي آخر لا في الفليجة ولا في بقايا الجثة. بما أنه مر وقت كبير فكل الأدلة تلاشات بفعل الطقس وبفعل تحلل الجثة، وزيد بفعل أنه المجرم كان ينظف مليح في الفليجة. طبعا خبر العثور على جثة جوانا كان مؤلم جدا لعائلتها، رغم أنهم الحقيقة كانوا يستناوا في مثل هذا الخبر بعد 18 شهر من الغياب. تم سماع روزندو من جديد، قالوا له أنه تم العثور على جثة جوانا في مصب النفايات، طلبوا منه الاعتراف. فماشي ما يطفي جزء من آلام العائلات اللي يعرفوا ايش صار بالضبط لبناتهم، لكنه صمم أنه ما قتلهمش وما قابلهمش. لكن ورغم إنكاره، الأدلة الكل تدينه في الجرائم الاثنين. واستنادا على كل هذه الأدلة المادية اللي جمعوها المحققين في جريمة سامرلي وجريمة جوان، تم إدانة روزندو رودريغيز بزوز تهم قتل عمد، وتم الحكم عليه بالإعدام. حكم طبق نهار 27 مارس 2018. يقول المحقق المكلف بملف القضية أنه متأكد لضحايا روزندو أكثر ببرشة من اللي وصلوا له، بل باش يتم فتح ملفات قضايا اختفاء أخرى وقعت في المدينة في نفس الفترة اللي اختفت فيها جوان، قضايا اختفاء متاع سيدات شعرهم أحمر وكانوا تقريباً بنفس مواصفات جوانا والسامر. لكن لحد الآن لم يتم إثبات تورط روزندو في قضايا أخرى.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. بعض الدقائق تفصلنا على ماضي ساعتين هنا في استديوهات جوهرة اف ام. الموعد انتهى بالنسبة لليوم مع المحقق بلوس وبالنسبة للجمعة هذه، بما أن سنفسح المجال لبرمجة العيد لتقترح عليكم جوهرة أيام الأربعاء والخميس، وإحنا إن شاء الله نتقابلوا نهار الاثنين الجاي. أما من توا نعاود ونقول ونهنيكم بالعيد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله بالصحة والسعادة والهناء بالنسبة ليكم، بالنسبة لأحبابكم، لأصحابكم، لعائلاتكم، إن شاء الله باللمة العائلية وإن شاء الله بالخير على الجميع. عيد مبارك سعيد، يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي.
3: Agile Énergie توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونيبل شي Agile Énergie.
4: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
5: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
7: ماضي ساعتين، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي واصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة طبرقة بحضور 23 لاعب. اليوم كان وصول سيباستيان تونكتي ولاعب بيرلي الإنجليزي حنبال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري وريان اللومي وعلي العابدي اللي يلتحق خدوة بعد مباراة فريقه اليوم نيز ضد سونتيتين 8-4 في ذهاب البراج ليغوان. ذكروا انه علي العابدي كان مفترض انه يوصل لتربص المنتخب التونسي البارح او اليوم، لكن اللاعب باش يلعب مقابله الذهاب مع فريق نيز ضد سونتيتين من اجل ضمان البقاء في ليغوان، وبعدها يلتحق مع المنتخب التونسي باش يغيب عن لقاء الاياب لمقابله نيز سونتيتين. كما قلت لعب اليوم 8-4 في ذهاب براج ليغوان. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في طبرقة حتى النهار السبت 30 ماي، بعدها ما يسافر للنمسا وين باش يلعب لقاء ودي اول نهار الاثنين 1 جوان ضد منتخب النمسا 8-4، ونهار 3-2 جوان منتخبنا يسافر لبلجيكا وين باش يلعب اخر مقابله وديه قبل كاس العالم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا. يواجه اليوم منتخب تونسي أقل من 20 سنة اللي دربها المدرب نبيل طرابلسي المنتخب الألماني أقل من 19 سنة وديا تتلعب بالخمسة ونص تاع العشية بملعب حمادي العقربي بيراتس بإدارة الحكمة دورساف الجونواتي، مقابلة تحذيرية لدورة شمال أفريقيا المقررة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 بمصر واللي باش تكون مؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا أقل من 20 سنة في مارس 2027 بغانا. كما قلت اليوم المقابلة الودية بين منتخب تونسي أقل من 20 سنة ومنتخب ألمانيا أقل من 19 سنة اليوم العشية 5:30 ملعب حمادي العقربي بيراتس. أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية الفيسبوك تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة يوم 30 ماي أو يوم السبت 30 ماي 2026، وذلك تابعا للتقرير الوالد على الكتابة العامة للفريق من أجل المستقلة للانتخابات يوم 25 ماي 2026 أي يوم أمس. وجاء هذا القرار طبعا تبقى للأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق مع إعلام كافة المنخرطين بتأجيل موعد الجلسة العامة إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما دعا الكاتب العام من الهيئة التسييرية المستقلة أو الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين تعيين جلسة عامة انتخابية. 25 ألف تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين ترجي الجرجيسي وترجي الرد التونسي اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4:00 ملعب حمد العقربي برادس. 10,000 تذكرة لكل فريق و 3,000 تذكرة كذلك للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيعها؟ ترجي الجرجيسي 7,000 تذكرة تباع في جرجيس و 3,000 تذكرة تباع إلكترونيا، والترجي الرد التونسي بيع كل التذاكر إلكترونيا في انتظار تحديد موعد بيع التذاكر وأسعارها. كما قلت نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرد التونسي نهار الأحد 31 ماي 4:00 بملعب حمد العقربي برادس. في الرابطة الثانية تدور مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدائرة نهار الجمعة 29 ماي 2026 4:00 بملعب مصطفى بن جنات بالمنسيرة. ذكروا أنه أمل كان تصدر المجموعة الأولى وصعد للرابطة المحترفة الأولى، وكذلك تقدم سقيطة الدائرة تصدر المجموعة الثانية وصعد للرابطة المحترفة الأولى، ونهار الجمعة باش نعرفوا شكون باش يكون بطل الرابطة الثانية. نبقى مع الرابطة الثانية وتعين مقابلة المرحلة الأخيرة من البراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الألف. المقابلة باش تلعب نهار السبت الأربعاء على العشية بملعب الأولمبي بسوسة باش نعرفوا شكون الفريق الثالث باش ياخذ ورقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استنتانا جوهرة في بوانت.
4: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: Let it talk with Tom the Tanker Show. وعبر على رأيك كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 76 24 3000
1: جوهر FM.

0: 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawa FM.
1: ساعتين وستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات مستمعينا, مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0. يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية. أخبارنا, متابعات حاضرة, إن شاء الله رفقة تكون طيبة في أجواء خليني نقول 100% روحانية. خليني نقول إن شاء الله يا رب سنين دايمة على التوينس الكل, وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير, وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دونك لابو 2.0 موجودة زي في إديسيون خاصة بالعيد من خلال موسيقتنا. أما أخبارنا نحافظوا ديما على نفس التمبو, نبقى ونحكيو ديما تكنولوجيا, ذكاء اصطناعي, حسن التوظيف بيان سور, ونحكيو ديما على جديد الأسواق التكنولوجية اللي هي في منافسة شرسة وشرسة جدا. البداية تكون بالتحية من عند ليكيب الكل, سمية صغير ترافقنا اليوم في الإخراج التقني, أهلا وسهلا. سنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
0: لابو 2.0

0: فيسبوك. نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك
3: جوهرة
1: بيبليسيتي.
2: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذو تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذو تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
3: جوهره اف ام
1: بيبليسيتي.
0: جوهره اف ام الدنيا.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. لابو 2.0 متواصلة معكم حتى للاربعة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل. نحكي

tout de suite في مجموعة الأخبار الأكثر انتشارا في العالم في 24 ساعة اللي تعديت في علاقة ديما بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نذكركم أنه ديما مصادرنا هي تقارير أعلامية رسمية صادرة عن جهات رسمية. اليوم باغ اكزومبل التقرير اللي باش نحكيو عليه صدر على لينكدين, وكي نقولوا لينكدين نقولوا موقع الغيزو بروفيسيونيل, خليني نقول ولا الشبكة المهنية رقم واحد في العالم اللي هي لينكدين, اللي أصدرت تقريرها على أسرع 10 وظائف نموا في 2026. والكلاسمون هذايا كلاسمون حديث جدا, فيه ترتيب للخدم أو الاختصاصات الأكثر طلبا في 2026. في المرتبة الأولى نلقاو مهندس روبوات, دونك النمو نتاعو بنسبة 450% في العامين اللي تعداو, يعني مقارنة ب 2024 الطلب على المهنة هذه زاد برشا ب 450%. المرتبة الثانية هي أخصائي ذكاء اصطناعي تطبيقي, نسبة النمو هي 320%. المرتبة الثالثة هي خبير طاقة متجددة رقمي, نسبة النمو هي 210%. والاختصاص الرابع هو مدرب نماذج لغوية. الحقيقة الاختصاص هذا هو جديد, لكن فما طلب كبير برشا على اللغة العربية بحكم أنه برشا تقارير زادة رسمية تأكد أنه اللغة العربية ما هيش اللغة رقم واحد في العالم, ما هيش هي الأكثر انتشارا. لكن اليوم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر استعمالا وانتشارا ما تبجلش اللغة العربية, تبجل اللغات المتداولة الأولى عربي عالميا كما إنجليزية باي إكزومبل, حتى ولو كانت أداة الذكاء الاصطناعي هذيك هي صينية أو يابانية فإنها تبجل اللغة الإنجليزية. هذيك علاش المدربين متاع نماذج اللغة العربية هو اختصاص جديد ومطلوب جدا, ولهني ممكن النقطة متاع فتح الأفاق بالنسبة للشباب العربي اللي يسمع فينا وإلا للتوينسا. تعرفوا المهنة ذوما الأربعة اللي حكيت عليهم في التقرير هذي اللي هو صادر مرة أخرى نذكر عن لينكدين, تعرفوا الشهيري قديش هما؟ أي مش نستعمل نفس المصطلح اللي هما استعملوه ولا نفس العملة اللي هما استعملوها وانتم صرفوا وحدكم مستمعينا, بين 12,000 و 30,000 دولار شهريا, بين 12,000 و 30,000 دولار بالنسبة لمهندس الروبوات, بالنسبة لأخصائي ذكاء اصطناعي تطبيقي, بالنسبة لخبير طاقة متجددة رقمي, والمهنة الرابعة اللي هي في نمو كبير وكبير جدا اللي هي مدرب نماذج لغوية عربية, اللي خدمتهم باش تكون أساسا أنه ترجمة الطلبات أو ترجمة النتائج متاع البحوث اللي قدمها الذكاء الاصطناعي إلى اللغة العربية. وتعرفوا كان ديما فما إشكال عالمي في المصادر المفتوحة باللغة العربية, أغلبية المصادر تلقاها بالإنجليزية, تلقاها بلغات أخرى, دونك اللغة العربية الحقيقة يلزمها تلقى بلاصتها. هذيك علاش هما مستحقين برشا للمدربين نتاع النماذج هذوما على اللغة العربية. واللي حب يفك بلاصته في سوق الشغل من هنا لثلاث سنين القدامين, أكيد إذا هو في في في في فترة حساسة كما نقولوا من بناء المستقبل نتاعو, ما عليه كان يختار واحدة من الاختصاصات هذوما الأربعة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعتين للاربع مع سلام هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: فلابو 2.0 الحديث على التكنولوجيا مازال متواصل، واحنا ديما نحكيوا على الاستعمالات الشخصيه للتكنولوجيا، يعني حدها حد ما بين يدينا، معناها ما هو متاح في السمارت فون نتاعنا والا على ليزيكرون. المره هذه حبينا نتوسعوا شويه ونحكيوا على الديار، على المساكن نتاعنا اللي هي نورمالمون فضائنا اللي نلقاو فيه راحتنا الكبيره برشا، واللي هي فضائنا اللي نحبوا نلقاو فيه الحريه التامه. خليني نحكي لكم اختيبه اختيوه على المستقبل كيفاش باش يصير مع اقحام ادوات الذكاء الاصطناعي في الفضاءات المعدة للسكنة. طيب باش قولوا لي اي سنة فيش تحكي، ما سمعناه الكلام ذي انه باش يوليوا الروبوات هما اللي يتحكموا في درجة الحرارة متاع الدار، باش يولي الذكاء الاصطناعي هو اللي يتحكم لك في الضوء. استنوا عليا شوية باش نحكي لكم على عام 2030 لوين باش نوصلوا. وبطبيعة الشيء هذا راه مش متاح للناس الكل، راه للناس اللي عندها الفلوس ومستعدة انها تدفع. المستوى الاول، خليني نقول المستوى الاساسي اللي احنا عايشينه توا، شنو هو جينيرالمون نقولوا ميزون انتليجنت او بيت ذكي. كيفاش نلقاو مثال الضوء يخدم بالصوت، تعدي انت الكوموند من صوتك انت. نلقاو منظم حراره ذكي انه يعدل لك التمبيراتور، يخليها ديما موديري كان الدنيا سخونه برشا، كان الدنيا زاده بارده برشا. نلقاو زاده كاميرات المراقبه نجم تكون ذكيه جدا انها تعطيك ملامح الوجه مفصله اذا فما اقتحام للدار نتاعك، انه فما سيكوريتي اكثر خليني نقول من خلال الادوات هذه المتقدمه نتاع كاميرات المراقبة. خليني نحكي لكم على المستوى الثاني. المستوى الثاني اللي هو بدأ من 2025 من عام ناول وبش يتواصل حتى 2027. يا سيدي شدوا عندكم ثلاجات تقترح عليك شنو بش طيب حسب شنو موجود في داخلها. اللي موجود الداخل تعرفوا ثلاجة ينعم وتعرف تقراه وتعرف الشكل ذيك طمطومة وإلا كعبة غلة زادة وتفرز ما بيناتهم. دونك انت بالإكران تكتيل اللي بش يكون كونكتي للثلاجة هذيك باش تقولها اقترح عليا المنيو وهي تقترح عليك المنيو. والخدمة هذه متوفرة في ماركة وحيدة إلى حد الآن عالميا وبدأت في التسويق متاحة، أما متوقعين أنه توصل إلى مبيعات قياسية في 2027 يعني عام الجاي. الغسالات هذو ما شنو باش يعملوا يا سيديا؟ أي وقت اللي يوف عليهم البرودوي باش يبعثوا لك نوت ولا أليرت ولا ميساج لتليفونك يقولوا لك راهو البرودوي وفاء ولا الكونتيتي نتاع البرودوي اللي انت حطيتها راهي غير كافية ومهيش باش تعطيك نتيجه كيما انت تحب. خاطر احنا جينيرالمون الغسالات الاوتوماتيكيه كيفاش نمشيو؟ تيما نصبوا البرودوي حسبك لانديس اللي يبدا موجود في الريزرفوار. معايا ما هو مستمعينا تستخيلوا في الموقف ولا توا وقت اللي حتى كان تصب انت البرودوي بطريقه غالطه ومهيش باش تكون الكميه كافيه راهو باش تبعث لك نوتيفيكاسيون للتليفون نتاعك. الخدمه هذه متاحه في ماركه وحيده الى حد الان عالميا. نجيو توا للاسبيراتور. اي الاسبيراتور شنو جديد؟ ماهم سنسين بكلنا بالاسبيراتور سورتو في حال نقولوا الزرابي القال علينا نمشي والاسبيراتور. الاسبيراتور اليوم باش تعطيك الخريطة نتاع دارك، تقولك هاكا الوسخ غاديك وغاديك، مش باش تستناك انت تشوفه. ليه باش تقولك كمانديني حسب التريكن هذوك؟ ما على خاطر التريكن هذوك ما راني ديتكتيت فيه وسخ اكثر من غيرهم. بيان سور هذا كله يرجع للذكاء الاصطناعي. نجيكم حاجه اخرى، ترتيب البيت والاثاث. تخسيبوا انتوما الشيء باش يقعد على ذوقنا احنا، يعني اني وانتوما مستمعينا نحطوا الفاز هذيا هونيا ونحطوا ما نعرفشني البوف هذيا غاديكا ونحط التحفه هذه كان هي موجوده غادي. لا، بفضل الذكاء الاصطناعي باش تكون عندك روبو صغير سيركولير الفورما نتاعو مدوره يشبه برشا الديزاسبيراتور موجودين توا ينظفوا هما لمحاله، اما شكله مدور يمشي للدار الكل يعمل لك دياغنوستيك ويرجع لك يقول لك هذيك غلطه وهذيك غلطه وهذيك غلطه وهذيك صحيحه، بدل هيك غادي وبدل هيك غادي. شنو رايكم يعني حتى في مساله الذوق الذكاء الاصطناعي باش يولي يتدخل؟ نحكي لكم على المستوى المتقدم، معناها من 2027 ل 2030 كان حين ربي بخير باش يوليو فما روبوات انفونتي من عند تسلا وانظمه ذكاء اصطناعي مركزي كيما الهوم اسيستنت اي اي اللي يتحكم في كل شيء باش يذكرك بمواعيد الدوام تاعك وبش يطلب لي كورس اللي انت مستانس تطلبهم ديما. يعني هو باش يولي يعرفك انت الثلاجه اسبوعين شنو قاعده تحط فيها. وتقريبا احنا القضيه نتاعنا الاسبوعيه خلينا نقول من مواد غذائيه اساسيه كيما الخضر والغلال تقريبا يعني تتكرر هي بيدها، يعني مش وقت اللي ماهوش موسم لانزاس باش يقول لك هو جيب انزاس، هو يعرفك على خاطر يقرا السلوك نتاعك انت فاش قاعده تحط في الثلاجه. اي باش يولي يعمل لك هو الليسته نتاع القضيه نتاعك ويقول لك راه يلزمك تقضي وتقضي وتقضي ناقص كذا وكذا من الثلاجة. دونك الحقيقة شيء متطور جدا وقت اللي زاد باش يطفي لك الضوء إذا أنت نسيتو، هذه ممكن قديمة أما باش تزيد تتطور أكثر، ويسكر لك البيبان. يعرف كيفاش يسكرهم زادا؟ إذا أنت دخلت ونسيت ما برمتش الباب كيما نقولوا بالمفتاحة، هو باش يبرم الباب في بلاصتك، مش مشكل على خاطره متهني عليك أنت لداخل، ويعرفك أنت ماكش من النوع اللي يخرج بعد التوقيت هذاك، دونك باش يبرم عليك الباب. الحقيقة فما برشا تطورات قاعدة تصير في علاقة بإقحام الذكاء الاصطناعي للبيوت نتاعنا وللداخل حياتنا كيما نقولوا. دونك هذيا نحكيو على استيماسيون تاع عام 2030. دونك المنزل الذكي ماهوش باش يولي جهاز واحد أو خدمة واحدة، راهو فما توا دي سيرفيس قاعدين يتباعوا، مثال عند اللي يركبوا في الريدوات وعند اللي يخيطوا في الريدوات، انه يعمل لك اوتوماتيزاسيون وقتاش تحب الريدوات يتحلوا، وقتاش تحب البلاك اوت يهبط وتولي الدار ظلمه. وهذا راهو نقولوا بدائي، يعني خدمه بدائيه كما نقولوا، مثال وقت شروق الشمس من 7:30 نتاع الصباح حتى للاربعه نتاع العشيه تبدا الدار ضاويه، ومن بعد يسكر لك الدار. هذايا اللي ينجم يزيد يتطور باغ اكزومبل في الخدمه هذايا، ويولي اذا انت ما نعرفش يعني احنا توا الشمس مش كيما شروق الشتاء، مش كيما شروق الصيف هكا، ولي باش يولي وقت اللي شروق يقدم يولي 6:15، يولي يحلك ريدويت 6:15 نتاع الصباح، راهو عادي جدا. دونك حاجه مزيانه متطوره جدا، ما نعرفش اني قلت عليها مزيانه بطريقه تلقائيه، ما نعرفش انتم مستمعينا كيفاش تشوفوها مزيانه والا لا، وهل ترى تشوفوا انه هالتدخل هذايا المفرط للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في حياتنا كيفاش باش يردنا كل الخوف انه احنا باش نوليو مانيبيولي، معناها احنا يصير تحكم فينا باللي أدوات الذكاء الاصطناعي هذية، ومعنا حتى دخل في القرارات، سوف كو هي قرارات تاخذها أدوات الذكاء الاصطناعي بناء على سلوكنا. هذاك علاش نقولكم اليوم الياي راهو ماهوش قاعد يعطي فيك في خدمة، معناها حسب الطلب بركة، حسب الطلب اللي انت تطلبه وحسب تاريخك وسلوكك على الانترنت كيفاش يكون.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: أخبار الثالثة. انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية أصوات

0: دفعت المشاركات وفق بلاغ صادر اليوم عن الجمعية بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 ونسبة 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2026. جاء هذا الإعلان اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في الفترة بين 25 و29 من مايو الحالي، والتي تنتظم هذا العام تحت عنوان تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ. تركيز لوحة فسيفسائية ضخمة مجسدة لشجرة الزيتون كانت تزين الجناح التونسي في معرض إكسبو 2025 أوزاكا كانساي، وذلك بمتحف محافظة أويتا للفنون بحضور سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى المحافظة، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى المبارك للسنة الثالثة على التوالي، يقف أهالي قطاع غزة أمام كارثة إنسانية تعصف بكل مقومات الحياة، حيث تشتد وتيرة القصف والقتل في ظل أوضاع إنسانية مزرية، وتحولت التحضيرات للعيد إلى طوابير طويلة لتوديع الشهداء والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد ويؤدون صلوات بأصوات مرتفعة في منطقة الرواق الغربي احتفالا بما يسمى لديهم عيد الأسابيع تحت حماية شرطة الاحتلال. على الجانب اللبناني، استهدفت غارات صهيونية بلدات يحمر الشقيف وصريفة ومعركة، فضلا عن بلدات دير قانون وكفرة وحاريس، بالإضافة إلى النبطية وغيرها. بالتزامن مع القصف، وجه جيش الاحتلال إنذارا باستهداف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد، علما أن بلدة مشغرة كانت تعرضت أمس لعدة غارات أدت إلى استشهاد أكثر من 11 شخصا. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net 2.0

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: انجلر على جوهرة فم توصلنا المكلثة و 18 دقيقة في اللابو 2.0
1: انفو براتي
0: ديما عنا جديد في الانفو براتيك في علاقة بعروض الشغل والفرص المتاحة في تونس. مصدرنا بالنسبة لليوم في الانفو براتيك هي الوكالة التونسية للتعاون الفني اللي أصدرت بلاغ محين. البلاغ هذايا فيه الحقيقة رغبة، هذا اللي فهمناها كي قرينا البلاغ، من الوكالة لتحيين قاعدة البيانات في علاقة بالتحذير لعروض انتداب مدرسين للعمل في نطاق التعاون الفني في مختلف بلدان الخليج العربي. شو اللي طلبته الوكالة من كل المتحصلين على الأستاذية نظام قديم أو المتحصلين على الإجازة نظام جديد وعمرهم ما فاتش 47 سنة؟ المطلوب منهم أنهم يدخلوا على موقع الوكالة ويحينوا قاعدة البيانات متاحهم على شرط كما قلت العمر ما يفوتش 47 سنة، مهما كان الاختصاص متاع الليسانس اللي عندك وإلا المتخيز اللي عندك. لازمك تدخل على الرابط اللي حطته الوكالة وتعمر الاستمارة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز 30 ماي 2026. تمشيوش تتشخبوا بالعيد الكبير وتنسيه ورواحكم وإلا يفوتكم الوقت، رغم يزمكمش تفوتوا 30 ماي 2026. مع العلم الوكالة تأكد أنه الرواتب المقترحة تبدأ من 3000 دينار تونسي يعني 3 ملايين مع بدل السكن في حدود 400 دينار تونسية كحد أدنى، والوكالة بشقوم بالإعلان على مختلف العروض المؤكدة في الإبان وتنشر رابط التسجيل عبر موقعها الإلكتروني اللي هو www.atct.tn www.atct.tn. ديجا كي تدخلوا على الموقع باش تلقاو البلاغ هذايا موجود الايون. دونك هذايا كل في اطار التحضير لعروض انتداب مدرسين العمل في نطاق التعاون الفني في مختلف بلدان الخليج العربي. وتعرفوا انه فما اعداد كبيره وارقام هامه من الأساتذة اللي يخرجوا في إطار التعاون الفني نحو عديد الوجهات كما الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان. صحيتك منير، شكرا اللي فكرتني. دونك فما تعاون كبير برشا. والجميل في البلاغ هذه اللي هي قالت فقط المطلوب أنكم تعمروا استمارة التسجيل وكأنها تحب تعمل يعني جرد للاختصاصات المتوفرة أو للناس الراغبين أنهم يلتحقوا بالبلدان هذوما في إطار التعاون الفني. أما ديما نأكد أنه مهما كان الاختصاص مرحب بكم، مهما كان تاريخ الحصول على الأستاذية زادة مرحب بكم، أما الشرط الأساسي أنه العمر ما يفوتش 47 سنة مع تذكير ببعض النقاط الإيجابية في النقطة هذه في علاقة بالتعاون الفني. منير قليني في أوكا ومنير فيدك تاول فوت خويا سيئ اللغالب. دونك مع تذكير ببعض النقاط الإيجابية والامتيازات كما الشهرية قديش نجم تكون، كما منحة السكن قديش نجم تكون، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. www.atct.tn وهذه نطور بشرة مزيانة جبناها لكم مع نهير مبروك إن شاء الله كما اليوم، وربي إن شاء الله يبلغكم الناس الكل المقصود وربي يحل البيبان في وجوه الناس الكل.
1: Labo 2.0

0: جورج مايكل على جوهرة فم. وصلنا مع 43 دقيقة أعطيونا وذنيكم واسمه معانا بالكدي بالكدي القصة اللي باش نحكيه لكم توت سويت في الفينومين 2.0.
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0.
0: تبعوا معايا الحكاية وما فيها. والأصل يقول أي إنتاج الروبوات أي ما برشا إنجازات قاعدة تصير وبرشا ناس قاعدة تصنع في الروبوات وذيك التوندونس أي ذيك الكلام الساهل اللي ينقلوه بفي تعليق بسيط جدا. أما وقت اللي معمل يولي يصنع في الروبوات يولي يخدم على الكونتيتي راهو مش بروتوتيب متاع روبو, نحكيه على كميات بالمئات تصدر شهريا. الوين ومنين قاعدة تخرج هبش نحكي لكم الحكاية كاملة. هي قصة شاب المستقبل ممكن قبل غيره وما قعدش يستنى في الناس باش يعاونوه. نحكي لكم على أحمد الشربيني ومن لقب ظاهر اللي هو مصري, عمره 32 سنة, كان يخدم مهندس ميكانيك في معمل متاع نسيج اللي هي بالانتروتيان متاع الماكينات متاع النسيج والغزل وغيره. الشهرية متاعو حاجة بسيطة على الاخر وكان يحلم بحاجات أكبر وأكبر. في 2020 طاح فيديو على اليوتيوب متاع روبو صناعي قاعد يقوم بتغليف المنتجات في معمل ألماني. تصوروا معايا المشهد, روبو قاعد يغلف في السلعة في معمل ألماني. قال بينه وبين روحه وشنية المشكل وعليش ما نصنعوش الروبو هذية في مصر. بدأ وقتها في القراية وبدأ يغرق في اليوتيوب وبدأ يغرق في الفيديوهات في أوقات الفراغ متاعه بعد الخدمة, ويتبع في القنوات هذوما قنوات أجنبية ناطقة بالإنجليزية وبرشة لغات أخرى يلوج على الكونسيبت كيفاش لازم يكون وكيفاش تبدأ الحكاية. بدأ بالبيس ميكانيك اللي موجودة في سوق الخردة, وتعرفوا سوق الخرد موجودة برشا في مصر. دونك بدأ بسوق الخردة في 2021, صنع أول نموذج أولي ما يسمى بالبروتوتيب لروبو بسيط جدا. تعرفوا منيش مصنوع الروبو هذية؟ مصنوع من الموتور متاع غسالة قديمة ومصنوع من الباتري متاع كرهبة قديمة, والكود متاعو تعلمو هو واحد وحده بايتون, تعلمو من اليوتيوب واللي يفهمو في الانفورماتيك يعرفو وش معناها الكود بايتون. الروبو هذية وقتها كان ينجم يعمل حاجة بسيطة على الاخر, هو انه يهز صندوق صغير ميزانه ما يفوتش 2 كيلو ويتحرك فقط مسافة 3 متر سينو ما ينجمش يكمل. اي يوسف في تعليقه قال لي نعم 2 كيلو و 3 متر ما همش برشا, اما بالنسبة لي اني كانت البداية. كمل احمد في المشوار متاعه. في 2023 عمل مطلب باش يتحصل على قرض صغير من الشركات ولا من المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغرى والمتوسطة كما نقولوا احنا لي بي ام في تونس اللي تعرفوهم الناس الكل. وقتها استورد موتور خير جيب من البراء وجيب باتري مخير جيبها من البراء وكري ورشة أتوليي خدم فيه ثلاثة فنيين ثلاثة تكنيسيانات باش يخدموا معاه. في 2024 صنع أول روبو بلوتو ونجح فيه اللي هو روبو مصري 100% يغلف البيكوات متاع السلعة اسمه أوريزون وان. قام بتغليف المنتجات الغذائية, هو قال ما نصعبهاش على روحي خلي نبدأ بتغليف الدبابس, تغليف بيكوات السكر, تغليف بيكوات الفرينة بسرعة 30 منتج في الدقيقة. معناها الروبو اللي خدمه راهو يغلف يعمل لومبلاج متاع 30 منتوج غذائي في الدقيقة, وبطبيعة السوم متاعه كان ما يفوتش 5000 دولار, والروبوات المستوردة من الخارج كان السوم متاعها يوصل ل 20000 دولار. أحمد ما تقلقش أنه فما روبوات قاعدة تستورد فيها شركات منافسة من الخارج, قالك هذيك هي سوق هذيك هي اللوجيك كما نقوله والمنطق متاع السوق, يعني باش نصنع حاجة لوكال بسوم أقل. اليوم أحمد عنده معمل فيه 15 موظف, إلى حد الآن قاعد يقدم ولا ينتج في 40 روبو ل 25 شركة مصرية وسعودية. الأرباح متاعو تفوت 300,000 جنيه يعني تفوت 10,000 دولار في الشهر. وقع ديرنييرمون في 2026 كونترا مع شركة إماراتية باش يصدر لها شهريا 20 روبو. برشا قالوا لأحمد فلول قالوا له مستحيل اللي قاعد تعمل فيه تشوف الروبوات قاعدين يجيبوا فيهم ديجا من الخارج وموجودين في السوق, وإحنا في مصر ما احناش أمريكا, والروبوات في أمريكا ولا في ألمانيا أكيد مش باش يكونوا كيما في مصر. قال سمعت الجمل هذية لكني أمنت أنه المستحيل هو مجرد رأي قاعدين يقولوا فيه العباد وكهو, وقال أني توا قاعد نثبت روحي وللناس اللي دايرين بيا أنه أني نجم نصنع اللي يصنعوا الألماني زادة. والنصيحة اللي قدمها للشباب بصفة عامة يقول لهم ما تبدأوش بالكبير, ابدأوا بالصغير, ابدأوا بحاجة بسيطة على الأخر, تصرفوا خدموا مخاخكم. قال اني بديت بالخرده، وقال على فكره لليوم كل نهار جمعه نمشي لسوق الخرده على خاطر اكيد من الخرده باش تجيني فكره جديده ممكن اني ما خممتش فيها. اما وقت اللي ناقف قدام اكداس الخرده قال وقتها الفكره تجي وما يلزمنيش نحقرها، يلزمني نشري اكل القطع المستعمله هذيك والغيار المستعمله هذيك وفي الاتوليه تاع مدبر راسي ونخرج حاجه. الحقيقه دونك من مهندس يخدم بشهريه، احنا نقولوا راهو في العاده مهندس راهو شهريه باهيه حاجه باهيه، اوكي حاجه باهيه، اما اذا انت تكون عندك لي كومبيتونس هذوك من الكل وتكون عندك المعلومات هذوك من الكل وما تعرفش توظفهم لصالحك باش انت تصنع روحك، وقتها شهاده الهندسه اللي عندك يلزمك تعاود تنظر فيها. كانت هذيا قصه احمد اليوم في الفينومين 2.0.
1: عيادي وسنين دايمه عالدنيا وما فيها.

الليلة عيد، الليلة عيد، هذه أجواء الفرحة والأعياد على جوهرة فيم. سنين دايما لكم الكل مستمعينا، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. رح نقولوا أبغتير من العشرة متاع الليل باش تنطلق الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله سهرة عيد الأضحى باش تنطلق في العشرة مع غازي خليل وتتواصل مع أحمد الحباسي من ماضي ساعة حتى المثلثة متاع الصباح. إن شاء الله سنين دايما لكم الكل مستمعينا. احنا موعدنا يجدد بكم غدوة بحول الله في الفجر، نكون معكم كالعادة في صبحية كل عيد، ديما ماتينال، ديما على بكري من 6 حتى للحداش. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوز رفقنا في الديجيتال، شكرا ليك. منير اسماعيل في الإخراج التقني، يعطيك الصحة. إن شاء الله عيدكم مبروك زملائي، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو، تقولكم متابعة طيبة لباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: عيادي وسنين دايما عالدنيا وما فيها
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
2: إلى موجز أخبار الرابعة. كثفت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين بالتنسيق مع مصالح التجارة والأمن والأطباء البياطرة حملات المراقبة الميدانية بمختلف نقاط بيع اللحوم ومحلات القصابين بمدينة القصرين ومختلف معتمدياتها، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك اللحوم خاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. المدير الجهوي للهيئة بالقصرين ناصر المحمدي أكد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن فرق المراقبة المشتركة نفذت زيارات تفقد شملت مختلف مسالك بيع اللحوم الحمراء ونقاط الذبح ومحلات القصابين، مشيرا إلى أن الوضع الصحي مطمئن إجمالا حيث لم يتم تسجيل سوى مخالفتين صحيتين وتوجيه 7 إنذارات مهنية لبعض القصابين بسبب الإخلال بشروط حفظ اللحوم وعرضها للبيع وفق قواعد سلامة صحية. الأمم المتحدة الإنمائي بتونس إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين، وأكد البرنامج وفق ما نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2026 أن أولويات المرحلة القادمة تتركز أساسا على دعم الحلول المحلية في مجال حماية التنوع البيولوجي وإرساء آليات تمويل مستدامة لدعم المشاريع البيئية إلى جانب تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص من الضغط على الموارد الطبيعية. دولياً عاد تشغيل الانترنت بشكل جزئي إلى إيران في وقت علق فيه القضاء اليوم عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة الخدمة بعد قطعها بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كشف مصدر لوكالة تسنيم الإخبارية عن تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باخر قاليباف إلى قطر للتفاهم حول مصير الأموال الإيرانية المجمدة لدى الدوحة. استخدمت شرطة مكافحة الشغب في تركيا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه اليوم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل غدا صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharafm.net

0: c'est le sport avec Planète Sport.
1: لا ربعة وستة دقائق قالوا سهلا بكم في بلانيت سبور متوحة للخمسة طبعا قبل 24 ساعة من عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وتحيتنا إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في باش نتابعوا آخر الأخبار طبعا في تونس والعالم طبعا على إيقاع كأس العالم على إيقاع الجلسات العامة الانتخابية على إيقاع الأزمة المالية لأكثر من نادي وخاصة بلاغات طبعا النجم الساحلي زوز بلاغات في ظرف تقريبا نص يعني ظرف الساعات تو بعد ناخذ التفاصيل نتاعهم كذلك الرابطة الثانية وموعد نهائي البراج تو ناخذ فكرة لأنه فيه برشة يعني تفاصيل أيضا تو نحكيه على منتخبات كأس العالم المشاركة في كأس العالم وآخر الأخبار طبعا كأس العالم تدق الأبواب على أبواب كأس العالم إن شاء الله في الأسابيع القادمة. أمين أهلا وسهلا بك مساء الخير.
2: مرحبا جمال ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في وإن شاء الله كل عام واللي يسمعوا فينا حيين بألف خير.
1: إذا البداية باش تكون قبل ما نبدأ بالموسيقى تعرفوا أن أنتم توا فما فترة متاع الصيف وتعرفوا اللي الناس كل تحب تمشي البحر وغيرها الحقيقة هذا في إطار التشجيع وخاصة في دار تثمين عمل الحماية المدنية باش نعدي لكم الفيديو هذايا وخاصة الدعوة هذه اللي توجهها مصالح الحماية المدنية وخاصة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة من أجل تأمين موسم صيفي دون حوادث غرق وتسعى لتوفير العدد الكافي من السباحين المنقذين ومن أجل ذلك تطلب من اللي يرغب في ذلك أن يقدم طلب الترشح للعمل في خطة سباح منقذ لدى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة قسم التكوين كامل أيام الأسبوع من 8:30 متاع الصباح حتى 5:30 متاع العشية وهو الفيديو نبدأ به تاخذوا فكرة على الدور المهم في الفترة الصيفية وإحنا على أبواب كما قلت السباحة وغيرها.
3: بالحفرة بالحفرة بالذريع بالواد قمر عوم عوم تسنس روحك بالسبور امشي في الماء المنقذ الحقيقي ما يخليش العباد تغرق راه لازمني نكون حاضر بمعناها جسديا وبدنيا ونفسيا اني باش نخرج السيد هذا وغارق غادي باش نجري فيتيس نجي مقابله وقتها نبدا ندخل في الماء لكن رانا كي نبدا باش نجري في الماء نجريو على جنب رانا ما نجريوش اون فاس ندور نعطي لجنب ونبدا نجري بالطريقه هذه وصل الماء للركاب شنو نعمل نورمالمون فما تروا دو فال هي الرميه نتاعي رميه الدلفين وصل الماء هنا باش ندورها الكرول نتاعي اللي شفناها البارح اللي هي سباحه الانقاذ نجي بينات نزز مترو ونقوم بالسريه نتاعي نطلع واني وراه ندخل يدي تحت الايبط نتاعو واني خايف من يدي الزوز اللي يدور عليا بيهم نشد واحده فيهم من الاصابع ونسيطر عليه بقوه نجم نقشعل راسه ونحطوله على كتفي ونبدا نعوم بالطريقه هذه
4: يعني عملت العلم بتاعي نبقى الراقب في الوظائف الحياتية البوان ذي نحط فيها كالون قيد نشبك يدي
5: يا يدو يتروى يكات يسان يسيس يسيت
4: وبجيت غرست في ايده كما لوحة قزازة حديدة اللي هو جي بالبنداج الثالث متاعي يزي ما تبقى غادي كاية على خاطر انك فوا كما دخلت الضر كما انت مش تخرجها مش الضر ديما مكان في جرح نحب نبعده لماكسيموم على المحيط الخارجي
6: سياسة
4: ثم نطلع المثلث بتاعي مش نحطها بعد المرفق واضحة نجي نعمل عقدة بسيطة من تالي ننظف المحيط الخارجي متاع الجرح خرج كل سكر كل كليبوفير اللي دخل كل شيء ونلف عليها
1: طبعا تعرف تعوم ولا ما تعرفش انت مين؟
2: نعرف
1: دونك هو يعطيهم الصحة الإدارة الجوية للحماية المدنية بسوسة فيديو ممتاز وبعد نعود نعديه لكم مرة أخرى دونك كل اللي يرغبوا أنهم يلتحقوا يعني بالسباحين المنقذين أنهم يقدموا المطالب نتاعهم للإدارة الجهوية أي نرجع بعد شوية لبقية فقرتنا.

0: 16 دقيقه اذا نعود في بلانيت سبور نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي اللي في ظرف تقريبا 24 ساعه ثلاثه بلاغات. نعرفوا اللي البارح كان موعد النهائي لتقديم ترشحات لرئاسة الفريق في البلاغ الاول، ولكن طبعا ما تقدم حتى حد. دونك الكتابة العامة خرجت بلاغ، ثم اليوم بلاغ أول، ثم بلاغ ثاني. ناخذ التفاصيل.
1: صحيح جمال، كما قلت بعد البلاغ اللي نشرته نجمة الساحلي نهار 14 ماي 2026، اللي أعلمت فيه عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 ماي 2026 مع فتح باب الترشحات لانتخاب هيئة مديرة تكمل المدة النيابية هذه، وكان البارح آخر أجل لغلق باب الترشحات. أكثر تفاصيل باش نعرفوها من عند رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.
0: قبل ساعات نعطيو البلاغات ونعطيو البلاغات.
1: لكن هو قال خاطر البلاغات تتماشى مع سياق كلامه. لكن نعطيو
0: البلاغات وبعد نرجعوا
1: نعطيو البلاغات. البلاغ الاول اللي اعلن فيها نجم الساحلي هو تاجيل الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه اللي كانت مقرره يوم 30 ماي 2026، وذلك تتبعا للتقرير الوارد على الكتابه العامه للفريق من اللجنه المستقله للانتخابات يوم 25 ماي 2026، اللي هو يوم امس. جاء هذا القرار طبقا لاحكام الفصل 24 من النظام الاساسي للفريق، مع اعلام كافه المنخرطين بتاجيل موعد الجلسه العامه الى تاريخ لاحق تم الاعلان عنده. هو في البلاغ
0: يعني هو البلاغ باش ما نعاودوش نقراوه، هو البلاغ الاول هذا توضيحي انه راه ما جاء حتى قائمه، وبالتالي راهو باش نشوفوا يعني الفصول شو تقول، وباش يقع تاجيل جلسه العمل الانتخابي اللي كانت مبرمجه يوم
1: 30 ماي اللي هو يوم السبت. كذلك الكتابة العامة طلبت من الهيئة المديرة المستقلة مواصلة تسيير دواليب الفريق.
0: هذا البارح،
1: هذا بلاغ اليوم. البارح قلنا البلاغ طلبت
0: اليوم طلبت
1: انه من إدارة الهيئة المديرة المستقلة انه تكمل تسير مع الفريق حتى تعيين جلسة عامة انتخابية اللي في البلاغ الأخير عندوش ساعة من الآن. تم نشر البلاغ اللي هو تحديد موعد جلسة العامة الانتخابية اللي بيكون نهار 19 جوان 15 في نزلة نجمة الساحلي، وفتح باب الترشحات من اليوم ويتم غلقها يوم 15 جوان 15.
0: باهي، على كل هو الأستاذ حافظ البريق البارح كان عطانا تصريح هاو نتابعوه مع بعضنا، اللي هو في نفس الإطار يعني يوضح النقاط هذه الكل.
2: للأسف لم ترد على الكتابة العامة النجم الرياضي الساحلي أي ترشحات، فما حتى قائمة، أمر مؤسف، ولكن هذه هي الحقيقة وذلك هو الواقع. اللجنة المستقلة مثل ما يقتضي القانون الأساسي النجم الساحلي حررت محضر في هذا الشأن، وبطبيعة الحال المفروض أنه تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر، يعني لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من فوق 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي، يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا، وباعتبار أنه يعني هذا كان نص يقول، ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا، يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة.
0: فما موعد جديد أكيد باش نركزوا عليه اللي هو موعد 19 جوان. دونك مرة أخرى يقع فتح باب الترشحات اللي يرغب في رئاسة النجم الرياضي الساحلي، وحاليا الهيئة اللي موجودة اللي هي طبعا مستقلة بفضل القانون وحسب القانون الأساسي للفريق، فإنها باش تتولى التسيير وتصريف الأعمال إلى حين طبعا انعقاد جلسة عامة أخرى انتخابية إن شاء الله مرة هذه، علاش لين يتقدموا يعني يتقدم قائمة ولا حتى أكثر من قائمة هكا ولا؟
1: صحيح كما قلت جمال، تو فترة جديدة حتى 19 جوان، و 15 جوان هو آخر موعد لغلق باب الترشحات لرئاسة نجم الساحلي، وآخر ساعة نعرفوا برشا اللي قدموا ترشحهم ديما يقدموا آخر يوم اللي هو 15 العشية نهار الاثنين 15 جوان.
0: بالرغم اللي البارح يعني قبل الغلق باب الترشحات كانت برشا حديث في الكواليس، وكل مره تسمع معلومه وبتتر فما شكون وغيرها، طبعا بعد موضوع سامي سعيدي اللي طبعا سامي سعيدي كان بعد سكر الملف هذا من خلال طبعا رفضه او من خلال يعني اعتذاره انه يتقدم لرئاسه النجم الرياضي الساحلي، قعد الملف دونك مفتوح. دونك ننتظر يوم 19 جوان القادم ما هو الجديد اللي باش يجينا في الملف هذا. هاي هذا موضوع النجم الرياضي الساحلي. بعد شوي نحكي على نوادي أخرى اللي عندها أزمات عندها أزمات وعندها حتى بلاغات زادة فيها ربما خلينا نقوله توضيح للوضع اللي يعيشه كل فريق.

0: ال 31 دقيقة طبعا جوا نتاع عيد، هي طبعا ان شاء الله ديما عيد الخير والبركة، ونعرف اللي الظروف مش هي، ونعرف اللي برشا عباد ربما مش الظروف الاجتماعية وخاصة الظروف المالية لا تسمح، ولكن تبقى ديما العيد عيد، وتبقى دائما تبقى يعني الأكل لما متاع العائلة ميسالش نعم نخلقها باللي يجي حتى بكويس تاي ميسالش. هاي نمشيو إلى بقية النوادي، وفما أزمة كما قلت، هي أزمة فما أزمة زادة في بعض النوادي. نجم المتلوي اللي المفروض أنه يعني فريق عايش بالإمكانيات المتوفرة، صحيح فما في بعض الأحيان يلقى صعوبات، ولكن المرة هذه ظلي بلاغ خطير وبلاغ يهدد كيان الفريق.
1: صحيح كما قلت جمال، البارح النجم المتلوي أصدر بلاغ شديد اللهجة. النجم المتلوي اللي عمل موسم ممتاز وما نهزم في حتى مقابلة في ميدانه في البطولة، وكان غادر سباق الكأس من الدور الثمن النهائي. الأزمة شنية يقول في بلاغ شديد اللهجة؟ تفاقم الأزمة المالية للفريق وثمانية أشهر معناها ما تمش ديون بين اللاعبين والمزودين والإطار الفني كما قلت مدة ثمانية أشهر. كذلك الهيئة في بلاغ أصدرت أمس كذلك حكيت على الممول الرئيسي للنادي، قالت هو المسؤول الأول على هذه الأزمة، وطالبت من السلطات التدخل من أجل حل الأزمة هذه اللي موجود فيها نجم المتلوي كما قلت تفاقم الأزمة المالية للفريق.
0: هي الأزمة المالية هذه يعني تعود لغياب خلينا نقوله الداعمين أو غياب الشركة، شركة الفوسفات اللي هي ديما تعاون الفريق، يبدو أنه أول حاجة ما عادش في وقتها، وثم المبلغ ما عادش كما من الأول، دونك الفريق أصبح يعيش في ظروف صعبة. وهذا نستنتجه من خلاله لأنه المفروض عماد بنوس كان باش يكمل مع فريق نجم المتلوي، لأنه عماد بنوس خدم خدمة كبيرة وعنده احترام كبير في الفريق هذا وفي جمهور المتلوي، لكن تفاجأنا أنه عماد بنونس أمضى مع فريق جديد اللي هو مستقبل مرسى لمدة موسم.
1: صحيح كما قلت جميل،
0: ودليل اللي ظروف اللي يعيشها فريق نجم المتلوي.
1: صحيح كما قلت في البلاغ قالت معناها ثمانية أشهر واللي طرفني معناها ماهوش خالص، اللي خلي عماد بنونس بعد موسم ونصف ممتاز مع نجم المتلوي ينتقل رسميا مستقبل مرسى اللي أعلن تعاقد مع المدرب عماد بن يونس للإشراف على تدريبات الفريق والقطيع بالتراضي مع المدرب عامر دربيل. كما قلت المرسى من أول من البداية كان أعلن مع عماد بن يونس، ومش جديد على عماد بن يونس المدرب اللي ديما انتقالته للفرق تكون في بداية شهر جوان بعد نهاية البطولة.
0: وهذا حسن اختيار والحقيقة للزوز. أول حاجة المرسى عطيها الصحة على بكري سكرت الملف هذا بعد أنه طبعا الدربيل عمرو دربيل هو اعلن منذ تقريبا شهر انه مش باش يكمل، دونك باش يكمل الموسم ومشي روح. دونك قدوم عماد بنونس اعتقد انه ممتاز جدا، خيار ممتاز في الوقت المناسب. عماد بنونس اذا عنده الوقت الكامل باش يحضر الفريق وينطلق، وعودنا عماد انه ينجح، ان شاء الله بالتوفيق لعماد بنونس مع القناويه في الموسم القادم.
1: صحيح جمال كما قلت مادام حكينا على البطوله باش نحكيو على نهائي كاس تونس اللي الحديث كل عليه. 23,000 تذكره في مباراه النهائي اللي باش يجمع الترجي الجرجي 23 والترجي الجرجيسي هو اللي باش يكون المستضيف، والترجي باش يكون هو الضيف. الماتش اللي باش يلعب نهار الاحد.
0: سمعت وسام الطيف سمعته في تصريح قال 26،
1: لكن الاخبار المتداوله والموجوده كيفاش يتم تقسيم 10,000 تذكره لكل فريق و3,000 تذكره للجامعه التونسيه لكره القدم، معناها ديزافيتاسيون للجامعه التونسيه لكره القدم. طريقه البيع، الترجي الجرجيسي 7,000 تذكره تباع في جرجيس و3,000 تذكره الكترونيه، وسيتم تحديد موعد النشر الاكثريه في تذكرتي بوانتي ان. الترجي التونسي كل التذاكر باش تكون الكترونيه في انتظار تحديد موعد بيع التذاكر واسعارها.
0: نذكروا اللي موعد الدور النهائي يوم الاحد القادم،
1: يوم الاحد 31
0: الاربعاء نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيرادس. دونك الاتجاه نحو تحكيم تونسي، لانه الحقيقه هو ما راش انه دور نهائي يلزمه تحكيم تونسي في العالم اجمع. يظل الدور النهائي لكاس رئيس الجمهوريه عاده ما يكون هو حفل تاع تتويج موسم رياضي، وحفل لتكريم، حفل لي طبعا نجاح، حفل متاع نجاح ما نجم يكون كان بإدارة تحكيم تونسي. مش معقول إذا كان باش يجيبوا حكم أجنبي. وأعتقد أنه التحكيم ماشي التونسي بون، فما برشا أسماء اللي ننتظر شكون الحكم اللي باش يحصل له شرف أن يزفر الدور النهائي بين الترجيين، ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. به نعمل وقفة مع الموسيقى. عندك معلومة أخرى في الأخبار؟
1: صحيح، بخصوص معلومة أخيرة وصغيرة، يوسف بشا يغادر سي اس اس بعد يوم 30 جوان، يغادر سي اس اس بعد نهاية عقده مع الفريق.
0: به أي وقفة مع الموسيقى، من بعد نرجع دائما في بلانت سبور.

0: حياتي.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: جوهرة
2: Planet Sport.

0: سبور.
1: لا 47 دقيقة عودة في بلانيت سبور، نحكيو على نهاية الموسم اللي باش تكون زادها نهاية. بكري حكينا على نهائي كأس تونس، ولكن فما نهائيات أخرى، منها نهائي البراج بين نادي حملنف والملعب الجيبسي. من سيسعد من سيرافق أمل حمام سوسة وسقيت الدير؟ يظل يتحدد الموعد، الموعد باش يكون في سوسة، ولكن الجديد هو بكري نحكيو 26 23، يظل يعني 23 تسمى حاجة باهية لأنه في سوسة ما غير جمهور.
2: صحيح، في سوسة مدارج وأجواء لكن بدون حضور جمهور. في
1: نهائي البراج،
2: نهائي البراج، نهائي البراج اللي يكون بدون حضور جمهور، ونعملوا حتى
1: لما نذكروا عاد بين شكون
2: بين شبين نادي حملنف المتأهل على حساب مستقبل قصرين البارح وفاز عليه هدف لصفر، والملعب الجيبسي اللي تأهل على حساب اتحاد الطاوين هدفين لصفر. المقابلة اللي باش تكون نهار السبت 30 مايو 4 العشية بملعب الأولمبي بسوسة بين ملعب الجيبسي ونادي حملنف من أجل بطاقة أخيرة للصعود للرابطة المحترفة الأولى. والمقابلة هذه العنوان الأبرز إن هي باش تدور بدون حضور جمهور.
1: هذا روجاب بعد الجلسة الأمنية اللي صارت والترتيبية والتنظيمية بحضور الأطراف الكل. طبعا ممثل نادي حملنف وممثل الملعب الجيبسي للرابط الوسط والرابط الوطنية وغيرهم، هو في الأخير قرروا أنه المباراة تتلعب ما غير جمهور.
2: صحيح، تقرير أنه مقابلة تلعب بدون حضور جمهور، تصور هذه مقابلة احتفالية. حتى كي تشوف في انجلترا معناها فينال هول سيتي وميدلزبور، معناها الفريق اللي باش يصعد للبريمير ليج مقابلة في ويمبلي.
1: ايه هاو اليوم مباراة البراج باش تلعب بين نيس
2: وسانتيتيان،
1: تتفرج معناتها تفرج شوف الحضور. صحيح. اللي باش يكون يعني ما فما حتى مكان شاغر، مباراة مصيرية لفريق نيس فريق علي العابدي، ولكن باش تلعب بالجمهور بأقصى الحد وبأرقام قياسية.
2: صحيح، هذه نجم نقوله لقاء نهائي ولقاء احتفالي زاد للفريق الصاعد للرابطة المحترفة الأولى، لكن يطلعوا للجرادان يحتفلوا في لقاء مشوق. كما قلت الملعب الجيبسي ونادي حملنف زوج فرق عندهم تاريخ كبير في الرابطة المحترفة الأولى، باش يلعبوا من أجل مكان ثالث في الليج الأولى. والزوج فرق اللي كانوا صعدوا رسميا من المجموعة الأولى أمل حمام سوسة والمجموعة الثانية تقدم سقيت الدير، باش يلعبوا مقابلة مقابلة نهائي بطولة شكون باش يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير نهار الجمعة 29 مايو 4 العشية بملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. ما فما حتى كلام خصوص حضور جماهيري، اما نتصور مادام الاخر بغير جمهور نتصور قريب النجم يكون بدون حضور جمهور، لكن مازال ما فما حتى تأكيد للمقابلة هذه بين حمام سوسة وتقدم سقيت الدير.
1: فما اللي موعدها
2: هي نهار الجمعة 29 مايو بملعب مصطفى بن جنات بالمنسير 4 العشية. عندي بعض الكواليس،
1: احنا مقابله هي ترتيبيه يعني مباراه ما فيهاش الزوج صعد، ولكن شكون باش يصعد الاول شكون باش يصعد الثاني، يعني مباراه لتحديد
2: الرمز، تحديد رمز شكون باش ياخذ رمز البطوله. لكن الكواليس اللي عندي انه فما امكانيه يكون المقابله بحضور جمهور وسعر التذكره 20 دينار. هذا مازلنا ما نعرفوش اسكو صحيح ولا، لكن هذه بعض الكواليس خاصه من اداره امل حمام سوسه اللي باش يكون طرف في اللقاء النهائي هذا.
1: باهي، هذا على المستوى الوطني، نحكي شوية طبعا على مستوى العالم وكأس العالم. طبعا أخبار تخوف جماهير الأرجنتين لأنه ميسي تضرب خرج مظروف في البطولة الأمريكية، الطبيب نتاعو يقول إرهاق، مانيش عارفين شنو بالضبط، هل فما إصابة ليونيل ميسي؟
2: هو صحيح البارح ليونيل ميسي مع انتر ميامي كان خرج في دقيقة 73 في اللقاء اللي فاز فيه فريقه على فيلادلفيا 6-4. ميسي كان غادر في دقيقة 73 بعد إصابة خفيفة، المدرب قال هذا معناها إرهاق لميسي خليه يغادر المباراة، لكن حسب آخر الأخبار إجهاد في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليسرى خلت ميسي باش يكون في محل شك قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم. ونجم نقول نجم يكون حاضر وفما إمكانية أنه يغيب على المقابلة الأولى أمام المنتخب الجزائري. هذا بخصوص ليونيل ميسي.
1: أخونا أحمد خضر يتفاعل معنا، بون احنا فوتناه الملف هذا، يقول علاش مش مباراة الملعب الجيبسي وحملنف، علاش ما تلعبش في زويتن ولا بالزرت ولا جربة وبالجمهور ماتش ريهان سعود؟ هذا هو اللي قلناه، لكن أعتقد أنه هم اختاروا ملعب بعيد على
2: يعني محايد في شطر كما نقولوا
1: في
2: شطر،
1: كل واحد يخرج من بلاده ونتقابل في شطر الثنية.
2: نواصلوا مع كأس العالم قبل 3 أيام 4 أيام توفى كل البطولات كل الماتشات اللي موجودة في تونس في أمريكا خاصة الطلب اللي تعرفون ليبولا موجودة برشا في الكونغو الديمقراطية والكونغو كان عنده تربص تحذيري في الكونغو لكن قرر أنه معناها يلغيه ويمشي يعمل تربص في على ما أظن في ألمانيا لكن البيت الأبيض
1: حجر صحي
2: طلب منهم يعملوا حجر صحي لمدة 19 يوم أو 21 يوم قبل 18 يوم من انطلاق كأس العالم أنا طلبوا منهم أنه يبدأوا يعملوا حجر صحي 21 يوم قبل ما يجيوا لأمريكا وقبل ما ينطلقوا في كأس العالم وهذا مطالبين به خاصة بعد انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
1: باي على بقية على مستوى بقية المنتخبات في مشهد
2: هو المنتخبات الأخرى وصول صباح اليوم المنتخب السعودي للولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم
1: من توا
2: باش يقوم بتربص بزوز تربصات تحذيرية باش يلعب فيهم مقابلات ودية ضد الإكوادور في نيويورك وبعدها باش يلعب زوز مقابلات ودية في التربص الثاني في مدينة تكساس ضد السنغال وروبرتو ريكو مادام نحكينا على المنتخبات نحكيه على المنتخبات منتخب التونسي اللي باشر أو مازال في تربص التحذيري في طبرقة في مدينة طبرقة اللي يستنى وصول عديد اللاعبين اليوم وصل سيباستيان تونيكتي وحنابال المجبري وغدوة يوصل علي العابدي اللي باش يلعب اليوم مقابلة الذهاب مع فريقه وبعدها باش يلتحق بتربص المنتخب التونسي نعرف علي العابدي اللي صار فيه برشا حديث انه الفيفا رفضت من الجامعة الفرنسية انه الملاعبية اللي موجودين في المنتخبات يشاركوا في كأس العالم يمشيوا يوم 25 ماي التربصات منتخباتهم لكن علي العابدي اللي باش يكمل اليوم ويلتحق بتربص المنتخب التونسي كما قلت اليوم وصل سيباستيان تونيكتي وحنابال المجبري في انتظار وصول حازم المستوري وريان اللومي المنتخب التونسي باش يوصل التربص في طبرقة حتى النهار السبت 30 ماي بعدها يسافر للنمسا وباش يلعب مقابلة ودية الأولى نهار الاثنين 1 جوان ضد منتخب النمسا 8 غربع ونهار 3-2 جوان يسافر المنتخب البلجيكي وين باش يلعب مقابلة ودية ضد المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين وبعدها يرجع لتونس نهار 7 جوان ونهار 8 جوان تنطلق رحلتنا إلى كأس العالم 2026
1: طبعا إن شاء الله بالحظ الأوفر للمنتخب الوطني التونسي وإحنا زادا كجوهر أكيد باش تابعوا برمجة خاصة وخاصة جدا لكأس العالم تنتابعوها في وقتها تحياتي تحيات كامل الفريق كل عام وانتم حيين بخير غدوة إن شاء الله نتقابلوا أي عنا فيديو نعاودوا نعديوه بربي تحية لكل الإدارة الجوية الحماية المدنية في سوسة هذا خاصة مع انطلاق موسم الصيف دونك تدعو أنهم كل الراغبين في أنهم يعني يلتحقوا بخطة السباح منقذ فأنه يسب الدوسي متاعه في مقر الإدارة الجوية الحماية المدنية بسوسة طبعا الأوقات الإدارية من 8 إلى 5 هاو نتابعوا مع بعضنا نجموا نتابعوا الفيديو مع بعضنا يلا نتابعوا الفيديو مع بعضنا نتقابل

0: احفظه بالحفره بالحفره بالذريع بالويت قمر عوم عوم سنة سلوحك بالسبور امشي في الماء. المنقذ الحقيقي ما يخليش العباد تغرق راه لازمني نكون حاضر بمعناها جسديا وبدنيا ونفسيا اني باش نخرج السيد هذا وغار غادي باش نجري فيتيس نجي مقابله وقتها نبدا ندخل في الماء. لكن رانا كي نبدا باش نجري في الماء نجريو على جنب رانا ما نجريوش اون فاس ندور نعطي لجنب ونبدا نجري بالطريقه هذه. وصل الماء للركيب شنعمل نورمالمون فما تروا دوفال هي الرميه نتاعي رميه الدلفين. وصل الماء هنا باش ندورها الكرول نتاعي اللي شفناها البارح اللي هي سباحه الانقاذ. نجي بينات نزوز متر ونقوم بالسريه نتاعي نطلع واني وراه ندخل يدي تحت الايبط نتاعه واني خايف من يدي الزوز اللي يدور عليا بيهم نشد واحدة فيهم من الأصابع ونسيطر عليه بقوة نجم نقشعلو راسه ونحطوله على كتفي ونبدأ نعوم بالطريقة هذه.
1: يعني عملت العلم بتاعي نبقى نراقب في الوظائف الحياتية البوان ذي نحط فيها طالون قيد نشبك يدي
2: يا يدو يتروى يكات يسان يسيس يسيت
1: وبجيد غرزت في ايده كما لوحك زيزة حديدة اللي هو جي بالبنداج الثالث متاعي يلزمها تبقى غادي كاية على خاطر انك فوا كيما دخلت الضر كيما انت مش تخرجها مش الضر ديما ما كان في جرح نحب نبعده لماكسيموم على المحيط الخارجي
3: سياسة
1: نتم نتاع المثلث متاعي مش نحطها بعد المرفق واضحة نجي نعمل عقدة بسيطة من تالي ننظف المحيط الخارجي متاع الجرح خرج كل سكر كل كل بافير اللي دخل كل شيء ونلف عليها
4: عيدي وسنين دايما عالدنيا وما فيها.

0: فاسبوك. نهار 3/8/9 دونتيك مع ولي البسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لبلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: أهلا بكم إلى هذا المشهد الاقتصادي. الدوالي سوسة سفيان التنفورية اليوم زيارة ميدانية لمحطة النقل البري بسوق لحد من معتمدي سيدي عبد الحميد، وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على مدى جاهزية هذه المحطة لتأمين السفرات في أفضل الظروف ومتابعة انتظام الرحلات واحترام التوقيت، إلى جانب التثبت من توفر شروط النظافة وحسن استقبال المسافرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. استقبل وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي رئيس مجلس الأعمال التونسية الإفريقية أنيس الجزيري، الذي أطلعه على مخرجات الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026، والتي انتظمت ببلادنا يومي 28 و29 من أفريل الماضي، وتوجت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي. من جهته ثمن الوزير أشغال الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا والنتائج التي تكللت بها، مؤكدا حرص واستعداد الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج للإسهام في متابعة تنفيذ هذه النتائج ومرافقة كل المبادرات الخاصة الرامية إلى دفعه وتعزيز التعاون بين تونس والدول الإفريقية في مختلف المجالات، والتي تندرج في إطار تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التونسية بما يساهم في تأمين حضور اقتصاديا تونسيا أفضل في ربوع إفريقيا. وصل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تيونانديكس نسقه صعودا وقفز بنسبة 1.38% مع إقفال حصة معاملات هذا اليوم، وبلغ النقطة 17542.24 جزء من النقطة، ونهزت قيمة المعاملات لكامل الحصة 11 مليون دينار رغم عدم تبادل أي كتل من الأسهم وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. دوليا تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، وأسعار الذهب أيضا إلى التراجع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالتفاصيل، انخفض سعر الذهب في المعاملة الفورية ب1%، وصل إلى 4525 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم جوان قليلا لتبلغ 4558 دولار للأوقية. أيضا ارتفعت عقود برنت الأجلة في التعاملات المبكرة لهذا اليوم الثلاثاء مدفوعة بضربات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب إيران، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.25% ووصلت إلى 98.30 دولار سنتا للبرميل. إلى اللقاء.
3: بيزنس نيوز.
5: جوهرة FM. تندنس.
1: برعاية
6: أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريدو، طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معكم في فقرة توندونس. تعرفوا اللي كونوا حكينا العديد والعديد من المرات على ارتفاعات في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي يعني لا رام، توا نجم نقولوا اللي كونوا السوق يتجه أخيرا نحو الانفراج، والسبب المرة هذية هي الصين بالطبيعة، يا كو الصين اللي تنجم تمنع العالم من إشكاليات كيما هكا. علاش؟ على خاطر فما توسع صيني سريع في إنتاج الرام. خلال الفترة اللي تعدت برشا شركات كبرى كما سامسونج كما إسكا هاينيكس كما مايكرون تكنولوجي ركزوا على تصنيع الرام من نوع الهاش بي ام واللي هي مخصصة للي سيرفر ولتقنيات الذكاء الاصطناعي، الشيء اللي تسبب في تقليل إنتاج الرام من نوع الدي دي ار 5 اللي هما التقليدية، وهكا الأسعار متاعها ارتفعت بشكل كبير حول العالم. آخر التقارير تقول لكون الشركات الصينية توا بدأت تعطي في كميات ضخمة من شرائح الذاكرة في السوق، شيء اللي بشي يرجع التوازن للأسعار خلال الفترة المقبلة. نحكيه على شركة جانكسين ميموري تكنولوجيز اللي تتصدر المشهد بعد ما نشهد في تقديم ذواكر من نوع DDR5 مع توسع كبير في خطوط الانتاج. يقول خبراء الصناعة لكون الصين عندها القدرة التصنيعية الكافية باش تغرق السوق بكميات ضخمة من شرائح الذاكرة، شيء اللي بشي يؤدي انفيني إلى انخفاض الأسعار تدريجيا، باش يكون هذا مش السنة لكن بداية من 2027. دونك هذا شنو اللي عنا اليوم في توندونس، ان شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

Sara, Antibiotic, Maasem Ibn Nour, Maasem Ibn Nour, على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير مرحبا بكم مستمعينا هذه انتيبيوتيك انتيبيوتيك مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا تحية لزملائنا التقنيين ان شاء الله نكونوا في فورما باش يكونوا معنا في الليميسيون هذه انتيبيوتيك حتى للسبعة كالعادة وهذه ليلة العيد وبطبيعة الحال ان شاء الله تكونوا انتوما في التحذيرات هذية قدمتوا وان شاء الله تعديوا عيد ممتاز وسعيد مع الناس اللي تحبوهم يلا كل عادة ترجعنا استاذ معالج مرحبا بك
1: مرحبا بك سامي تحية للي يسمع فينا الكل وش مش نقول لك معنا تفليك ذب عليك نقول لك فرحانة بالعيد هما ما نرى في حتى عيد كل كوفر فوت كل بلاد في حالة واحد الناس كلها سكرت الدنيا مسكرة من ماضي ساعة حتى متجاج وفاة بتبيعة نظرا لسوم العلوش عيد يذكرنا في الأموات والناس اللي فارقونا برشا ظلم برشا ميزيريا نشوفوا فيها في البلاد ربي خفف علينا وإن شاء الله العيد الجاي خير ونحاول ونقاوم ومعناش حل آخر لازم الأمل ولازمنا نواصلوا في هذه الحياة وفي هذه البلاد
0: مرسي سوسن مرسي شكرا لك يلا ناس برميلك مرحبا
2: مرحبا سامي مرحبا سوسن مرحبا فرح مرحبا بالمستمعات والمستمعين كل الدخلة متاع سوسن تفكرني بالبيت الشعر متاع المتنبي عيد بأي حال عدت يا عيد فهمتني دونك انتوكا عيد مبروك لتوانسة
0: إن شاء الله يا رب فرح برجب مرحبا فرح
3: بونسوار مرحبا بكم مرحبا بزملائي في الفيديو بزملائي في سوسة وفي اللاك وكل عام احنا حيوم ألف خير وشكرا لاختياركم متابعتنا اليوم زادة ليلة العيد ليلة الوقفة ونفكر في الناس اللي هم في الحج صحة ليهم والناس اللي يتمنوا حاجة إن شاء الله عام الجاي ويقعد العيد عيد بكل الأحوال مرحبا بكم الكل في أنتيبيوتيك
0: يلا كل عادة باش نبدأ بكواد نف كواد نف تفضل أنس
2: سامي المجمع الأخر حكينا على
0: برشا حاجات
2: أي حكينا على الفرح متاع الجماهير اللي توجد في في في في بلد معين اليوم نحكيه على فرحة جديدة زادة هاو قدامنا تنجموش يدخلوا له يشنو المناسبة وين هذه آلاف عشرات الآلاف ومئات الآلاف خرجوا للاحتفال
1: فما شكون ترشح للكوب دي مون
0: شنو هذا رياضي الاحتفال
2: رياضي اي
0: عنده علاقة بكأس العالم
2: لا
0: لا استنى كأني شفت الفيديو هذايا وين ساعة قول لي البلاد خل قرب لنا
1: في تركيا كاين ضربوات لا ما
0: قرب لنا
2: ماهيش في تركيا
0: قرب لنا
1: ضربوات ايكيب
0: في افريقيا هذايا
3: اذا وقت اللي قالوا الحمر خص في تونس
2: لا الحمر خص الكبد الاحمر
0: فين بلد افريقيا
2: هذايا في نيروبي في كينيا نيروبي في تقولوا انتم شكون هز البطوله في نيروبي في كينيا
3: مثلا
2: لا مش هذا هذايا خرجوا مئات الالاف من من من كينيا في في في نيروبي عاصمة كينيا باش يحتفلوا بالبطوله نتاع ارسنال معناتها ارسنال هزت البطوله
3: في
2: واظهر لي الناس اللي احتفلوا الكينيين في في كينيا يحبوا ارسنال
1: هي كما العرس في دارها وهي في دار الناس
2: في ارسنال معناتها كان نعملوا الحساب كانت تمشي بالكهرباء من نيروبي لندرا 137 ساعه وكان حسبوهم بالكيلومتر 9800 كيلومتر تقريبا 10000 كيلومتر تفصل نيروبي
0: اما ذوما عشرات الالاف الناس
2: اكثر اي هذه فيديو فما برشا بلاي نيروبي الكل معناتها الجمعيه اللي حبوها في نيروبي كناس ما يخرجوش وعلى ارسنال اللي هي مفكر اللي هي الفريق المفضل للملكه اليزابيث يرحمها ويليام ويليام ولي العهد شنو يحب ويليام؟
0: مانشستر؟
2: لا
0: استون فيلا؟
2: أستون فيلا يحب أستون فيلا يحب أستون فيلا خاطر عاش في برمنغهام عاش في برمنغهام فهمتني دونك يحب تعرف فما زوج جمعيات في برمنغهام برمنغهام وأستون فيلا وهزت الكوب دوروب الأوروبا ليغ مبروك للولي العهد ويليام وهو حاضر
0: هو
2: شار ما يحبش الكورة قال شار لما ماك تعرفه
0: يحب البولو
2: يحب البولو ويحب اسمه مرته جديدة
3: كاميل
2: جديدة جديدة القديم
0: هو نهار السبت هو فينال د د
2: شامبيونز ليغ اي ما بين ارسنال ارسنال والبي اس جي وحظ اوفر اللي يلعب خير كما
0: حظ اوفر يلعب خير يلا سوسن
1: انا اليوم في كواد نوف جبت باش نحكي لكم على براين. براين
0: ادامس
1: باش تحط لا براين
2: ذا كيتشن.
1: براين مواطن امريكاني على روحه، مواطن شاب في عمره 27 سنه ما لقاش حل للبطاله نتاعو، يحب يخدم على روحه، طور مشروع ينجم يكون ناجح معناتها بالنسبه للناس اللي تعاني من ازمه بطاله كيف ما نحكي.
0: حاجه على راسه،
1: هو شعره طاح ولا اصلع، دونك كري راسه الصلعة متاعه للببليسيتي. براين يلزم يخرج كل يوم 6 سوايع يدور في الشارع، كل مرة معناتها يكري راسه لقرعته للبراند من اللي براند، ولازم يخرج 6 سوايع يدور في الشارع مقابل 350 دولار في اليوم. دونك براين يظهر لي
2: القاحة فيلم اللي يخدمه بالحق 350 دولار في 30 هذا 10500 دولار،
0: هاو أغلى من الافيشاج يوربان.
1: فكرة قلت نجيب لهم فكرة جميلة للي عنده، للي يخسر شعره على الأقل يربح حاجة بها يستثمر في صلعته،
2: حتى اللي ما خسرش ينجم يقرع
0: ويرسي صوصد. يلا براح
3: كواد نوفي، سامحوني ناس اللي يسمعوا فيها في الراديو على خاطر ما عنده حتى معنى للي يسمعوا كها، ولكن اللي يشوفونا في جاهرة تي في ولا على ديجيتال على فيسبوك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي نتاعنا ينجم يشوف على شنو نحكي. أنا حكي لنا على احتفال في نيروبي، وأنا باش نحكي لكم في المجر احتفال وزير الصحة المجري وقت اللي فاز في الانتخابات برئاسة الحكومة الجديدة. هو وزير
0: كان وزير صحة ولا رئيس
3: حكومة، ورانا قداش هو في صحة جيدة، وشوفوا ما ظهر الاحتفال. أنا شكيت كان انتليجنس ارتيفيسيال
0: وقالوا
3: بالحق، قلت زعما انتليجنس ارتيفيسيال وبالحق، يبدو أنها بالحق، ويبدو أنه هذه احتفالات جديدة لوزراء جدد. العالم تبدل، كان ترامب يحكم في العالم طبيعي جدا في المجار وزير الصحة يحتفل بهذه الطريقة. ما قلت
2: حاجه
0: انس بن مالك ما عملهاش هذه في وفاء وزبلي، ما عملهاش انس بن مالك عنده شطحه بركه، عوده
3: على كل الالحان كل المناسبات.
2: ميرسي برا، انت سامي عندك شطحه الصدريه نتاعك هذيك زاد
0: ما نشتحش باهي
2: عرفها
3: امانه مان كونتينيو زولو فهمت ما عادش المصداقيه بعد ولا كيفاش الجو ولا
0: انسان ابريتو.
2: انت تعرف انتخابات المجر صار فيها شكون ربح وشكون خسر بقطع النظر عن الاسماء،
3: انا تهمني الرقصه دي
2: اي على خاطر احدثت ضجه سيزم في اوروبا اللي هو من منذ طلوع ترامب والشعبويين الشعبوي الرئيس الشعبوي ذا اللي اوربان اسمه اللي عنده خسر وربح اليسار، ربح الحزب اللي ضد الشعبويه.
0: هذا هو
3: عندنا تفسير.
1: يمكن زيدا تعطينا فكره على العقليه، معناتها اللي احنا ما عندناش العقليه هذه نتاع الراجل اللي يشطح راجل اللي يكشفر وعقد
0: حكومه
1: اي ورئيس حكومه بلوز ومستو يوم هكا، وحتى بخلاف حتى رئيس حكومه حتى راجل
2: تحكي على بلدان رئيس الحكومه يمشي يخدم على بسكليت على بسكليت صغيره معناتها ويحطها ويبدا يطلب في السماح معناها.
1: هيا برعتينا الاسئله عطينا
0: تو عندنا غنيه احنا. يا تير العلالي فوزي بن قمره نرجعوا بعد شويه في انتيبيوتيك.

Antibiotik. مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. شكرا لاختياركم جارة فين تشوفونا على جارة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول، شكون الدولة اللي لغات عيد الأضحى 3 مرات؟
2: مغرب.
0: برافو. قرار الملك الحسن الثاني بعدم ذبح الأضاحي 3 مرات. المرة الأولى كانت 63 وبسبب ما يسمى حرب الرمال اللي استنزفت المغرب اقتصاديا. ثانية 81 وين اتخذ العهد المغربي القرار نفسه بسبب الجفاف اللي ضرب البلاد. مرة ثالثة ولسبب ذاته في عام 96 تلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وقتها القرار الملكي بعدم إقامة شعائر ذبح الأضاحي للضرورة كما وصفها بسبب الجفاف، وين اعتبر القرار ذايا تضحية المغاربة بأكباش جديدة غير اللي أخذها الجفاف عفوا من شأنه إلحاق ضرر كبير بالقطيع، قطيع رؤوس الماشية ورفع أسعارها. نفس المملكة للمرة الرابعة توجه العهد المغربي الملك محمد السادس في 2025 برسالة

0: اللي اسعار معناتها ما نمشي نقول الضحك اسعار تفجع معناتها حتى ترفع الحرج على برشا توانسه من شيره. الحاجه الثانيه الازمه الاقتصاديه نتاعنا معناتها والحاجه الثالثه والاهم تحافظ على القطيع اللي عندك. يقعد العام الجاي نتفكر عامنا والمشاهد في المغرب البوليسي يدوروا على الديار وبالدرون يشوفوا شكون ربي كبش كانت تفكروها فهمتني وما وعطاهم ربي كيما عطانا ربي الزوس سنة معناتها أمطار مهمة في المغرب وفي تونس صبوا معناتها حتى المرعى واحدة ولقى سنة نجموا يعيدوا فهمتني كنا نجموا نعملوا كيف
1: عندي سؤال بربي وقت اللي يقول الحكومة تضحي شو معناتها كيفاش تعمل معناتها كونكريتمون كيفاش
2: يعني خاطر هو
1: كان عندكم الإجابة
2: أنا نعرف أنه هو يعني حاجة ما هيش مفروضة ولكنها سنة مؤكدة فاللي أنت مثلا تنجم تكون عندك حد يعيش في الخارج وانت ما تنجمش تشري علوش مثلا ولا عندك علوش بركة تقول لك مثلا أختك ولا قريبتك اللي في الخارج يشري لي العلوش هذي وضحي باسمي يعني
1: هذي أختك أما يعني الحكومة
2: نفس المعنى
3: الحكومة تضحي تنوي عاد معناتها شرعا
0: الشعب الكل
1: سامحني اما
3: كيفتها هي وليد
2: قداش من علوش يعني
1: نية ولا فعل اسكو تنوي خاطر الحكومه
0: تزوز تنوي وتذبح
1: خاطر سامحني
2: قداش من علوش
0: تنوي
1: اما تنجم تسمع فكرتي مثال كي تنجم تذبح وقت المناخ ما عملنا فيه شيء خاطر عدد الاضحيه فينا الموسي لا ميم شوز
3: وكي تذبح واحد علوش
1: هذا سؤالي دونك
0: كبيره نعملك
1: هذا سبح علوش واحد حكومه
2: هو ابارامون علوش واحد
0: سهل في اصول الدين معناتها ولو انا من الشيخ نتاع الدين لكن
1: كان عندي شك
0: لا ما نعرف برشا معناتها
1: اي نعرف
0: تاعت ولي الامر قبل معناتها كي ولي الامر يقول لك ما تذبحش ما تذبحش
1: كيما بوريا
0: تاعتو اولى من تاديه السنه دونك هي قاتلك ليه يلزم تسمع كلامها اي دو دو
2: اي يخرج المفتي يقول
0: اي ودي اي دو دو والحاجه الثانيه وانه هي اللي في معناتها
2: في ذمتها يعني.
0: في في في ذمتها وهي تقول لك في ذمتي وانا ذبحت في
1: كيما وقت ما تصومش وقت
3: معناتها ما عليكش ذنب الذنب اذا كان فما ذنب
0: كان فما ذنب
1: على ولي كان فما
2: يلا الدول الاقل سعرا
1: شكون ياكلوا سيدي سامي
2: شنو علاش
1: اللي باش يذبحوه
0: والويش تخمم
1: رئيس الحكومه ناس مسيرش
2: يعطيوها
1: شنو اللي قلقك معناتها ان الناس سؤال زعما العلوش هذاك مثلا شنو انا
3: يفرقوه نتصور على خاطر
1: علوش ما يعملش هيك مش
3: خاطر جماعه الحكومه ولا جماعه القصر ولا اللي هما معناتها البالي رويال ولا اللي هما ما تاكلوا في الحمل علوش كل يوم
0: بصوره اعتباريه يخرجوا لي بعض الفقراء بصوره اعتباريه وتبدا في بركه سيدنا معناتها هما ماك تعرف عندهم هذاك
3: مولاي
0: ومولاي اي واحد كل شيء يخرجوه باسمه
2: هاي الدول أقل سعرا في سوم العلوش ترتيب
0: ظهر لي ظهر لي الدول الغنية هي اللي أقل سعرا
3: لوجيك ما
0: والفقيرة هي الأكثر سعرا
3: ما عندهاش قشارة
2: معناها الأرخص سعرا من ناحية العلوش الحي في العيد أنا هي دولة عربية اللي فيها العلوش رخيص السعودية
0: السودان
3: عربية السودان
2: علاش السودان مسكينة أنت ديما تحطها
0: لا بالعكس حاجة لا خاطر السودان
2: ليش لا يا سوريا
0: في حية كبيرة معناها
2: سوريا سوريا هي البلد ذات السعر الأدنى من ناحية سوم العلوش 235 دولار
0: اي خاطر انت تعرف قداش الدولار يقدم من العمله السوريه
2: تقريبا
0: برشا ما برشا
2: كي مصر هكاك
0: انهارت العمله نتاعهم سوريا
2: بي وقبلها موريتانيا تقريبا 278 دولار وعندها قطيع مهم موريتانيا مصر ب 302 دولار وقبلها تونس 352 دولار تقريبا قطر 356 دولار سلطنة عمان 364 دولار السعودية والإمارات ليبيا وفلسطين هما الأعلى فلسطين فيها أعلى سوم علوش نظرا للظروف الاستثنائية ب 850 دولار
0: يظهر على ذي 2025 مش 2026 خاطر ليه كان نحسبه مع عمناول كي تقول لي المتوسط مليون يمكن يما سنة مليون ما يجيب لك شيء مات
2: لا مش مليون
0: 352 قداش يجيب مليون ومليون وستة خمسين مليون وستة خمسين دينار
2: مليون ومية حاجات
0: ما يجيب ما يجيبوا لكش غاليلش
2: ما يفهمش انا ما ريتش ارخص من مليون و200 مليون و300 اللي هو صغير.
0: هاي مليون و100 فلوس مش علوش.
1: صار درت وشفت عملت دوره سامي.

0: شنو الاسامي؟ لا لا ريت الناس معناها ريت برشا فيديوهات عشرات في بقايع برشا ويقول لك يسوم هذا يقول لك يوريه معناها فما رجل قالوا هذايا تو عمل لك ايه هزوا يعني كي العبار هاك تيما فيه 6 كيلو بريسك.
1: اسمع ريتو هاك التصوير كلي مذلل في حاله ما في حتى نكته لحم قال لك اسمع خذوا مرا ودم خفيف وضامر
2: شريف ودم خفيف
1: انا اسمع باغ ما نعرفش كان شفتوا فما زميلنا حمزه بلوم يعمل بودكاست ويحكي فيه على جيب ضيف يحكي على العلوش ياسر ضحكتني قال لك العلوش راهو الخوف نتاعو والتوتر وقت اللي باش تذبحوه يأثر على نوعية اللحم دونك راعي وشعوره كيفاش
3: طريقة قالتها حتى ألف عبيد الفيتيرينير قال دو بريفيرونس تغمض له عينيه ما تذبحش بحذا بعضهم
0: سورتو بحذا بعضهم معروفة برشا
1: نفسية العلوش
3: لا مش حكاية نفسية هو
1: نفسية هي كان يأثر عليه نفسية بيان سور
3: كان حي يطلع له الستريس والستريس يعطيك
1: العجينه مش نفسية
2: اخي من الفديت تما مي فير كيف
0: من اقرب من اقرب
2: ولا ولد عمه ولا صاحبه يذبح قدامه والدم خارج يفرفط
1: طبيعي نفسيت العلوش
2: بيان سور
0: يلا
1: تعرفوها اللي سامحني اللي علوش صغير عندهم في الدار يربيو فيه قبل العيد بشويه وبعد لقاوه تحت الفرش يبكي شبيك تبكي طلع لي شبكي قالوا ما احنا سنين ما عندناش علوش الجيران الكل عنده علوش احنا في بالوش اللي
2: هو بيدو علوش
1: يضحيوا عليه مش يضحيوا بيه
0: الكبش يدور هي اشهر اغنيه تونسيه تحت في بعيد الاضحى عشان عنا منها معز ولا ليه بعيد الاضحى في تونس منذ

0: هكا خالك بالراحه من غير ستريس.
1: اي شكون مولا الاغنيه ذي؟
2: استنى اسمه
1: مؤلف شكون؟
2: المؤلف استنى المؤلف اسمه هادي شنوفي،
1: عمل من تاليف هادي شنوفي.
0: هادي شنوفي نتاع الفايت
2: اي خدمت عليه وقتها في كانال 21 حسب
1: كلمات طريفه يعني اي اون بارودي هي
2: اي سي تي بارودي. واللي غناها اسمه صالح المهدي او ماهوش صالح المهدي الملحن؟
1: صالح المهدي الممثل اللي كان في ام تراكي، هو الزوج ام تراكي في
0: هو اللي غناها
1: زهره فايزه.
2: اي هو اللي غناها.
1: دونك الاغنيه خالده هذيا، دونك الكبش يدور وقرونه نطاحه، يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحه يعني يا عمار يكون هو الززار باهي. وتكا يعني الاذاعه الوطنيه ديما تحط الاغنيه هذيا، يعني كبرنا على الاغنيه هذه اكيد منذ عشرات السنين كما قلت.
0: ما هذه تحسبها اغنيه خالده ملي تولدت وانت تعرفها، ما تعرفش كنت طلعت ما
2: هي كيما ذكرني في القهواجي دور.
0: قهواجي دور
1: ماهيش قهواجي، راه قهوه
0: اي
1: ماهيش قهوة.
0: باهي قهوة شنو من بعد؟
1: يعني ماهيش يدور، قهواجي اسم الأغنية. إيه؟
0: قهوة
1: فماش كلمة يدور في الفيلم.
2: لا هي مش يدور، قهواجي دور في
1: لا
2: الأمر.
1: لا ما فماش.
2: هات لي قهيوة.
1: ما فماش.
2: نو؟
1: قهواجي لازم هذيك الموسيقى. قهواجي تن تن تن هذيك اللي تسمع فيها يدور، هي اللازمة بالانسترومون معمولة.
0: بربي
3: باللازمة انا فهمت، باللازمة انا فهمت حاجة.
2: والله
0: انا حياتي كل كنت صغير نسخايبها قهواجي دور.
1: اي نعم اختار
2: على ذوق. حطينا نسخة النوم تاع
0: قهوة اسمه جيدور.
2: كانت على نفس التخلف
0: الذهني. كيما كابيسان وديريكت ما فماش حاجة اسمها كابيسان.
2: نوع تاع قهوة اسمه جيدور. اسمها
0: قهوة بالحليب.
1: لحظة لحظة لحظة. خلينا نسمعوا زميلنا طارق حنيشي نسمعوا. هذه قهوة
0: زدنا شوي في الصوت.

0: استنى
1: وبعد كي كبرت وليت معناتها فوق 18 فهمت اللي هي ماهيش قهوه جدور قهوه جدور كي وصلت في عمري ال 40 وقت العمر الواحد عرفت اللي هي قهوه جي
2: لا هذه كيما شويه فما زاد اللبس في اغنيه خالي بدلني هذيك زاد
0: خلي ولا خالي ولا
2: خالي هي دونك
1: فما اغنيه اخرى زاد هكا فوق النخل فوق النخل هذيك فيها زادة كلمة غالطة
0: فوق النخل
1: فوالا فوق النخل مش فوق النخل
2: النخل فوق الفوق
1: وانا قاعد نبدا صغير نقول كيفاش الخل اللي يحبوا ولا اللي يحب فوق النخل كيفاش طلعت في النخل
2: ابي فوق شجرة انا كنت تظهر لي
0: باهي نحيو زميلة منير اسماعيل شكرا على الاكستري يعني هو اعطانا الاكستري
2: دونك دومي غاموان بيت سو سوار انس سامي بن نور على
0: والله المعلومة. انا سمعتها مره نسيت وين سمعتها واحد موسيقي قدم المعلومه ذي قال ما ماهيش يدور ما ماهيش يدور
2: تمام محمد جبالي زاد ساعاتي سانتيريس اغنيات ويعطيك تاريخه
0: يلا كمل الحكايه يقول وينستون تشرشل ركبت في سياره اجره متجه الى مكتب بي بي سي لاجراء انترفيو ووقت وصلت طلبت من الشوفير انه يستناني 40 دقيقه مده الانترفيو حتى نرجع له اعتذر قائلا ما نجمش لاني لا اريد الذهاب الى المنزل لاستمع الى خطاب وينستون تشرشل كمل الحكايه
1: قال له انا تشرشل شخصيا
2: لا مش هكاك يظهر لي فاستو اللي هو ستيل لاخي فرح بيان سور قال شو ما احلاه يا اخي جوست زيدو قالوا به كي نعطيك مثلا زيدو نكته فلوس قالوا لي وقتها اوكي
1: فليذهب تشرشل الى الجحيم
0: يقول تشرشل ذهلت وفرحت للرجل هذا والاستماع الى حديث يحب معنا يسمعني فخرجت 10 جنيهات واعطيتها له من غير ما نقول له دي باوند قلت له من غير ما نقول له انا شكون وقت اللي راى المبلغ اش قال له
1: فليذهب تشرشل الى الجحيم
0: قال له سانتظرك لساعات حتى تعود يا سيدي وليذهب تشرشل الى الجحيم
1: تذهل
0: يلا سمعكم ليزكستريت قولوا لي شنو هو العمل المقطع الاول ظاهرة
3: الناس مش ممكن تعيش من غير عواطف العالم كله يتغير الكون نفسه يختلف
4: الناس تعيش أسوأ عيشة
3: انزع العاطفة من أي مخلوق خلقه ربنا وبعد كده توقع أنك تشوف كل حاجة وحشة
4: معدل الجريمة يزيد
3: طبعا
4: الناس تبطل شغل
3: بالتأكيد
4: الإرادة تموت
3: والرغبة في الحياة كمان
4: الإحساس
3: ميت
4: المشاعر
3: معدومة
4: القدرة على الفعل
3: مفيش
0: يلا
3: الأكل
1: عادل إمام
0: عادل إمام فيلم دونك
1: فيلم ظاهر
0: اخراج شريف عرفه تاليف وحيد حامد لوتريو عادل امام شريف عرفه
1: هذا بتاع التسعينات
0: التسعينات شكون الممثلين
1: يسرى
0: فما واحده ماتت بالكوفيد الله يرحمها
1: رجال عزيز
0: دليل عبد العزيز وحتى الممثل ذي توفي الممثل ذي
1: فاروق فلوكس
0: لطفي لبيب
1: لطفي لبيب مات لطفي لبيب
0: وفما واحد مازال كيتوفى انت حكيت عليه الجمعه اللي فاتت
2: شكون
0: عبد الرحمن ابو زهر
1: عبد الرحمن ابو زهر
2: الله يرحمه هاتسو
0: شيرين سيف النصر مش توفيت يا اخي
1: اي توفيت
2: شيرين سيف النصر هي اعتزلت ديجا
1: لا مازالت كي توفيت سنين
2: نحكي لك اعتزلت معناها ما
1: اعتزلت قبل تزوجت بفري خليجي عربي
0: نظيم شعراوي
2: سامي زيدو شويه حتى جمهور
0: والله عادل امام ربي طول عمره ظاهرة غامضة تتفشى في المدينة وين يصاب الرجال بعجز جنسي
1: جنسي
2: الرقابة
0: لتزايد الإحباطات العامة والخاصة يتابع العقيد مجدي الأحداث من واقع خدمته في الشرطة ويتنضم له صحفية نشطة لكنهم يواجهوا محاولة تعتيم من المسؤولين طبعا وتكذيب رسمي
1: مش النوم في العسل
0: النوم في العسل يلا الإكستري الثاني
2: الله يرحمك يا كبتي خف عليك ترفقي مشيت انت خليتني كركر في هالدنيا هاك تشوف فيها هالدنيا تسمع فريق سويلمان يا مرهوب كيفه في كل بقعة حس
5: حسن الشيفور، زينب بنت الهيدي، تلوثت لك المغبون اللي خليته.
1: سيدة سيدة منى نور الدين،
2: ما شفتوش سيدة
0: ليها، ما شفتوش جملة،
2: ماكش نورمال، لازم تشوفوا بربي راه سان تري بون فويتون. ماك تحب علي الويتي؟
0: انا نعتبره احسن مسلسل تونسي.
2: اما ما شفتوش؟
0: لا، الخطاب على الباب ما شفتوش.
2: اه هذا شفتو؟ اه سافا، حتى خطاب على الباب ميساج توضعوا شوفوا، ان شاء الله تجي الفرصه يعاودوه نهار من نهارات
0: خاطر لا على يوتيوب.
2: لا لا تيو كلك انت بالك كيوفه اليوم من غدوه ترجع الحلقه الاولى
1: الخطاب على الباب.
2: اباوي
1: انا
5: الخطاب على الباب وشوف لي حل
1: كبير يرتحوا يتعدى في العام برك.
2: لا
0: لا ب 10 تحول
2: انا مرتي يوفى اليوم الحلقه يبداو من غدوه الحلقه الاولى نتاع
0: منام تاع روسيه مسلسل درامي تونسي من 15 حلقه لحظه من 15 حلقه عرض في رمضان سنه 2000 على قناة تونس 7 وقتها هو من انتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية والأمبيا تأليف علي الويتي إخراج تحدين سيد الطاهر جيزاني عمل الموسيقى التصويرية بطولة منى نور الدين حسن خلصي خديجة بن عرفة وجاه جندوبي محمد جبالي فيصل بزين علي مصباح ممتاز بصراحة
1: قبل وإحنا صغار في القناة الإيطالية فما سيري تتعدى كل يوم بمدة 3 سنين ولا 4 سنين أنا وقتها نسخايب بالسيرية ذيك ما تتنحاش جملة اللي هي شنية اللي هي اسمها أمريكانية مدبلجة الإيطالية اللي هي هابي دايز
5: هابي دايز
1: اللي فيها فونزي لكن اللي بيبدأ بالخلاص ويعملها لك أنا مش في بالي هذيك السيري بيسكو أنا كي وعيت للدنيا وليت نتفرج هي موجودة وصلت يمكن عمري 10-11-12 سنة وموجودة مش في بالي عمرها ما توفى دونك اللي فما كيفي في وقتها توا عمرهم 7-8 يمشي في بالهم اللي الخطاب على الباب من أول الدنيا عايشين عمره ما
0: وفى موسيقى تارجزيني زينة برشا

0: على الأنغام هذه اللي مشيوا لصناعة في تونس.
1: أنتيبيوتيك
2: جوهرة FM.
3: الدنيا والموسيقى
2: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. صنع في تونس.
1: ليلة العيد في صنع في تونس نحكيه على العيد الكبير طبعا، على اللمة والفرحة والتحذيرات اللي بدأت منذ أيام. على الصغار، على الصغار يستنيوا في نهار العيد بقلوب مليانة حماس وفرحة، وعلى الديار اللي تتحضر باش تستقبل الفرحة هذه. في المنازل المندمجة في سوسة العيد الكبير يتعاش بحب كبير وتفاصيل تصنع ذكريات حلوة للصغيرات، من تحذير الدار للأجواء اللي فيها دفء ولمة كما هي عائلة تونسية. باش نحكيه أكثر على التحذيرات هذه في ليلة العيد مع الأم السيدة هنيدة. مرحبا مدام هنيدة.
2: عسلامة. مرحبا بيك. وعسلامة الناس الكل.
1: مرحبا بيك. دونك تكلم فينا من سوسة، كيفاش التحذيرات العيد الكبير هذية في المنازل المندمجة؟
2: والله احنا كما تعرفوا احنا قرى سويس كلها، الناس كلها خارج البرة، ديار مندمجة البرة. تحذيرات العيد احنا ما نبدوش من قبل العيد بنهار وبنهارين، نبدو
1: بقبل
2: الجمعة كما اي صاحب كما الناس الكل، هاو نشرو سكينة، هاو نشرو بانو، هاو نشرو حاجة كيفنا كيكا للصغار.
1: صغيرات معاك يشاركوك القضيات
2: بطبيعة. انا وياهم ديما ايد بيد، معنا يعني ولادي معناها من قبل اللي هما صغار ديما نحسسهم انهم هما ديما معايا.
1: قداش عندك وليدات في الدار؟
2: عندي 6 صغار.
1: 6 صغار تبارك الله. ولاد ولا بنات؟
2: زوز
1: أولاد
2: وأربع بنات.
1: زوز أولاد وأربع بنات. وتشركهم الكل؟ ها وتقولهمش أولاد ما يعملوا ما يعملوا أقل من البنات و... ها الكل.
2: الكل كيف كيف كل يجب أن يحسوا نفس الإحساس،
1: يعطيك الصحة،
2: يعرفوا الدنيا ويعرفوا كل،
1: يعطيك الصحة. بيه دونك عندك علوش في الدار ولا الحم ولا شنو؟
2: لا لا عنا علوش احنا الحمد لله يا ربي. في قرى SOS معناها ديما ناس الخير متفكرتنا، وديما العباد معناها ما يحبوش، ديما يحبوا صغارنا يعايدوا.
1: خنحييو الناس مدام هنيدة. طبعا الناس والتوانسة واحساسهم اللي يمشي ديما لقرى اطفال SOS ويمشي للصغيرات، ونعرفوا انه SOS السنة خذيت المساهمات العينية والاعانات العينية اكسبسيونالمون بمناسبة، بصفة استثنائية بمناسبة عيد الاضحى، اللي الناس تبرعوا واعطاوا واهداوا العلوش هذايا للعائلات. نحييوهم الناس هذوما، ان شاء الله ربي يعطيهم على قد قلوبهم. وطبعا الحاجات اللي فرحوا الصغيرات شنو هو في العيد مدام هنيدة؟ يعني اسكو التحذيرات هذيا طبعا نهار العيد يحضروا معاك الماكله شويه المشوي وغيره.
2: اكثر حاجه يحضروها هم، اكثر حاجه يفرحوا بها هو العلوش. تعرف خاطر اني صار عندي صغار 4 ريسك فرد عمر
1: 13
2: سنة هكا يفرحوا بيه العلوش، خاطر يحبوا هم يزينوه، هم شروا له حاجة بشكلها، هم جابوا له الماء، هم لعبوا بيه شوية خرجوه، خاطر يحبوا يدروا بيه في الحومة. احنا بحكم نسكن في الحومة معناها الكل، ديجا كي شافوا جيراننا شراوا العلوش أمس مثلا مازال ما وصل لهم شوما علوش، خاطر يا اخي احنا يا اخي كي جاي العلوش والله زاهم تعرف وقت
1: خرجوا
2: بيه فرحوا بيه على الاخر. الصغار معناها فرحت على الاخر بالعلوش، خاطر هم يحبوا يلعبوا بيه، يعرفوا ايش معناها عيد معناها ويستنوا فيه.
1: اي طبعا بياسور بياسور. انت شنو الاحساس نتاعك وقت الصغيرات يفرحوا هذوما؟ اكيد انت الام اللي تحب وتحس طبعا بالصغيرات هذوما، ولكن عندك احساس خاص بالفرحه هذه بتاع العيد.
2: اني اللي يفرح اولادي بالحق حتى بحاجه، صدقني حتى بالضحكه، فهمت؟ يحس صغيري انه يضحك في وجه صغيري، اني حاسه عندي الدنيا وما فيها،
1: فهمت؟ اكيد
2: بالحق، خاطر فرحته هو اني ترجع لي، حتى انا بالبوزيتيف ترجع لي بحاجه ايجابيه اني انا باش نجم نقدم.
1: انت غدوه باش تقيمهم هكا بكري في الحوسه نتاع العيد وصلاه العيد، وبعد يرجعوا للدار فوالا
2: ياخذوا علوشهم، يشاركوني حتى ريت حتى في العلوش، فهمت؟ ملي تذبح لين يتسخ معناها، يحاول حتى اني هكا نقول لهم راهو هكا يتسخ العلوش، معناها اني نبقى واقفه
1: مع توريهم كيفاش
2: كيفاش ويفهموا الصغار هكاك والكل، ويعرفوا حتى كيفاش يغسلوا الدوارة وما يعرفوا كل شيء معناها. نحب يفهموا كل شيء.
1: أعمال كبيرة هذه صعيبة. باهي مدام هنيدة، شنو الطيب أنت غدوة مع الصغيرات؟ شنو الطيب؟
2: والله احنا الصباح نعبدوا
1: تعمل المشوي ذاك،
2: نعملوا مشوي بعدين، ومن بعد ثاني نحب نعمل لها مقلاية معناها والكل، خاطر هم باش يفرحوا بالعيد ويعرفوا أنه لما
1: ما تقوليش الخبز تعملوا في الدار عاد.
2: اي
1: يعطيك صحة.
2: نعمل ملاوي، اي نعمل ملاوي الصباح، اني يعني عندي بنتي ما شاء الله معناها سالحة في الملاوي الكل، نبدا انا وياها الصباح بعد ما تجي من واحد الكل تعمل ملاوي، تعمل الكل صغار خواتها
1: صح صح.
2: والعشية معناها هكا نقسموا الحمنة معناها والكل، وإذا كان يحبوا معناها يعملوا عصبان، ولا ساعات نعملوا يوم غدوة أنا عصبان ما نعملوش معنا كل النهار صرت النهار.
1: العصبان تعملوا وحدك عاد؟
2: أي أما هما يبدو معايا.
1: أي أكيد أكيد.
2: كيفاش ما هذيك وكيفاش وديك علاش وديك عملت هذيك وعلاش هكا.
1: يعطيك الصحة مدام هنيدة، وإن شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم طبعا. وهذه هي الأجواء في المنازل نتاع اس او اس، في هذه العائلات اللي هي طبعا تعيش فرحة العيد كما التوانسة الكل، وطبعا هذا الكل بإحساس التوانسة وبداحهم. شكرا لجمعية قراءة فيل سويس، كل عام وانتي بخير مدام هنيدة، والصغيرات بخير.
2: نحب نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وشكرا لكل من ساهم إنه باش يجيب علوش صغارنا يفرحهم يا رب
1: يا رب. إن شاء الله إن شاء الله التوانسة الكل بخير طبعا بمناسبة العيد الكبير. كانت هذه صنعة في تونس،
0: صنعة في تونس.

0: 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب نكملوا مع لي زيكستري. تقولوا لي شنو العمل هذا؟ يلا الاكستري الثاني.
2: هو انت مسي البوشي
3: كان دقك السميت حي وجبرتيه
2: نجبك. لا انت عندك فسحه ولا تكسيره؟
3: تكسيره في القلب وفسحه في الخاطر اللي كلك عسل يتقاتر.
2: يحطهم لك منظلتينك تقولش علي السكين.
3: انا الحم وانت السكين يا كحيل العين.
2: وفيتشي متلغبيه اش مجايب غربتك لهالبر؟
3: كي ناديت لي من البلكون هاجت عليا لمحون وطلعت نجري في الدروج كي المجنون.
2: سيفري سيفري ناديت عليك ونسيت علاش ناديت.
3: خليقة وهذا شي عمري ما نتيقة. وينسي دي عمره منسى.
2: تسخيل العشاء مكروني
3: عجة يا مزمزال عجة وهي سبب العجة.
1: يلا قديم كمام دي
4: عزين بريكا.
1: عزين بريكا وي
4: أمو طلعت صوت
1: خيش ظاهر صوت وشو
4: ما طلعتوا البنات انتما؟
5: لا ما طلعتش.
1: ما حقنا طلعت
4: زوج هبدا ما طلعتوش.
1: طلعتوا
4: وانا جابوت
1: مش مكتوب قدامي يا بلوز.
4: وانت طلعتوا وماكش تعيا دا قريت اسمه يا منتي تعب.
1: لا مش مكتوب قدامي.
6: حب لخذ الورقة. برافو سيدي. برافو سيدي. حتى تعالكيني تسالف.
1: هاي برافو. هاي بطولة شو العمل شو اسمه؟ اخراج عبد الرزاق حمامي.
4: مش جانا الشناب.
1: لا بطولة حسن خلصي عبدو جايلة برهان. عبدو جايلة برهان دنيا.
4: شكوني دنيا؟
1: منجية طابوي جايلة برهان.
6: دنيا وعبدو.
1: هاي دنيا وعبدو.
4: دنيا وعبدو.
1: منجية طابوي غازي الإمام بشير بجاوي فاطمة البحري منصف الأزعر شافية رشدي الحطاب الذيب.
6: بربي على ذكر سي حسن خالصي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
6: نهار توفاته كان في نفس العمارة.
1: 2007.
6: فوالا في نفس العمارة فما سي حسن الخالصي يلفظ أنفاسه الأخيرة وفي الطابق اللي لوطا فوق فما ولد خلف الله قاعد ينزيد له وليد سماه حسن. دونك نفس نهار وفاة حسن الخالصي تولد حسن الخالصي الصغير واللي سنة يعدي الباك. دونك شوف قديش العمر تعدى بعمره هو تعرف فوالا 2007 هذاك اش قال سامي تبارك الله عليك في التاريخ.
1: خاطر حسن الخالصي أنا ياسر نحبه الممثل ياسر نعتبره واحد من لا لا
4: تربية وأخلاق والتمثيل والبرفورمانس
1: ونذكر واحدة من إن شاء الله ربي يطول في عمرها واحدة من الممثلات اللي هي موجودة في العمل هذا منجية طابوبي كانت معايا مرة في نهار من نهارات عملنا حلقة على الروايات في الإذاعة التونسية. قلت لها شنو تستحضر وانت صغيرة وتسجل في الروايات؟ قالت لي عمري ما ننسى انه حسن خالصي قالت لي كان صعيب بدرجه ما تصورهاش صعيب في الخدمه
4: هو يظهر
1: سهل هو جونتي وباهي وكل شيء في الخدمه. قالت لك احنا مثلا 9 بتاع الصباح نسجلوا 9 درايش سكر الباب مهما كان شكون باش يجي عاش يحل باب. يعني شو هذيك السيد هذايا
4: ما فماش بوتياج
6: و... صعيب في الخدمه كان
4: وما يخدمش هكا
1: ما يخدمش وغير وعندي خدمه كملت منها مأخر وغيره باهي.
4: تقصد شكون عندي
1: ما نعرفش هكا قلت
4: لك
1: باهي. ولكن احنا ذكرنا من نيمة روسيه شوف الاداء تاع حسن خالصي في منتاع روسيا راه
6: وي
1: انا شوف اليومور نوار
6: ما تفهمش كيفاش
4: هكا ساركازم
6: اي اي سي فري سي فري.
4: كان يزيد 10 سنين اخرين تمثيل على في اعلى مستوى كان ما هو مشيئه ربي هي ما 10 كان يعطي 10 سنين اخرين في في في عمر اخر اللي يبدع فيه كيما اليوم قاعده تبدع مثلا السيده منى نور الدين في العمر هذا كان النجم يعملوا
1: حسن الله يرحمه ان شاء الله يطول ربي عمرها.
4: امين يا رب.
1: يلا اكستري.
7: انا بس مستغربه الواد جاب فلوس البلوبيف دي منين؟
8: بلوبيف بلوبيف بلوبيف يعني ايه بلوبيف؟
9: يعني لحم.
7: يعني ايه لحم؟
8: استني يا عيشه وهم اللي يقولوا على اللحمه كده.
9: وانت غيران على اللحمه كده؟ لا يا معلم عادي انا لقيتها كده جبتها كده.
8: وانا عمال اقول المفتقه طعمها غريب ليه؟
9: ما تجيبها بره.
8: ليه هنا؟ ليه هنا؟
1: يلا
4: في تغزل لي
1: نسى
4: تغزل مهمه
1: تفضل.
4: هذوما الجدد ما نعرفهمش، عرفوهم هم.
1: يتغير كل شيء في حياة عبد العزيز النص ويتحول مجرد نشال إلى بطل شعبي بعد تأسيس حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي. وعلاش الاحتلال الإنجليزي؟ خاطر البولو بيف هذايا هو اللحم أون كونسير وقتها، تعرف برشا
4: بقري
1: بقري فوالا. دونك وقت الإنجليز هما جابوا هذايا. ينضم لنا العديد من الأشخاص المختلفة أطياف المجتمع، إخراج حسام علي، تأليف شريف عبد الفتاح، بطولة أحمد أمين، أسماء بوليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، والتونسية سامية الطرابلسي.
4: ما نعرف حد منهم،
1: حتى ما نعرف حتى حد منهم.
6: ما نعرفهاش.
4: اللي نعرفها هي اللي مزيد كي توفيت السنة.
1: لا لا لا ما توفيتش. هذيك شو اسمها؟
4: اللي كانت مع بوغنيم وقتها.
1: أي نسيتها الله يرحمها. أي
6: بسمة.
4: سهامة.
1: سهام قريرة.
4: سهام قريرة فوالا.
1: هذا مسلسل النص.
4: في مصر ياك
1: سيدي. 2025. 2025. النص. النص معناها حاجة
4: تقصر. أي أي نعرف ما تنس.
1: يلا. Ace of Base, all that
4: Machi
1: she wants.
4: Machi Boys.
1: Now show back to my feet, Antibiotic.

0: حياتي.
1: كما كل عيد حنا باع البارك عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو وعيد السناك كما كل عيد حنا باع البارك مفتوح كامل أيام العيد تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا باع البارك سوس حنا باع البارك جمال الصغار ومتعة الكبار
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
2: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
4: الستة مرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 23 لاعب اليوم كان وصول سيباستيان تونكتي وحنا بال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري ريان اللومي وعلي العابدي اللي باش يلتحق غدوة بعد المباراة فريقه اليوم في

0: ذهاب براج إليوان. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في تبرقة حتى لنهار السبت 30 ماي، بعدها يسافر للنمسا ويمشي يلعب مقابلة ودية نهار 2-1 جوان ضد منتخب النمسا 8-4، ونهار 3-2 جوان منتخبنا يسافر البلجيكيا ويمشي يلعب آخر مقابلة ودية قبل كأس العالم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا، وبعدها المنتخب التونسي باش يرجع لتونس وبعدها بيوم يتنقل لكأس العالم بتحديد مكسيك ومش يلعبوا 3 مقابلات أمام السويد اليابان وهولندا. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن موعد جديد لعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 الخامسة العشية بنزل الفريق النجم الساحلي طريق القلعة الصغرى مع فتح باب الترشحات مرة أخرى بعد عدم تقديم أي طلب ترشح أمس. الموعد الجديد هو انطلاق من اليوم إلى غاية الاثنين 15 جوان على الساعة 5 مساء كما قلت النجم الساحلي، وهذا البلاغ اللي أصدرته الكتابة العامة للفريق وموعد جديد للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لاكتمال المدة النيابية الحالية اللي هي انطلاقا من اليوم تقديم الترشحات إلى غاية 15 جوان 2026، والجلسة العامة الانتخابية بعد ما كانت نهار السبت 30 جوان وليت نهار الجمعة 19 جوان 15 بنزل الفريق طريق القلعة الصغرى. 23,000 تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تتلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بملعب حمد العقر برادس. 10,000 تذكرة لكل الفريقين و 3,000 تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم، وهذوما باش يكونوا انفيتاسيونات للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيع التذاكر؟ الترجي الجرجيسي 7,000 تذكرة تباع في جرجيس و 3,000 تذكرة تباع إلكترونيا، والترجي الرياضي التونسي كل التذاكر باش تكون إلكترونية وموعد البيع وأسعارها باش يكون غدوة ولا بعد غدوة موعد باش يقولوا فيها بيع التذاكر، وأسعارها منتظر أنه باش تكون متوفرة على سيت سكيرتي بوانتي إن. كما قلت نهائي كأس تونس باش يكون الترجي الجرجيسي هو اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في لقاء اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بملعب حمد العقربي برادس. في الرابطة الثانية تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير يوم الجمعة 29 ماي 4 تاع العشية بملعب مصفى بن جنات بالمنستير. نذكروا أنه حمام سوسة تصدر المجموعة الأولى وتقدم سقيطة الدير تصدر المجموعة الثانية، في انتظار أكثر تفاصيل بخصوص الحضور الجماهيري للعرس الكروي هذا باش نعرفوا شكون باش يتوج ببطولة الرابطة الثانية. نبقى مع الرابطة الثانية، تعيين مقابلة المرحلة الأخيرة للبراج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير. المقابلة هذه بين الملعب الجيبسي اللي باش يكون هو المستضيف ونادي حمام الأنف ضيف للمقابلة، وباش تلعب نهار السبت 4 تاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة. المقابلة باش تدور بدون حضور جمهور، نذكروا أنه حمام الأنف تأهل على حساب مستقبل القصرين بعد فاز عليه هدف لصفر، والملعب الجيبسي تأهل على حساب اتحاد تطاوين هدفين لصفر، واللقاء النهائي باش يكون نهار السبت 4 تاع العشية ملعب الأولمبي بسوسة من أجل الورقة الثالثة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. في المباريات الأوروبية ما عادش برشا مباريات أوروبية، مازال الفينال الكونفرنسي اللي باش يكون غدوة، واليوم البراج في الدوري الفرنسي بين سونتيتيان أكثر ثاني فريق متوج بالدوري الفرنسي عنده 10 ألقاب يلعب ضد نيس فريق لعبنا تونسي علي العبدي. سونتيتيان اللي كان تأهل لنهائي بلايو في البراج في الليغ 2 باش يلعب من أجل الصعود للدوري الفرنسي، ونيس اللي كان تحتل المركز 16 ويلعب من أجل ضمان البقاء. كما قلت اليوم 8-4 لقاء الذهب بين سونتيتيان اللي أكثر ثاني فريق متوج بالدوري الفرنسي وجه نيس فريق لعبنا تونسي علي العبدي، وبعد المقابلة هذه علي العبدي يلتحق بتربص المنتخب التونسي. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوهرة في بوانيت.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Tasmol. Mettez le chemin. Mille cinq cent sept antibiotiques. Ma semi benour. Ma semi benour. À la chemin effectif. Chouf Esma ou et Mata.

0: خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: ستة وتسعة دقائق على جوهرة فين وجوهرة تي في. هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات.
2: يا توا نهارين حاجة هكا فما ولا في جمعة هذه حاسيلو فما ممثلة ولا مايش ممثلة هي من عش يسميوها انتوكا اسمها كوكو مكمك هي لبنانية
3: ستاندابوز
2: شكرا ساوسن دوك ستاندابوز. أنا كنت نشوفها على الانستغرام ولا في فيسبوك ويسر ضحكني وتعجبني وماخذ الواحد اللي باني لاكسان كيفاش تعمل تقالدهمها تقالد حاجة
3: دوك لبنانية هي
2: دي. ليه نسخالها
0: هي لبنانية
2: هي لبنانية ليبانية
0: مش عندها حاجة
2: الإضافة
3: ليه قلت ماخذ لاكسون ليباني
2: لاكسون ليباني تاع أمها وتاع مام نتاع مش لاكسون مش كي مش هي تحكي لبناني معناتها مش كيما هي تحكي قالت في أمها كوكو مكمك في تونس جات باش تقدم عرضها بيك تايم. كوكو مكمك اللي باهي فيها سكو هي اون ليبانيز تعيش في باريس ولكن الاكتيفيتي نتاعها برينسيبال تقلد لي ليبانيز امها طانت دراشكونها وكل وتعمل دي بيرسوناج. هذا الكل مش مهم في موضوعي. المهم لي كوكو مكمك في زيارتها لتونس بالعرض هذا عملت كي العاده كيما برشا كي يجي وبنادنا كيما احلام كي جات مثلا في الصيف عملت بوب لتونس وهذا الحاجه ما نشوفوها كان مع بعض الشخصيات اللي يعرفوا يسلطوا ضوء على السياحه التونسيه كيف هي مثلا تمشي لسي بوسعيد وتاكل بامبالوني وتبدا تشكر في التوانسه كيفاش يحسن الضيافه والاستقبال وتحكي على المعالم التاريخيه اللي عندنا ولا تقول فينا المهم مهم زياره الناس هكايا. الحاجه اللي لفتت انتباهي في هذا اللي هذا صار في ماي 2026 في نهار من نهارات في ماي في 1968 كان فما زاده انفلونسوز مهمه هي مغنيه كبيره كوكب الشرق ام كلثوم جات لتونس وكيف جات لتونس ام كلثوم صحيح عملت حفلتين مهمين ياسر في قبه المنزه وصحيح كان فما 5000 شخص حاضرين وصحيح كان فما 100000 ورده زينوا المسرح وغنيت رائعه بعيد عنك وعملت زيارات كبيره مشيت لنابل وحمامات كيما الرحله نعملوا احنا صغار
4: مع زيتونه
2: مع زيتونه هذاك الكل والمدينه وصورت مع المعجبين والمعجبات وياسر كانت زياره مهمه جدا ولكن اللي لفت انتباهي في الزياره هذه وبعد الزياره هذه مشيت بيان سور نابل لدار العجائب وين تم استقبالها بالحرفيين وكل لكن اللي عجبني بعد هو التغطيه الاعلاميه دي صارت اثر هذه ولا عقب هذه الزياره مع المذيعه نجوى ابراهيم اللي هداوهم لتونس هالدوكيومونتير الكل وين نحب نفهم عنها من نهارات ونخليكم على فيديو مع نجوى ابراهيم وشوف كيفاش من 1968 تحكي لنا على شفما في تونس وشنو الحاجات اللي لفتت انتباههم. انا قبل ما ننهي قبل باش نخليكم على الفيديو باش نتكلم بعد وساصمت قليلا نحب نقول واحنا في ليله العيد تونس من 1968 ولا في 2026 تقريبا الحاجات اللي تعجب السياح والناس اللي يزورونا مش مستنسين ببلادنا تعجبهم نفس الحاجات تقريبا تونس اون فالور سور الحاجات هذوكم موجودين ونعمه من عند ربي دونك لازم نستحفظوا عليهم ونحافظوا عليهم وان شاء الله يا ربي بلادنا ان شاء الله تتطور وذاك الكولوكي ولكن ان شاء الله تقعد باقي اكل بلاد المزيانه اللي تعجب زوارها منين ما جاوا وين ما كانوا ام كلثوم ولا كوكو مكمك في الاخر فينالمون تبدلت الاجيال وتبدلت البلدان والزيارات ولكن تونس قعدت كما هي تقريبا اللي بتشوفوه في هذه الفيديو الصغيره هذوكم هما الحاجات اللي اليوم احنا نحبوهم ونشيخوا بهم وفخورين بهم ربي فضل بلادنا بخير وكل عام احنا حيين بالف خير.
5: نفس اليوم كانت ام كلثوم تتردد على اشهر مقهى في تونس اللي هو مقهى المرابط والمرابط زي الفشاوي عندنا بس متطور شوية معجبة أم كلثوم بغناء المداحين وشربنا كلنا تاي بالبندق تاي يعني شاي والبندق مش بندق اللي احنا بنعرفه البندق زي ما بيقولوا السنيبر يعني شربنا شاي بالسنيبر وغنى المداحين

0: يلا رجعنا لكم.
1: سمعنا علي براق قاعد يرتل
0: صوت الممي
2: واش بتيسر
1: بنا بنا بالطبقات التونسية. جست انت شو اسمها اللي جاي كوكو شنو؟
2: مكمك.
1: كوكو مكمك. فما زاد ستاند ابر مصراوي جاي في تونس نهار 30 افريل 30 مايو نهار جمعة اسمه مينا نادر. يضحك ذامر هو برشا. دخلت باش نشوف قلت لنقاشي حاجة هكا
0: سوا متسكر
1: اي ونهز المدام. تتفكر تذكرة متاع براين ادامس
0: متين
1: كيما
0: براين ادامس
1: كيما براين ادامس
0: وين هذا؟
1: ما نعرفش وين انا حب ليه انا عملت هكا كريت سوم متسكر رجعت صبعي فهمتني وخبيت بطلت السيربريز.
2: انا باغ كونتر سمعت فما حفله باش يعملوها فيلم جايبين رشا رزق اللي تغني الجينيريكات نتاع الواحد في مدينه الثقافه. ما انا مستدعينها باش تغني رشا رزق في مدينه الثقافه. والحقيقه نبهت انا معنا كيما لينا شميميان ولا هذيك معنا نبهت معنا في ازمه كيما هكا في وضعيه كيما اليوم احنا في تونس معناتها اسكو عندنا زايده بزايد دوفيز معناها علينا باش نخلصوا. تشوف كوكو ماك مثلا اللي دون لاكتواليتي خرجت من لي ريزو سوسيو سيتي اون كرياتريس دو كونتوني
0: قبل ما سي با دي قبل ما تخرج دي كاشي قبل ما همش بمئات الاف نتاع الدولارات
2: شنو هو 4000 يورو مثلا و 4000 دولار ولا 5000 دولار بخلاف الاقامه ولا
0: اي ولكن سمح
2: هل نحن في حاجه الى مثل هذه؟
0: والله اذا كان فما جمهور يشري ويقبل على هذا يقول لك انا معليش ليه هو يعني التظاهرات الثقافيه ولا حفلات كبرى ولا حفلات مميزه مع اسامي كبيره
2: نعرف هاي سالي واللي تغني نعرفش اسكو الجمهور اليوم الجنزي
0: ترفع شوف
1: تفرجوا ام كلثوم اختجت لتونس
0: 68 كيما قالت لك
1: 68 شنو هو؟
0: حرب ال
1: لا هذاك الحال على مستوى الاقليمي بعد النكسه في تونس عندنا 88
2: بعد الاستقلال
1: بعد سخير برشا
0: ايش عندنا من ناحية
1: في الوضع السياسي والاقتصادي من أصعب أخي بالفترة في تاريخ تونس هي فترة التعاضد
2: على كوكب الشرق في الوقت
1: اي ياما في
0: أولويات فما
1: ياما تعاضد معناتها تعاضد كي تمشي العطار أنا يحكيوا لي الكبار كي تمشي العطار ما تلقى عنده شيء ما تشري ناس قتلت رواحها معناتها وجيت وقتها والناس دفعوا 20 دينار
0: تسكرة اصعب فترات تونس اقتصاديا
1: اي فتره التعاقد 20 دينار تسكرة وقتها تعرف معناتها 20 دينار وقتها الشاري ما بين 7 و 14 دينار
2: ام كلثوم برشا رزق على
1: ما نعرفش
2: برشا رزق ام كلثوم ولا كي تجيب اسم كبير ولا كيما
1: حبيت نقول لك
2: كيما براين ادامز تنجم معناها في اطار كيما قلت فرح فما هذوما معناتها ناس معروفين وناس عندهم قامات معناها عندهم جمهور كبير في العالم وينجموا يعطيوك ان فيدباك مزيان برشا على بلادك كيما ام كلثوم اللي اليوم الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي جبتهم لنا فرح مشكوره.
0: لكن الثقافه لازم تكون موجوده راهو يعني فما
2: مغنيه بتاع جينيريكات كوميكات والثمانينات
1: اي بو
2: جو سي با
0: شفت انت
2: اسمه قليلا كيما
0: شفت انت حفلات شو اسمه اللي جا الكارتاج وكل نتاع الموسيقى الكرتون
2: طارق توقان
0: طارق العربي طرقان
2: عنده جمهور هذاك على خاطر شكون يعرف سالي اليوم
0: حتى نشوفوا احنا
2: تنشوفوا اسبيرون احنا بيان سور احنا ما نحبوش معناتها
0: ربي شكون يعرف
2: احنا نتمناو انها تدخل فلوس وتخلص الكاشي نتاعها وتربح فيها تونس
0: شكون يعرف محمد فاضل شيك شكون يعرفه لولا ابوه يعني
1: شكون يعرف مينا نادر
2: تعرف هو يخدم بولده معناها ماهوش
1: خفيه
2: الحكايه
1: تعرفوش مين النادر
2: مين النادر
1: تعرفوا مين النادر هاو تذكر 200 دينار 220 دينار معناتها مادام من الناس
0: 80 حتى 220
1: اي مادام الناس حتى تذكره 220 راه باش يجيو ناس باش يدفعوا 220
2: انا تعديت على كارتاج وقت هذاك محمد العربي توقان الدنيا باش تتهز
0: معناها
2: علاش على خاطر هو اسمه اقترن معناها فما
0: فتره معينه
2: بفتره معينه وبنوعيه جديده وقت طلوع المونغا معناها كي خرج المونغا
0: هذه زاده مقترنه بوقت معين
2: وقت ابحث عن امي وسالي وكل
0: يلا ميرسي بوكو فرح على نهار من نهارات فاصل نرجع لكم
3: في نهار من نهارات جوهر FM

0: هيا بنا نلعب.
1: السؤال: طبعا أعلام البلدان فيها ألوان وفيها أشكال وفيها كذلك حيوانات موجودة على الأعلام. أعطيني الحيوانات الموجودة اللي تعرفوها على بعض الأعلام.
2: فماشي نسر.
3: نسر في مصر.
1: نسر, نسر موجود.
2: نسر جمهورية.
1: نسر في مصر.
2: نسر جمهورية.
1: نسر صلاح الدين يتسمى.
2: نسر جمهورية في مصر. مصر.
1: هاي. فما مازلنا مع الطيور وفي إفريقيا زاد.
2: تبكي الطيور فما.
3: صقر
1: فما الصقر. هاي وين موجود الصقر؟ الصقر أو النسر آخر.
3: نسر.
1: أو إحنا نسميه بالدرجة العقاب. العقاب.
2: العقاب.
1: العقاب عقاب السمك الإفريقي في زامبيا أو طائر زيمبابوي على علم زيمبابوي أو الكركي المتوج الرمادي على علم أوغندا. والنسر زادة في مونتينيغرو العلم.
2: أي.
1: النسر ذهبي ذو رأسين والنسر أبيض ذو رأسين
2: ألبانيا.
1: في صربيا
2: وفما ألبانيا زادة ظهر
1: ألبانيا.
3: اسمع وي. فما نائب.
1: نسر ذو رأسين زادة
2: ألبانيا.
3: فما نائب لبناني تزوج صديقتي برشا بعد كنا فرد قناة نخدم كل وتزوجت النائب ذي وتوا ما همش قاعدين في لبنان يزمهم يكونوا بعاد طلع شو اسمه عقاب صقر. ملا اسم يفالي الفيغة تلقى اسم العائلة صقر سميه عقاب. عقاب صقر.
2: أنا فما بريود أختي الحذر في الديوان تاعي ما عاد باش نبدا فما حس نحط روتانا ولا حاجه فما مغني كان
3: رابح صقر
2: يسخفني يظهر لي زوالي ويغني ولا يقول اسمه رابح صقر يا اخي بعد سمعت اليوم من اغنى المغنيين في العالم
3: هذيك قيمه فنيه كبيره وين نذكر بعد كان عندي حكيت مع
2: كان يظهر لي زوالي يسخفني
3: وقتها نحكي قلت له فتحي يداوي الله يرحمه قلت له تعرف مثلا انا يعجبني وياسر مغني خليجي اسمه رابح صقر قال لي تحكي رابح صقر وفتح يديه ويعرف يفهم في الموسيقى قال لي راهو ذيك قيمة كبيرة راهو مش شوف انت زعما انا بذولي خاطر سخفني وقت قلت خليني نولي
2: زويلي.
3: خليني نولي دعم نحب
1: ويعجبني
3: دعم طلع ليه
1: يبدأ لبس موقيلة سوم بلاس
2: يا مؤمك
3: سوم علوش سوم علوش
2: يظهر يسكن في المناطق المهمشة في السعودية
1: يلا المعزة فوق العلم الكرواتي الصيد كذلك فوق العلم الكرواتي موجود زوج الحيوانات البقرة في أندورا النسر ذو الرأسين في ألبانيا كما قلنا ألبانيا وي حصان وتنين على العلم دولة ساحلية جزيرة سياحية فما برشا من لغتها من الدارجة التونسية
4: مالتا
1: مالتا
2: شو موجود
1: حصان وتنين تنين
2: حصان تنين
1: الأسد على العلم الإسباني والتنين الأحمر على العلم الويلز هذو بعض الحيوانات الموجودين
2: مش حيوان أسطوري
1: أسطوري بس الويقع حيوان كمان حيوان على خاطر عنده معناها مغزى تاريخي تقصد
2: أسطوري معناتها هم يقولوا يتكلم جملة
1: أي فلا أي ولكن الفيزيوال بتاعه حيوان دراسة منشورة في مجلة لانسيت العالمية كشفت أنه تقريبا مليار و200 مليون شخص في العالم أي ما يقارب 15% ولا أكثر شوية من سكان الأرض يعانيوا من
2: ماذا حاجة كثيرة برشا ما يزمناش نسكتوا عليها
1: يا هي شنو
3: الأرق
1: سبريرة
3: الأرق
1: لا
3: القلق
4: سيت اون فوبي
2: الفلق
4: فوبي ولا ما قربنا فوبيا
3: الشبق
4: متافوبيا حاجة
2: زيادة الوزن
1: لا لا لا ماهيش جسديه بل
3: سيكولوجيه كما قالت فوبيا تشكون فوبيا ولا حاجه من
1: الاضطرابات العقليه لكل المعاني نتاعها والمظاهر نتاعها
3: تخيلت اكثر تخيلت
1: دراسه اي برشا عبيد
2: الارض مليار و200 شويه
3: شويه ليه ما تخيلت
4: قديمه الدراسه تحس
3: والله
1: اشارت الدراسه
3: ربي جوست نقطه واحده انا خاطر قديش احنا في العالم
2: 8 مليارات شويه
3: دونك شويه ياسر مليار فريمون شويه
2: وقال 15%
3: اي سي تري بو بالنسبه للنور
1: عايشين نون ديكلاري لا اي خاطر الصحه النفسيه لو ما نعطيوهاش احنا الاهميه نتاع عبدك اللي عنده حاجه جسديه يداويها بالنسبه لي من نفسي اغلب الناس يقول لك مش مشكله معناها كبيره ولو هي تاثر بصفه كبيره على الانسان وعلى الجسد
4: يقول لك وسع بالك وصلي عني بي وبعد ستريس تبرا
2: في سكتشات واحد من سكتشات نتاع مينا نادر هو يتحاور برشا مع جمهور عاد واحد تونسي يحكي مع واحدة تونسية تقول له عرفت عبد ايه عرفت انتو عندكم عبيد في تونس تقولوا لي عبد راهو معناتها
1: انسان في الدارجه بتاعنا عبد هو لحظه برك
2: يقولها وعلى البلادش تقولوا عبده قولوا لي نقولوا طفله
1: احنا في الدارجه
2: تقولوا انتم رجال عبيد عندكم هي دونك
1: في الدارجه تاعنا
2: تقولوا انسان
1: مستحسن بالنسبة ليك أما بالنسبة لل
2: ولا شخص
1: في الدارجة التونسية
2: ولا
1: يقولك عبد ولا واحد اسمه عبد الله شو معناه
2: لا عبد الله اسم
1: أي اسم يعني هو الإنسان من صنع الله يعني
4: وأنا ما ريتش الحقيقة مشارقة ولا شكون هكا يحبوا يهذبوا شوية لهجتهم ويقربوها لنا

0: مثلا تعطي تريحة للمراهق ولا حاجة ذيك أثر عليه حياته كاملة.
1: احنا للأسف ما زلنا نراوها كنستهزئوا بها معناها نشوف حتى لي رياكسيون بتاع ذيك قالوا عنده فرط الحركة ذيك عنده ديسلكسيا عنده كأنه ما زلنا ما خلطناش معناتها باش نعتبروا أنه هذوما اضطرابات
0: حقيقية
1: ما توصلش لخطورة مثلا التوحد وإلا خطورة الشيزوفرينيا مثلا. أما راهي تأثر معناها على السلوك تأثر على حياة الإنسان
0: أي التوحد
1: مش مرض ما لي مرض سي دي بروفيل
0: معناتها سكيزوفرينيا مرض نفسي ايوا هذا عنده تداعيات طبعا على الانسان وعلى حياته بعد طبعا
1: سلوكه وعلاقاته
0: وي وراء اسم سوبر ماريو فما قصه حقيقيه
2: تعرف حقه الامراض النفسيه الكلام تنجم تاخذهم اون شارج
0: تاخذهم اون شارج
2: نعرف
3: حتى تراجع العضويه تراجع نفسيه
2: ليه باسكو ليه باسكو نفسي اثر ياسر على المجتمع وعلى التطور وعلى الخدمه وعلى كل شيء الحق وانا جو بونس كي جاي مثلا الصندوق هذا ياخذ هذوما اون كونت بوتيتر الناس تتشجع باش يداويو اما انت كي تشوف هذه الناس ما عندهمش يداويو حاجات اهم وتجي قولهم شوفنا ما يمشيش البسي ويخلص قديش
0: 90 دينار
2: ولا ما يمشيش دوك يقعد بمرض ويزيد ويزيد يأثر على خاطر المريض يمرض خلق يمرض عائلة
0: قلت لك يعتبروا لوكس
2: اي دوك فوالا دوك خاطر
0: مخفي كأنه عملية تجميلية معناها اسم سوبر ماريو قصة حقيقية كيفاش تسميت الشخصية الشهيرة دي سوبر ماريو؟
3: أنا نعرفها لحكي
1: على أي ست نوم دافير هو وقت هذا اللي هو اللي سميوها عليه
0: ماريو سيغالي رجل عمال
3: واحد اللي كري الباتيما المكسيكي الأصل المكسيكي للجمال المجموعة نينتندو
0: هو رجل عمال وكانت شركة نينتندو تستأجر منه جراج في بداية الثمانينات وقتها كانت الشخصية تعرف باسم جامب مان في لعبة دانكي كونغ قبل ما يتغير اسمها لاحقا إلى سوبر ماريو وحسب الرواية الشهيرة جاء ماريو سيغال لمقر الشركة باش يقول للناس اللي كارين عنده تعطيوني الكري وبعد مغادرته قرر المبتكرين
3: قاموا يضحكوا يا أخي نعملوا شخصية
0: اطلاق اسمه على الشخصية الشهيرة ومن المثير للاهتمام أنه الرجل ما كانش يحب الأضواء رغم ارتباط اسمه لاحقا بواحدة من أشهر شخصيات ألعاب الفيديو في التاريخ وأكثر الشخصيات اللي قاعدة تجيب فلوس طبعا
3: فما نكتة هي خرجت عليه على سوبر ماريو يقولك غريب اسمه طلياني وهو مكسيكي ويحب الفلوس كما طائفة أخرى ودوك كيف ويعيش في أمريكا دوك شخصية سوبر ماريو شخصية تجمع برشة
0: متناقضات
3: برشة ثقافات في شخصية
2: واحدة
3: ويشبه الأي ويشبه الهنداوي
0: يلا من مواليد 31 ديسمبر 1898 توفي في 27 مارس 1953 هو شاعر تخرج في من مدرسة الطب سنة 22 وتعين حين وقت تخرج طبيب بوزارة المواصلات ثم وزارة الصحة
1: مصري
0: وبعد عين مراقب القسم الطبي في وزارة الأوقاف
1: إبراهيم الناجي
0: إبراهيم الناجي صاحب
1: رائعة الأطلال
0: اللي لحن رياض الصنباطي مسيرته الشعرية بدأت 26 وانضم إلى جامعة أبولو 32 اللي أفرزت نخبة من أهم الشعراء المصريين اللي حروا القصة العربية القصيدة عفوا العربية الحديثة من الأغلال الكلاسيكية والخيالات والإيقاعات القديمة كان إبراهيم ناجي شاعر يميل للرومانسية اشتهر بشعره الوجداني وترجم الشعراء الأنجليز مثلا الشعر إبراهيم ناجي عن رواية الجريمة والعقاب وعن الإيطالية الموت في إجازة كما نشر دراسة عن شكسبير وألف الكثير من الكتب الأدبية مثل مدينة الأحلام وعالم الأسرة كما قام بإصدار مجلة حكيم البيت من أشهر قصائده الأطلال تغنيتها أم كلثوم ولقب بشاعر الأطلال والعديد من المؤلفات كذلك في الفن القصصي من دواوينه وراء الغمام ليالي القاهرة في معبد الليل الطائر الجريح
1: انا تعرف ايش قاعد يذكرني ايش اقول لك يظن ما عادش كي تتذكرها انت
0: ولا الحقيقيه نتاع
1: ابراهيم الناجي ذكرني في مره انت استدعيتني في برنامج وقتها جيتك انفيتي في رمضان يظهر لي من الرمضانات وقت حكيت لك حكاية إبراهيم الناجي وكيفاش كتب الأطلال وكيفاش
0: جاب شي
1: ولد حبيبته يا أخي طلعت هي المرأة الطفلة اللي حبها قبل إتو وقتها ما زلنا حتى قبل غاسين كاغي
3: قبل متعرف
1: قعدت في مخي توا إبراهيم الناجي
3: ذكرني
1: في الإيميسيون هذيك اللي استدعاني فيها وقتها.

0: يا حسرة والله.
1: ربي يسلم عليكم وعز مهندس الصوت والمخرج في البرنامج خياتي وقالكم راهو الحس هذا ما عندي حتى علاقة به راهو شناش نفرح. صياغتها فرح.
2: خلحي المستمعين متاعنا شكرا لأمانيكم. شكرا لسامي، شكرا لحياة، شكرا لليلى غنوشي تحياتنا لها، عماد، محمد أمين، شكرا لكم على أمانيكم. بعيد سعيد إن شاء الله الناس كل تعدي العيد كما قلت، عيد سعيد مع الناس اللي يحبوهم طبعا. نسبة توظيف خريجي الجامعات الجدد في اليابان 2026 بلغ
1: 80
3: في اليابان 98
0: 66.3
2: 98% المسح الحكومي
0: اكل قعد بطل ونص شكون
2: ما يحبش يخدم
3: القهوه ما مشاوش يعديوا هذوك ما صارت
2: لهم
3: ما نتصور صور عندهم القطاع الدراسه ما نتصورش كمان
0: نتصور حاجه اخرى كي يقول لك يوقف كل شيء عام ويمشي يعمل هكا تور دو موند يعمل جوله
2: سباتيك يعملوا اني سباتيك
0: ولا يمشي في هكا بقعه فقيره ويعاون الناس عندهم الحكايه
3: سمحت والله لا نتصور
0: ليه عندهم برشا شنو
2: ثقافه التطوع عند اليابانيين والكوريين
0: ولا نحكي لك
2: ياسر يقوموا بها هما بالاشتراك مع الغرف نتاعهم خاصه غرفه التعاون اليابانيه وغرفه التعاون الكوريه ناس مثلا ان اكسبير في الايكونومي اما مازال يخدم ولا روتريتي تقول له راهو فما ليستا تقيد مثلا باش تمشي لكينيا باش تمشي لمصر باش تمشي لتونس فيجيو فما برشا ناس جاوا لتونس راهو حلقه خاصه هنا بالتطوع ياسر مزيانه فما واحد اثر فيا انا اللي هو خبير في لغه الصم والبكم وين مشى؟ جاء من سيول باش يمشي الى ريف القيروان ويمشي الاسوسياسيون تونسية تعلم الصغيرات كيفاش يحسوا فما عندك عمل لي يظهر لي وطور حاجة باليد تفهم عدد الحركات يفهموا هما شنو الحروف اللي تقولهم يعني يخدموا خدمة وتطوع تخلص له المسكن ويعطيه شهرية بسيطة ويقعد 6 أشهر عام فمشكون نعرفها سمحني فمشكون نعرفها كورية جات متطوعة وبش تقري التوانسة في مدرسة سيدي دريف كل أسرار المطبخ الكوري جات 2008 اليوم حلت ريستوران في تونس وعرست بتونسي
0: شو ربي سبحانه
2: والله وقعدت تعيش في تونس جات متطوعة
0: فما هدية
1: سمحني عرفوها بسر العصبانة التونسية هي أسرار المطبخ الكوري
0: هدية المؤسسة الكورية للتعاون الخارجي اللي هي اسمها كويكا
2: كويكا وجيكا بالنسبة لليابانيين
0: وجايكا لليابانيين الكويكا 10 سنين تاني ما نعرفش قديش تعرف قديش الميزانية المرصودة باش يعاونوا البلدان النامية 2 مليار دو دولار معناتها بفلوسنا احنا 6000 مليار المشاريع موجودة حول العالم يما انت يلزمك تمشي تجيبها فما عدة منظمات في العالم الكل
2: ويخدموا برشا
0: تجيب معناتها انت تقدم لها تقول لها راني عندي مثلا هكا
2: مشكل في الحاجة الفلانية
0: بارك مثلا وفيه شكون يحب يخدم فيه ونحبوا نسيجوه ونحطوا فيه نوار وصغار يجيوا يلعبوا فيه تجي تعمل لك هي معناتها وتشرف لك بالقسط بالقسط يما انت يلزمك تمشي معناتها فما دول قوية في الحاجات هذه الفلوس موجودة في العالم يما يلزمك تمشي تجيبها كيما الكويكا كيما جايكا كيما قاري
1: عملي فاتك أغرب ناس انت توا تطلب من دول هذية باش يمشي ويجيبوا هالفلوس المشكلة انا سمعت فما بعض حالات فما دول فكرت في حاجات تحب تعملها في بلادنا وهذا نحكي على مثلا طب العيون على خاطر او نحكي حكاية ودي معناتها مختصة في هذية طبيبة تبكي بخيسك قالت لي راهو وصلوا يحبوا يعطيونا ماكينات ما فما منهم حتى ماكينه في بلادنا وغراتويتمون ويلوفون خاطر هما مقتنعين بالكوز هذيا ويحبوا در شنو والاداره التونسيه ولا بيروقراسي وكل مشاكل خلاونا نتحرموا
2: فما دي بروجي سكروا ورجع البيدجي
1: من الحاجه هذه وهذيا كل واحد يحكي لك في الميدان نتاعو على حاجتك هي خساره
2: اما خنقولوا يعني
0: فما عندي صديق يعيش في اليابان يحكي لي على الثوره التونسيه في اليابان ولقات ترويج في برشا منهم اليابان عدوا دوكيومونتير على ولايه جندوبا فقرر وقتها الحزب الحاكم غادي حزب يساري وانهم يعملوا مشاريع ضخمه في ولايه جندوبا قال لي يا اخي كي جاوا معناتها الجانب التونسي ولا الاداره التونسيه قالوا لي
2: هذه قديمه راه
0: اي اي بعد 2001 في 2000 بعد 2001
2: قالوا لي
0: لا لا قبل 2011
2: نذكرها بعد الثوره
0: بعد الثوره قالوا لي نفرقوا الفلوس الواحد على الولايات الكل يا ودي احنا نحبوا نعملوا نموذج نتاع واحد خلينا نطوروا لكم هي واحد ونعطيكم نموذج فذعت وفي الاثنين شنو صار اطلع اليمين وهبط اليسار جاء اليمين قال الفلوس هذا حاجتنا بهم وين نعطي فيهم الولايه من الولايه
2: جست نقول حاجه تهم هذا جانب مذيء محلاه ان توكا حكينا على الكويكا احنا انه الكويكا طورت في تونس حاجه مع الشفافيه واللي هو انا شخصيا خدمت عليه لابيل دوفر للصفقات العموميه تونيبس
0: اي
2: تونيبس اليوم مثال كيما الموجود في كوريا الجنوبيه يعني انت المشاريع اللي تطلبهم الدوله وفما لي زابيل دوفر مش كنا قبل عني ويقول لك ذو معطاهم الناس اصحابهم وعطاو تونيبس شفاف 100%
1: محسوبين
0: هذيك الحكم الرشيد
2: هذيك هما اللي طوروا وقعدوا يخدموا عليه سنوات مع رئاسه الحكومه التونسيه واليوم تونيبس اللي اكتيف ولي زابيل دوفر اللي تعاملوا في تونس راهم دي زابيل دوفر شفافين
0: يعطي صحه اللي جابهم لتونس
2: يلا ان توكا المسح الحكومي ظهر انه معدل توظيف خارج الجامعات 98% في افريل دون تغيير عن العام السابق وفي عام 2024 بلغ تقريبا نفس المعدل ووزير العدل اوينو كينيتشيرو ذكر في مؤتمر صحفي بأن الكثير من الشركات لا تزال تسعى جاهدة لتوظيف الناس هذوما الشبان المتخرجين وأنه يتوقع استمرار ما يسمى بفائض الوظائف وين يكون عدد الوظائف المتاحة أكبر من عدد الخريجين المؤهلين اليابان ساوسا عندك حاجة قولي
3: لا لا أنا مشيت من مخك
2: الحيوانات المذبوحة للحوم يوميا في العالم المرتبة الأولى بالمليون
0: لا المرتبة الأولى مش الحلوف
2: لا
0: ثاني الحلوف
2: الحلوف
0: البولي 750 مليون في النهار
2: 202 مليون
0: 208
2: مليون هو يمثل حوالي 2300 دجاجة في الثانية
1: وهذا الكل ما خلطتش على الجايزة
3: الكل كملوا الجايزة الكل ماضي ساعة
1: حتى الحيح ما خلطتش
3: لا الجايزة دي كومي
2: الثاني الثاني
0: الاولاني تجي
2: معلش تقاليد كبيره احنا فيه ثاني ماهوش الخنزير
1: مش دواجن
2: الثالث الخنزير
3: السمان
2: 3.8 مليون
1: طيور باقي طيور
2: دواجن
3: السمان
1: الحمام الحمام المحشي
0: اسمه الوز
2: ولا
1: البط
2: 12 مليون الثالث الخنزير الرابع مليون و700 الف
1: العلوش اكثر من البقر
2: اكثر من البقر
0: البقر او البقره لو تعمل برشه تطيح برشه الحمام
2: اما الماعز مثلا يجي قبل الابقار مليون و400 الف الابقار هما 900 الف يوميا يذبحوا
0: قدام الدجاجه شكلها
2: ذكرنا 202
0: مليون 202
2: مليون
0: في النهار
2: خاطر فما راهو ثقافات كبيره وسومو
0: وسومو
2: في العالم كامل اقل من اللحوم الحمراء
0: احنا في تونس كهوة تمام يلزمنا ناكلوا الدجاج معناتها لمن استطاع اليه حتى هو
2: والله سامحني
3: حتى هو غلي معناتها
2: الجمعه ذي سامحني الجمعه ذي مثلا ممكن بمناسبه العيد ولا بمناسبه الطقس الباهي ولا حاجه مثلا الحوت مش غالي مثلا
0: بالحق
1: اي ولا خير من الحمل النجمي
2: ومناسبه انا شخصيا شفته
0: مش غالي مثلا
2: خاطر الناس تشريو علوش ممكن
0: نعطيك مثلا عم ناول الكيلو دورات ب 18 دينار
2: صح لا اكثر 23
0: تو 23
3: حتى في دماغ راهو مش نحكي على المساحات الكبرى معناها اللي تبيع باسوام اخرى اما كي تمشي للاسواق مثلا تنجم تلقى الكروفيت ب 27
2: 30
3: القرنيت ب 30
2: ب 20 دينار
3: بدي نمشي
2: في المارشي سونترال
3: في المارشي اما قلت بعد نقول لك
2: 20 دينار
3: باش نقول عليها
2: تعال نشري لك المره الجايه
3: راس نغيبها كان ما عادش نعطي بون بلان
0: معناتها 4 كيلو كروفيت قد كيلو
2: باهي
1: اسمع زعما كل الحاجات اللي فيهم برشا بروتين ينجموا يعوضوا نهار هاللحم والحوت والدجاج خاطر نهار مهارات باش نقصوا
2: من الدجاج اعلى بروتين
1: لا
2: اعلى من اللحوم الحمراء
1: لا نحكي على حاجات اخرين
0: خو السردين
3: عندك على ليجيمينوز مثلا العدس والفول
1: نجموا نولي ونرجعوا نفهموا اللي هذوكم كان طيبوا بيهم بالحق مش لازمنا راهو اللحم والحوت
0: مش فرد نوع تاع بروتين
2: بالحق مش نفس الانواع
3: مش نفس الكاليتي ومش نفس اوبسيون اللي تصير للي
2: اي ولكن مش هما بركه
1: انا نحب نعيش بهم. انت في بالك
0: والله شيء نعيش
1: بهم.
0: هو لا محيسة ولا مجال انه باش نهربوا اللي باش ينقص البروتين في الكره الارضيه. على خاطر تعرف الحيوانات هذيا فما انبعاثات بتاع غاز خاصه البقر البوفان. فبداوا من مده كبيره من 10 سنين الى بروتين الترناتيف. ما نحكيوش عن نباتي، نحكيو على شنو هو
1: إزاسكت.
0: معناتها وكي يتعمل له كل شيء. لا ماهوش لا
1: بزوان باش يولي حاجه
0: باش مانيش نحكيو فيهم في اسيا
1: لا
0: نحكيو فيهم في امريكا. بداوا في كاليفورنيا واحد ويقول لك عنده فرد مطعم وحتى غذائيا خير ويبدا همبرجر باللحم اللي هو جاي من ليزاسك.
1: انا عندي بنتي هي توا 3-4-5 سنين سيت في عام الباك نتاعها كانت في المدرسه الفرنسيه واستاذتها قدامهم اباغ اللي تحكي لهم على اللي باش تتبدل الدنيا ولازمنا نلتجيو جوستومون اون اوتر سورس دو بروتيين وكل.
2: خلينا هكا ساعتها
1: عندها في ساكة حكه فيها جوستومون سي بروتيين اللي هما ديزانسيك تشريهم ويتباعوا في فرنسا هذول الكل وتبدا تاكل قدامهم. بنتي تقول لي ماما سي ريبونيون سي ديغوتون. نقولها اما تاكل فيهم مش معناتها هي لاهي ازياتيك مثلا هو بطبيعتهم مستانسين بهم ولاهي تعمل فيه بروباغاندا تاكل هذيك استعملها اليوم
0: وفيها
1: تحل
0: وفيها منافع اللي ما فماش في اللحوم الحمراء.
3: ذكرتني في مقوله بعيد شويه على الموضوع اما ذكرتني في مقوله المنعش كون قالها كيف تحب كي تقتل الصرصار تقتله هكايا وتتخرج كاينك بطل انت اللي قتلت الصرصار. اما كي تقتل الفراشه تخرج شرير وما عندكش دم
2: واحساس
3: كاينه المعايير كاينه معناتها فما المعايير الجماليه ديما هي حتى في هذا هي اللي ديما
0: نيتشه عندما تقوم بقتل الصرصار فانك شرير وعندما تقتل الفراشه فانك معناتها ان الفراشه انك شرير
3: وخليني منه هذاك الصرصور
0: انت بطل
3: تصدمت من ايد الميزوجين وطلعت حلينا
0: معايير أخلاقية.
3: كنت نحب وعامة الباك تو معك.
2: يلا السؤال. في جمهورية الكونغو اللي تعيش على وقع فيروس إيبولا وطبعا فيه مئات الكا ذي إن شاء الله يقع احتواء الإبيديمية ذي متاع إيبولا.
0: ترامب خالم قبل ما يجي الكوب دي مون باش نعديكم على الماكينة الكل.
2: انا عندي احساس انه هذه ليديسيون ذي نتاع الكوب دي موند باش تكون من افشل ما فهم من عاش عليه
1: سويت
2: السياسات هذه سياسات
3: لا سي فري هو كي تسمع ديجا المهز للحاصله معناها الديبا اللي انا نراه مهز معناها على
2: اقل مشارب
3: على ايران اسكو جويرت باش يشاركوا مش باش يشاركوا باش يسكنوا في المكسيك وفي الاخر تاع باش يسكنوا في تيخوانا في المكسيك باش يشاركوا
2: فما جدل على ايران
3: عبث ما بعدوش عبث.
2: في جمهورية الكونغو طقوس الزواج التقليدي عندها طابع مميز ومختلف عن بقية ثقافات العالم. زعما شنو هو الغريب؟
0: المرأة تاخد برشا رجال.
2: لا تاخد رجل واحد.
0: المرأة غادي
1: عندها علاقة بجنس العريسين ولا لا مثلا الرجل هو اللي درجة
2: ان كومبورتمون عندها علاقة بان كومبورتمون
3: تضربوا واحد في
2: الاخر. لا
1: علاش؟ شفنا مرة هكا ناس
3: لا في عوايدنا
1: مش حتى في عوايدنا مرة حكينا على السيدة يعطيها تريحة مخ وقتها ينجموا يتزوج ولا عادات بعض الشعوب.
3: مش كان احنا عندنا عقلية يضربني خاطر يحبني
2: اللي يحبك
3: يضربني
0: عندها علاقة بالعائلة نتاعهم ولا وحدهم بيناتهم
1: بالمصروف بالعروس
2: عندها علاقة هما كتراهم
1: لابسين لبسة غريبة
2: ولا
0: لابسين كيف
1: مشتة غريبة
3: هي تلبس كوستيوم هو يلبس روبة
2: مش باللبسة
1: بالمشتة بالمكياج باللاتيتيود بالوجه
2: لا لاتيتيود الوجه
0: يدهن وجوههم
2: لا
1: يغطي وجوههم
2: لا
1: يبكيو
2: لا
0: ماسك
2: من أبرز العادات
1: تحسبا لكل حاجة تنجم تقع في الحياة الزوجية
2: العروس والعروسة يمنعان تماما
1: يشوفوا بعضهم
2: لا نهار الزفاف بدءا من لحظة عقد القران حتى نهاية مراسم الاحتفال
0: ما يشوفوش
1: ما يبوسوش بعضهم
2: لا موجودين هما بحضة بعضهم
1: ما يغزوش الضيفين
3: ما يشدوش الدين بعضهم
2: ما يضحكوش
0: ضحك خايف
2: رغم أنه الزواج هو مناسبة مفرحة في معظم الثقافات، لأنه العادة ذي في الكونغو تعبر عن نظرة مختلفة، وين ينظر إلى الابتسام أو الضحك خلال اليوم المقدس ذي على أنه علامة من علامات قلة الجدية أو عدم إدراك المسؤولية اللي تستنى فيها. فالاتحاد بين الزوجين
3: والله هما فهموها
2: يعد أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يؤخذ بمنتهى الرصانة والاحترام والاتزان، لا سيما في لحظة يعتبر فيها كل تصرف دليل على مدى التزام كل طرف.
3: نتصور نسب الطلاق منخفضة جدا.
2: كل بلاد ورطالها
1: تضحك يا سي شباب، حتى تشوف غيرها بيان كي غيرها لديغنية وليه والأخرى. كان هما يقول لك ابتسم صورة حلوة تطلع صورة حلوة. ساعات واحد كي تبس مش حلو معناتها، دونك خير كي يبدا عامل روحه أكل وهرة في التصويرة زعما متغشش هكا، دونك بور لو بريستيج بور لا اون بيل فوتو. ما هذي طلعت فما فلسة كاملة. هذيك
3: علاش نكره جو ديتيست بوزي، نكره الفوتو، جو ديتيست بروندغ فوتو.
1: هذيك
3: هكا تراني ما نعملش شوتينغ، عمرك ما تراني عاملة شوتينغ حد، ما عندها حتى علاقة بالكاميرا.
2: علاش؟
1: في جي
3: خاطر على خاطر ديما يقولوا لي شويه اضحك شويه ورينا شويه سنين ورينا شويه درا شنو ورينا، جو تخوف سا سوبرفيسيال معناها ماهيش حاجه طبيعيه.
0: قبيله صديق فيسبوك مهبط وهذا عيد اضحى اخر بدون زوجه. يا اخي فما 100 واحد دار لي معارس كاتبين واحمد ربي احمد ربي احمد ربي كل احمد ربي.
2: علاش
0: وين عارف عليه وين عارف عليهم
1: وخاطر سنه تسمع دوك سيدي لي لي لي لي
3: انا ضحكوني ياك اللي
2: تحبش التعميم
1: مدام في الاستماع ان كلان دوي فوالا وعيد غدوه
3: انا ضحكوني كي تجي تصير هي تو ما عادش الحمد لله ما عادش فما فهموا رواحهم، تلقاه شعره بالقومينه هكايا ولبس مريول بودي وكل يقول وين باش نلقاها اللي تغسل الدوارة وين، تقولوا انت تعرف تسلخ ديجا ما وصلش للذبيحه، خليني سيلش قول مش لازم الذبيحه تعرف تسلخ انت علوش وتعلقوا
2: انا
3: لا مش انت ما هذا اللي يحب على
0: مرات
3: شمره وما تعرف تعمل الدوارة.
2: ما عنديش علاقه قويه برشا بالعيد هذا، ان شاء الله مبروك يا ان شاء الله مبروك
3: الجيل نتاع سامي
1: واللي قبل العليلش الكل نتاع الرحبه نتاعهم تو قال لك دبروا روسكم
0: يبيع العلوش ويضحك على شريك
1: فوالا
2: هاي شازام هاي طلعونا شنو الاغنيات وشكون المغني او المغنيه تفضل

0: Shazam.
1: حاضرين حاضرين
2: وي
1: حاضرين
3: وي
1: الاغنيه الاولى
3: ملح بركات موعدنا ارضك موعدنا ارضك
1: موعدنا ارضك
2: ملح بركات
1: هي ما هي عندها اجابه صحيحه موعدنا
3: عصفر فاس 5
2: صفر 5
1: واحد 0505
2: حتى فرح قلبي
1: نعرف نعرف
2: تنسى الايام
3: على حبك
1: كيفين كانت توا يا كلكو زاني اكتشفت انا اغنيه ملح بركات
4: بالحق حالي
3: امينه بصراحه مش خاطر بنت انا اما طيرتها هزتها في حته ثانيه يقولوا خالص يقولوا
1: اي ثانيه
3: مادونا لايك براير
2: برافو مادونا لايك براير
4: حتى انا عندي مادونا لايك براير
2: نسالنا نزيدوا اربعه عام 1989
1: انا ما طلبتش
2: العيال
4: نقصوا من النص
2: تزيد الكليب باين الكليب وين مصور هاي
4: في ايطاليا
1: في كنيسه
2: في كنيسه تتحرك
3: بالله ميساج من اللي تعيد لي تعيداتي النقطه نتاع مادونا عطيها لنا
2: في نبراسكا
1: ثالث
2: هشام سلام هشام سلام
1: هاي وشكون اخر جيو
2: انا نعرف هشام سلام
1: وهو جيو
2: اي
1: اعطيني اربعه هشام سلام وحسام الدين يا ظنايا 2008
2: يا وليدي
1: يا ظنايا
2: انا كتبت يا وليدي ها
3: لا يا وليدي نتاع حسن
2: اعطيني هشام سلام تعرف هشام سلام تاعك
1: 025
4: انا صفر سيدي هذه لا هذه العنوان
1: الرابع
4: اللي
2: نعمه سعدة نعمه
1: لحظه
4: بقى الاهلين نعمه
3: الليل اهيا ليل نعمة
2: السيدة نعمة الليل اهيا ليل
3: زاد السيدة هو
2: اي سيدة
4: خد عليها زي زي هو
3: يخدم في مخه على زيرو
1: خمسة
4: انا هنا ساصمت هنا وحتى الباقي كمان
3: وانا نصمت مع زميلتي
2: ملحم زينة
1: وي ما تحبوش ملحم زين
4: والله
1: حتى تخطف توا جاك يعني
2: تعرف عليه مكتب ملحم بركات شكون قلت ملحم زين
1: ملحم زين ضلت حكي 2017 زينة برشا
2: اعطيني اشتر
3: بوي جورج كارما كاميليون
2: لا كولتر كلوب
3: كولتر كلوب كارما كاميليون اي بون خاطر اي هو سي لو جروب نتاع بوي جورج
2: حضرت له في كونسير عملناه في روما
1: صح عليك
3: دقيقة الناس لبس عليها كل
2: ايه ولا بليش
3: صح
2: ريت بليش غادي مفتوح للعموم
1: علاش انت تبرر هو بليش ولا ليش
3: قول الحمد لله خدمت على روحي كونت لبس عليا
2: وكونت وجبت الصغار وكسبت الديار والاراضي حمد
1: لله الحمد لله
3: خايف انت كان شكون تهزنا معاك المره الجايه ولا خلص علينا
4: صحيح هو الوضع يخوف لو ماذا بيه واحد شال حيط الحيط وما عملش وما مشيتش وما ريتش طب ما عنديش
2: تبويض كونسيرت
1: الفائز
4: انا اسمي مالك
2: انت وين الريز
3: انت وين الريز
1: انت معالج
3: انا نسحب ونهدي بما انها ليله عيد ونهار واقفه نهدي المرتبه الاولى لزميلي انا
2: سنة قد يعطي
3: الله يلا ريتها مالا زميلتي فرحتي
4: ناخذ
1: يلا ان شاء الله كل عام وانتم بخير مستمعين
2: سنة قدام النقطة
1: أربعة أربع نقاط
2: فما شكون أكثر من أربعة
1: فما هي 4-25
2: بسم الله أنا 25 ما عطيتش
1: ولا 4-50
3: 4-50
1: ميرسي بوكو شكرا لكم مستمعينا
4: مبروك سين دايما
1: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير هذه ذكرى تغني ليلة العيد نرجع لكم إحنا نهارة الجمعة في حلقة جديدة كل عام وأنتم حيين بخير إلى اللقاء

0: حياتي.
1: كما كل عيد حنا مع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو. وعيد السنة كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا مع البارك. حنا مع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار. صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. ينال إفراج عن النائب أحمد السعيداني بموجب عفو خاص. بعد الوقوف بعرفات حجاج بيت الله الحرام يبدأون النفير إلى مزدلفة. في تفاصيل أخبارنا، أكد المحامي حسام عطية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنه تم الإفراج عن منوبه النائب مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في إطار عفو خاص. يشار إلى أنه تم إيقاف السعيداني يوم 4 فبراير الماضي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وتم بتاريخ 6 فبراير إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السعيداني مع حالته على إنذار المجلس الجناحي بحالة إيقاف. وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق السعيداني يوم 19 فبراير الماضي بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي أيضا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وكان الرئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمس بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عفوا رئيسيا أفضى إلى الإفراج عن 1187 سجينا، مسديا تعليماته أيضا بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية يوم أمس. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تم وضع قائمة اسمية لأطباء بياطرة من القطاعين العام والخاص على ذمة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وذلك للإجابة عن استفساراتهم وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى حسن احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. تجدون القائمة الإسمية للأطباء البياطرة مفصلة على موقع وزارة الصحة وعلى موقعنا جوهرة.net. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولدتاه اليوم في برازافيل إن إفريقيا لا تعوزها الأفكار، غير أن غالبية المشاريع لا ترتقي إلى مستوى القابلية للتمويل البنكي، إذ لا ينجح سوى مشروع واحد من كل 10 في النفاذ إلى وصول أو الإغلاق المالي. وشدد ولدتاه خلال مشاركته في جلسة نقاش رئاسية نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتي تتواصل أشغالها إلى غاية 29 مايو الحالي، شدد على ضرورة تحويل محافظ المشاريع هذه إلى أصول قابلة للاستثمار. وأشار أيضا إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية ما زالت عالقة فيما يعرف بالحلقة المفقودة، أي أنها أكبر من أن تستفيد من التمويلات الصغرى، وفي الآن ذاته هي أصغر أو أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأنظمة البنكية التجارية. بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير إلى مزدلفة بعد الوقوف بجبل عرفات، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيتون فيها ويجمعون الجمرات. ويتوجه الحجاج إلى منى في أول أيام عيد الأضحى يوم غد لرمي جمرة العقبة الكبرى، يلي ذلك الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر، قبل أن يتوجه إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يتم التحلل الأكبر. من أبرز أخبار منطقة الشرق الأوسط، أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني نتنياهو أن الكيان قرر تعميق العمليات العسكرية الدائرة في لبنان. هذا فيما قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 15 شخصا استشهدوا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات معركة وحبوش وشرناي بجنوب لبنان. رئيس الأركان أركان جيش الاحتلال إيال زمير النائبة العسكرية التي سربت فيديو لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان بصحراء النقب. بعد إعادة تشغيل الأنترنت الدولي أعلن في إيران عن استئناف الرحلات عبر مطار بهشتي في أصفهان بعد توقف دام 84 يوما. هذا فيما من المنتظر إعادة فتح مطار تبريز ليستأنف رحلاته يوم غد. ختام هذه النشرة الإخبارية بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتوقع تشكل خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة بداية من هذه الليلة، لتسود سحب قليلة بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجات الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 17 و23 درجة وتصل إلى 25 درجة بمناطق الجنوب الغربي. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net وسنين دايما عالدنيا وما فيها.

0: Hoe het dan gedaan met die microshow?
1: كان ميكروجو هذا 29 100 والا 73 24 3000
0: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية
3: احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخر جديدة احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: اريدو طور عالمك.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، مرحبا بكم على جوهرة اف ام. نتقابلوا معكم في ليله مفتجه كما ليله اليوم، ليله الوقوف على عرفه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمه لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. وتحياتنا وتهنينا بالعيد الحاره لكل الامه العربيه والإسلامية.

موعدنا من جديد يجدد معكم في دومتك على جوهر اف ام. انت والسام تعلي لمجموعة من احلى الاغنيات واخر الاخبار المتعلقة بقطاع التكنولوجيا كيما عودناكم، وكيما كل نهار ثلاثة من 8 ل 9.

0: دومتك دومتك.
1: ما زلنا معكم في دومتك على جوهر FM، وما زلنا نتابعوا في اخبار مشغلي شبكات الاتصال في تونس، ونحكيوا على شريكنا اريد تونس، ونستقبل وزير الصحه نهار 22 ماي الرئيس التنفيذي لشركه اريد تونس مرفوق باعضاء فريق الاداره، وهذا في اطار لقاء مخصص لتهيئه وزاره الصحه اثر الانجاز الدولي الاخير اللي حققته تونس بحصولها على شهاده منظمه الصحه العالميه اللي تعلن تونس خالية من مرض الرمد، وهو أحدث أبرز أسباب فقدان البصر القابل للوقاية في العالم. وبالفعل تسلم وزير الصحة الشهادة هذه بجنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تكريما لسنوات طويلة من العمل المتواصل اللي قادته الكفاءات الصحية التونسية والإطارات الطبية والشبه الطبية والفرق الميدانية بمختلف جهات الجمهورية. وخلال اللقاء عبر شركة أريد على اعتزازها بالتتويج الوطني هذا ليعكس التزام تونس التاريخي بالوقاية وتعزيز النفاذ العادل للعلاج ودعم الصحة العمومية وحماية كرامة المواطن وجودة حياته. ومثل اللقاء بالفعل فرصة لبحث أفاق التعاون المستقبلي بين أريد وبين وزارة الصحة في مجال دعم المبادرات الصحية الوطنية ذات الأثر المجتمعي، إلى جانب تعزيز مشاريع الصحة الرقمية والابتكار في القطاع الصحي. وفي الإطار هذايا أعلنت شركة أريد على دعم المبادرة الوطنية لجراحة المياه البيضاء، والمنظمة تحت إشراف وزارة الصحة بالشراكة مع جامعة وان داي إن تايم، واللي تهدف لتمكين المرضى المعوزين من استعادة البصر ومكافحة العمى القابل للعلاج بمختلف ولايات الجمهورية. ومن خلال هذا الالتزام على 3 سنوات ضمن برنامج المجتمعي تونس تعيش، بتدعم شركة أريدو البادرة الوطنية لجراحة المياه البيضاء بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية وان داي وان تايم، في خطوة تهدف لتعزيز النفاذ إلى العلاج والمساهمة في مكافحة العمى القابل للعلاج. وبالمناسبة هذه تأكد شركة أريدو دورها الفعال من خلال برنامجها المجتمعي تونس تعيش.

0: دومتك.
1: أهلا معكم في دومتك على جوهر اف ام، ونحكيه على مجلس الأمن السبرياني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة واي أنت الإماراتية اللي أعلنوا مؤخرا عن إطلاق منصة الإمارات للذكاء الاصطناعي للبنية التحتية الوطنية واسعة النطاق، وهي مبادرة تهدف لتوفير قدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة للقطاعات الحيوية والأمن السبرياني والبنية التحتية والجهات الحكومية ذات البيئات المصنفة والحساسة. وجرى الإعلان عن إطلاق المنصة خلال فعالية معرض آيسنير 2026 في إمارة أبو ظبي، مع إتاحة بدء الانضمام للمنصة اعتبارا من هذا التاريخ. وتمكن المنصة كل المؤسسات من نشر وتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغوية الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وأيضا تحليلات المتقدمة وسير العمل الذاتية ضمن بنية تحتية خاضعة بالكامل للسيادة المحلية والمصممة باش تلبي أعلى معايير الأمان والمرونة والامتثال التنظيمي. ويشكل بالفعل إطار الأمن السيادي للذكاء الاصطناعي الأساس اللي تقوم عليه المنصة، وين باش توفر آليات تتحقق من النماذج ومن الوكلاء ومن التطبيقات وأيضا من سير العمل إلى جانب الحوكمة وأيضا مراقبتها قبل نشرها، خاصة في البيئات الحساسة. وتم تصميم الإطار لمعالجة التحديات الأمنية الناشئة المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي بما يشمل سلامة النماذج وحكمتها، العزل التشغيلي، المرونة السبريانية، سيادة البيانات، التنفيذ السيادي للذكاء الاصطناعي، العمليات الآمنة للذكاء الاصطناعي، التشغيل الآمن لأعباء العمل المصنفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وأيضا باش تكون المبادرة هذه إطار هام للغاية يجمع ما بين أطر الحوكمة الوطنية والمرونة السبريانية التابعة لمجلس الأمن السبرياني في الإمارات، وأيضا البنية التحتية الرقمية الوطنية والاتصال الآمن من خلال آيند الإماراتية ومنصة تنسيق الذكاء الاصطناعي والحزمة التقنية الشاملة لأوبن إنوفيشن. وتم بالفعل تصميم وهندسة وبناء المنصة بالكامل داخل الإمارات بما يشمل تنسيق وحدات معالجة الرسومات وإدارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ونشر النماذج والوكلاء الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستبدال الأمان والضوابط التشغيلية. وتصممت المنصة خصيصا لقطاعات تتطلب بيئات ذكاء اصطناعي معزولة وآمنة كما الأمن الوطني والقطاعات الحيوية والعمليات الاستخباراتية والسبريانية والاستجابة للطوارئ والبنية التحتية الحيوية والحكمة الذاتية والصناعات الاستراتيجية المنظمة. ويجي هذا التعاون امتدادا لاستراتيجيه آيند الاماراتيه الاوسع في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودها المستمره مع الشركاء الوطنيين باش تدعم التحول الرقمي الامن وتعزيز المرونه وتطوير التقنيات خلال الاستعمالات المتعدده في هذا النطاق.

0: رومانتيك.
1: مازلنا معكم في دوبلك نحكيو على التحولات الطقسيه والمناخيه في العالم، وكما تعرفوا في السنوات الاخيره تسببت الظواهر الحيويه القاسيه بما فيها العواصف والاعاصير في حدوث فيضانات واضرار جسيمه بالبنيه التحتيه في اجزاء كبيره من القاره الافريقيه، الشيء اللي اسفر عن وفيات ونزوح الاف الاشخاص الى مناطق امن. ونظرا لأن ملايين الأشخاص في المناطق هذه يتعرضوا لظواهر جوية مضطرفة كل عام، فإن الحاجة إلى بيانات جوية دقيقة في الوقت هذا تعد بالغة الأهمية. هذاك علاش تعمل هيئة الإرصاد الجوية بدعم من برنامج تحسين تنبؤات قصيرة المدى في مختلف المعاهد لتبع أحوال الطقس على الصعيد الإفريقي والمعروفة باسم التنبؤات الفورية، شيء

تطوير منتجات الأقمار الصناعية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية تساهم في بناء القدرة على مواجهة الظواهر الحيوية والجوية المتطرفة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة. هذاك علاش يعمل المشرفين على هذا المجال على تركيز الشبكة من مراكز التنبؤات الجوية الإقليمية في إفريقيا، وباش تغطي المراكز المجتمعة هذه غرب وشرق ووسط وجنوب القارة، الشيء اللي باش يساهم من خلاله المركز الإفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومقر النيجر في تطوير هذه الشبكة، وباستخدام بيانات من الأقمار الصناعية ميتيوسات من الجيل الثالث باش توفر مراكز التنبؤات الجوية لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب على المستوى الإفريقي، وباش يمتلك كل من مركز هذا بنية تحتية محلية وسحابية باش تعالج وتستفيد من برنامج شامل لبناء القدرات من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار مشروع ممول من الاتحاد، وباش يعزز أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا، وهو جزء من برنامج الشراكة الفضائية ما بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي والتابع للمفوضية الأوروبية، وباش يتنفذ المشروع بشكل مشترك من قبل المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية ومفوضية الاتحاد الإفريقي للأرصاد الجوية والمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، وباش يتوفر في السياق هذا عدد كبير من البيانات والوصول أهم لكل التفاصيل في جميع أنحاء القارة، لا سيما من خلال زيادة سعة نظام نشر البيانات التشغيلي، وباش يتضمن زادة توفير أكبر لبيانات لهيئة الأرصاد حتى يطلعوا على كيفية مساعدة آلية تطبيقات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية الإفريقية جديدة لخدمات الأرصاد الجوية وتسخير الإمكانيات لتنبؤات آنية وإنذار مبكر. فمنذ عام 1986 تقوم الوكالة الأوروبية للأرصاد الجوية عبر الأقمار برصد الأحوال الجوية والمناخ في الفضاء، ويقع مقرها الرئيسي في دارمشتات الألمانية، وتشغل الأقمار الصناعية لمراقبة نظام الأرض وتزود الدول الأعضاء 30 ببيانات وصور آنية، الشيء اللي يساهم في حماية السكان ودعم القطاعات الحيوية، وتراقب 4 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض من طراز ميتيوسات باستمرار الظواهر الجوية سريعة التغيير، بينما يدعم قمران صناعيان قطبيين من طراز ميوتوب التنبؤات الجوية لمدة توصل 10 أيام مقدمة، وتدعم سياسات السيادة الأوروبية وتقدم خدماتها ضمن برنامج أوميتسات كوبرنيكوس، وتقود تطوير وإدارة مستودع البيانات الموجهة إلى الأرض.

0: نهار 3 8-9 دونتيك مع وليد بسبيس
1: مع وليد بسبيس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: برعاية
3: احلى بونص لاحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالم.
5: مازلنا معكم في دومتك على جوهرة فهم ونقول لكم كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبارك سعيد يا ربي وين ما كنتوا موجودين. وقيت اعتقد الان باش نستقبلوا من جديد مدام ياي تعطينا فكره على اخر الاخبار المتعلقه بقطاع الذكاء الاصطناعي وشنو علاقتها خلينا نقولوا بالعيد الكبير. الفقره هذه من اعداد زميلنا بلال عروه. مرحبا مدام ياي.
6: يا جماعة الـ AI الجمعة هذه شعلت فيه النار. غوغل في مؤتمرها I.O. 2026 دمرت الساحة. هبطت جيميناي 3.5 فلاش أسرع بأربع مرات والأمني فلاش لعمل الفيديوهات بالصوت والصورة ومعهم العميل الذكي سبارك اللي يقضي قضاياك 24 ساعة. وفي المحاكم قضية ماسك وآلتمان طاحت في الماء وتسكر الملف خطر فاتت الأجيال. وبما أننا في ليلة وقفة عرفة وداخلين على عطلة العيد الكبير ما تفوتوش الفرصة باش تعيدوا على حبيبكم وتعملوا فيديوهات وتهاني هبين بتشات جي بي تي إيميجز 2.0 وجربوا الجوجل فلو جديد للتحريك السريع. الاي اي ولا يجري جري. عيدكم مبروك وسنين دايما.

ما زلنا معكم في دومتك على جوهر اف ام، وما زلنا نعيش مع بعضنا وقع سهرة العيد المبارك، وما زلنا مع أخبارنا الوطنية وين أعلن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطنية التونسية عن البدء الرسمي في تطوير أول قمر صناعي حكومي وعسكري في تاريخ البلاد التونسية من طراز كيوبسات والمخصص بالكامل لمهمات رصد الأرض. ويمثل المشروع هذايا اللي يعتبر سيادي المدار تحت الإشراف والمراقبة المباشرة لجيش الطيران التونسي، يمثل تحول جذري ينقل الدولة من طور المشاريع الفضائية التجارية والخاصة المحدودة كما القمر الصناعي تحدي واحد اللي أطلقته مجمع تلنات التونسي في عام 2021 إلى فضاء السيادة الوطنية الشاملة. وخلينا نقول كونه استندت وزارة الدفاع التونسية في اختياراتها لشركة صينية خاصة باش تكون الشريك الفني واللوجستي في هذا المشروع الفضائي إلى اعتبارات استراتيجية عميقة تتعلق بامتلاك الصين للتكنولوجيا متقدمة وموثوقة للغاية في مجال مستغلات الأقمار الصناعية، إلى جانب وجود أرضية صلبة مسبقة للتعاون التكنولوجي ما بين البلدين. وإن تحتضن تونس منذ عام 2018 مركز بيدو الصيني للملاحة عبر أقمار الصناعية، وهو المركز الأول من نوعه اللي تقيمه بكين خارج حدودها. وتقدم الشركة الصينية بموجب التعاون ذي دعم هندسي وتكنولوجي محوري يشمل تزويد المشروع بأنظمة الاستشعار والتصوير المتقدمة والمساعدة على عمليات دمج المكونات، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية وعقد دورات تدريبية متقدمة للمهندسين التوانسة بشضن قدرة الكفاءات الوطنية على إدارة المنظومة الخاصة بالعمل الفضائي بشكل كامل في المستقبل. بينما بشتظل كافة العمليات الخاصة بإدارة المشروع والتحكم المطلق في البيانات والتوجيه العملياتي والأمني تحت سيادة عسكرية تونسية خالصة 100% لضمان عدم تسريب المعلومات السيادية الحساسة لأي طرف أجنبي. وتقول التقارير الفنية لمنصات صناعة الفضاء إلى أنه القمر هذايا الصناعي الحكومي التونسي يمر حاليا بمرحلة التصنيع الفعلي وتطوير البنية البرمجية والميكانيكية بعد استكمال كافة الدراسات الهيكلية وتحديد الاحتياجات الجيوميكانيكية الدقيقة، وباش تجري تحديد نافذة للإطلاق الرسمي والإعلان على تاريخ جاهزية التامة لهذا القمر فور الانتهاء الشامل من اختبارات المحاكاة البيئية والدمج التقني للتأكد من سلامة كافة الأنظمة قبل إرساله للمدار. ويؤكد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أن الأهمية التطبيقية البالغة لهذا القمر تتجلى في تحقيق التنمية المستدامة وحفظ الأمن القومي التونسي من خلال تلبية احتياجات حيوية متعددة في مجالات المسح الجيوميكانيكي، حيث توفر صور وبيانات واستشعارات عالية الدقة تتيح لجيش الطيران تعزيز منظومة حماية ومراقبة الحدود الوطنية التونسية والسواحل البحرية بكفاءة عالية. هذا إلى جانب دور المدني المفصلي في تطوير القطاع الفلاحي عبر المسح الدوري للأراضي الزراعية وتوقيع الإنتاجية وإدارة أزمة شح الموارد المائية، إلى جانب رصد التغيرات المناخية والبيئية والتنبؤ المبكر بالكوارث الطبيعية والحرائق الخاصة بالغابات، الشيء اللي باش يمنح تونس استقلالية تكنولوجية تامة وتغنيها عن التبعية لشبكات البيانات الدولية.

كانوا وصلوا لي اخر لقاءنا من دوم تاك على جوهره فيم، بقى لي كامش نقول لكم خليكم معنا، مازال اللقاء متواصل معاكم مع خواطر، وبعدها سهره ايضا موسيقيه فنيه نستقبلوا فيها تهنيكم بعيد الاضحى المبارك مره اخرى. ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمه، وكل عام وانتم حيين بالف خير.

0: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. نعت رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها مساء اليوم الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وافته المنية عشية اليوم. وقالت إن الفقيد الذي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من سنة 2016 إلى غاية 2022 كرس جانبا هاما من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات. كما عرف الفقيد أيضا بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان حسب بلاغ الرابطة التي اعتبرت أن برحيله تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء. عقد وفد تونسي ترأسه سفير تونس ببولونيا جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية البولونية مع السفير والممثل الخاص لرئيس جمهورية بولونيا لتطوير التعاون التجاري الدولي ودعم الاستثمارات البولونية في الخارج في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المسؤولين البولونيين المعنيين بالمجال الاقتصادي. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالين الاستثماري والتجاري، حيث استعرض الوفد التونسي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في مجالات مختلفة وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ختاما في اخبارنا العالمية، اعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاع الكيان ان جيش الاحتلال شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي شاكي ترفع لكن هي واقعية كما فتح يا ربي في العلاش وقالك نستنى في العيد وقتاش مش نربح من الناس الكل كيما كل واحد عاد الموسم تاعو يعملك علوش تعملين ومئتين بيعو بزوز ملايين مليون تسعمية بالاخر يا ودي في طولك في عرضك الشيء قال يا ودي خلي زبو يعملك بيع الكتب من ربي بعد صورك صفير ديت ومشى قالك عندك الزيتون مش مش نعم فيه قضية باش نطلعو شتنكية واحدة كل مش المحامي يلقى المحامي شيء ما عنده العلوش مش هذا من مليون ومئتين بحوالي زوز ملايين القضية انت زوز منين اعطيني 3 ملايين قلت كيفاش خلي زوز منين قلت لك المره لا انت ما رحمنيش في العلوش انا ما رحلكش في القضيه عندي البنيه مش قراها زاده مش ينزل فوي هاش قايد في الفوي بقى صاحب الفوي مش تسكن فيه بنته قالوا علوش دي وقتها غير الراجل جده فيه قالوا طيح له قالوا لا قالوا ايش شهر مش 250 ب 400 البنتك يا ودي كيفاش قلت لي 250 لا انت شفت ما رحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه يضرب فيه ضربته
2: بالله باش نحكي على موضوع الشرعيه والقدره الشرائيه للمواطن اللي ما عادش ينجم يشكبش وما عادش ينجم يشري معناتها كبش العيد معناتها يقول صحيح هو كما يقول بعض الخبراء معناتها يقول لك ما عادش فما قطيع معناتها كافي في تونس وكل نقص كبير في القطيع وبرشا ناس ما عادش تربي معناتها الحيوانات وكل يعني باش نعطي رايي كمواطنه معناها باش نقول احنا قبل نتفكر في اواخر الثمانينات بدايه التسعينات كان كما نقول جار وجار والناس كل تبدا مربيه العلاش ويصلحهم الشعبية معناتها تلقى عنده دار مثلا دار عربي تلقى عنده حشاكم يقولوا زريبة كما يقولوا في الساحل معناتها يربي فيها معناتها شوية شيء وك الجار ياخذ معاه جاره معناتها بشوية بشوية مثلا بالصبر ولا يخلي عنده العلوش وكل مرة شوية الأسوام تاع العلاش كانت رخيصة مش كيما تو معناتها غالية برشا وكانوا الناس معناتها أنا متزنزية ياخذوا كما يقولوا معند الناس هذوكما معند الفلاح هذوكما جيرانهم والكل تو في وقتنا تو برشا الناس ما عادش يحبوا الروائح حشاكم هذيك نتاع الشيخ يقول لك لا روائح كريهه عندنا جارنا كانت عنده معناتها بقعه بحد داره هو في منطقه سكنيه مشاو عملوا به تقرير البلديه هاك الراجل مسكين اضطر باعك الشيخ هذوك ما قال ما حاجتيش انا باش نقعد كل مره واني في الشرطه البلديه وحالتي تكرم عمل لك شيخ خرج للخارج
3: قال لي هذايا علوش دوريجي شو معناتها هو مارو يعني تسمى الافريكا تطبعهم تونس وتطبعهم ليبيا شو معناتها علوش دوريجي قالوا زوز ملايين وكذا 100 و200 وكذا 100 و500 يا معلم انا التوانسه منافقين
4: ربي نداء المراقبين الأشعار وينكم المراقبين تشوفوا كشي ديبوا علي الحمى بقدام الزوالي ما عادش خالت حتى على شيء ربي فين المسؤولين وين الزوالي لا خالت على قدرة على غلة على الحمى راي الحمى نشموه شمان كل عام وشوفوا شو من 55 الفوق وصلت 75 ربي كيفاش العيش
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 جوهرة. ما تخليهاش في قلبك
5: تسمع خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
6: مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا خاطره جديده خاطره اليوم ليله العيد يوم الوقفه نهار عرفه اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 الموافق لتسعة ذو الحجه 1447 هجري وضيف الليله يقدم عرض هو عنوانه حضرة ولكن فيه الكثير من الأنماط ولكن يطغى عليه الطابع الصوفي تطغى عليه اللي افتقدوه التوانسة وتوحشوه الفن الجميل فن الأجداد والتراث والأجيال اللي تعدت الكل في تصويرة أخرى اليوم الحقيقة بدأت الفرقة والحضرة في حد ذاتها تعمل نجاح مميز وليلة عيد ما نجمش نختار خير من ضيف الليلة محمد علي جليلي اللي باش يكون موجود معانا في حوار إنساني فني حتى للعشرة متاع الليل حلقة الليلة تتواصل معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل كما قلت أهلا وسهلا مرحبا بعد المقطع الأول مع حضرة جليلي نبدأ الحوار

0: كما قلت حذيف الليلة محمد علي جلالي، أهلا وسهلا في خواطر، مرحبا ليلة العيد.
1: مرحبا بخوي العزيز، مرحبا مستمعين جوهر فام الكل، وهذه بالعكس فرحان برشا على خاطر كل ما ندخل لجوهر فام نحس ان هي داري وفضل بعد ربي ان هي جوهر فام، وديما نقولها ونستعرف ونجم نقول كان نشكر خوي على الاستضافه ويحصل لي شرف انك بعد خويا زويد.
0: هو الليله راهو مسؤوليه خاطر تعرف برشا عباد في كرهبه، نسبه الاستماع باش تكون عاليه برشا لانه برشا ناس شادين الطريق، ان شاء الله واحده واحده ربي يوصلكم سالمين ليله عيد وكل عام وانتم حيين بخير. شنو عاديو برشا فن مع حضرة جلالي، ما قبل شكون محمد علي جلالي قبل الفن؟ شنو نجمو نعرفو على محمد علي جلالي؟
1: مواطن تونسي أصيل مدينة سوسة، مواليد 87، طفل متكون من عينة معناتها وسطى الحمد لله يا ربي، ولد حومة شعبية. الحاجة اللي حبيتها تخدمت من يعني صغير مع جو الصوفي وفي جو العيساوية، هي معناتها بصفة عامة كانت عندنا قبل ما تكون تولي هكا وتولي طورناها بصفة عامة نحن برشا في رق في سوسة والجهة الكل، الحمد لله يا ربي تو معناتها قعدنا نخدموا بشوي بشوية. نشكر برشا زادة أولاد فرقتي اللي آمنوا بيا اللي خدموا معايا من 2011، معناتها فما عباد من 2011 لتو بدلتني معناتها ويخدموا معايا وإخواتي، والحمد لله إن شاء الله ديما نكونوا منورين الجهة وتونس الكل. كنا نخدموا كان على الجهة برك، نتذكرني الأعوام الأولى ب 2012 في 13 مع جوهرة شو مع برشا بلاين، وصلنا نمشيو لصفاق في بلايص الكل. نحن في جوهرة فام ما شاء الله عليه، علاش قلت لك ديما كي ندخل البلاصه هذه ولا حتى كي كانت في شارع
0: تتذكر البدايات؟
1: لا بصراحه بالعكس فضل كبير. نتذكر اني اول مره جيت لجوهرة فام مشيت وحدي معناتها هاز جروب في المولد وقت، نتذكر كيما تو مشينا شارع البرتقال قالوا لي راه جوهرة فام، مشيت الغادي تصور الراديو يخدم مع بيت تخدم روحي بالهمش يلقاو ما يقارب 50 عنصر بالجبايب وبسنات. وقتها اول مره تعرفت على اخويا عثمان، نقدم له تحيه، هو اللي وقتها زاد بصراحه معناتها خذا المسؤوليه على عاتقه وامن فيا. وقتها مش ساهل راه تجيك فرقة نذكر يغزروا لي من فوق ما يقارب يقول لك 50 عنصر بس نجق وجبايب وشارع برتقال والمقر. وقتها نذكر الإذاعة صغيرة.
0: كيفاش جات الفكرة التشكيل الحضرة هذه؟
1: والله يعني قلت لك يعني خدمت قبل في العيساوية، خدمت قاعد وما ديما نغزل لك جماعة اللي تفرجنا في التلفزة النوبة والكل العباد اللي قدم مني العباد ديما حبيت نغزل نقول إن شاء الله يجي وقت ونولي كي من هكا ولا نولي خير من هكا، مع طموح مع 2013 طلعت الزيارة زادة ما نكتبش فكرة محلوة وعاولتنا وكل كي بالعكس برشا. ديما يعني كي نقول راه حد يقول لك ماري وما تكون حسود، راه حد عمل حاجة باهية في الدومين متاعي بالعكس نشكره ونتبع ونعمل ونطور عليها باش تولي حاجة مزيانة إن شاء الله.
0: كون قال حضرة ولاد جلالي نسخة من زيارة بطريقة أخرى،
1: خاطر أني تعرف شو نقول أخويا، نقول أني نخدم كوميرسيال. شنو هو الكوميرسيال؟ أني نخدم للعباد، العباد شنو تحب في روحاتها، يعني مربي جايبيننا معناتها عباد تستنى في فرحته مقيد قبل بعام وقبل بعامين، آمن بينا جابنا يقول لك يطلع مرة أني نخدم ما شاء الله ونخدم الحمد لله. ما شنو سبحان الله كان جيت تشوف تو ما فماش عرس تدخل له دار فرح ما تجمش تغنيش أم الزين، ما تخليش تجمش تخلي إركب الحمرة، ما تجمش تغني اللي جيتك بتخير نغارة، الجو هذاك الغناء الكل، الغناء هذاك الكل كي حكم بتبيع وتوزيع وكل كي هو من الأول موجود بالأمانة. أما شنو اللي طورته؟ الزيارة وزعته ولات من بزارة البني قردين مسارح. احنا تو كان جيت تقول لي اخدم في مسرح ما نجمش على خاطرني نخدم عروسات، نبدا كيما نقولوا مسيف كامل ما عنديش، ما تكلموني قصوا مع
0: الرجال نجمش مسرح
1: خاطرني نلقاني مقيد مع تعامل عقود قبل بعامين مع الافراح
0: ديجا عندك لي
1: ريزيرفاسيون معناها ما نجمش يعني والله كي تعطيني حتى ترى قداش ما نجمش نحرم اني انسان مقيد عندي عنده عامين فرحته ولا فرحه ولده ولا طهور ولده ولا عرسه وين يجيني فرصه يكلمني مهرجان ولا يكلمني حاجه في تدخل عزيز. بعد ذاك علاش اني ما نخدمش ساعات
0: ما تخليش تواريخ بارغه بذمه المهرجانات والمهرجانات لازم يتكلموا خير لحظه.
1: هو المشكله هذيك هي المشكله كي يجيك ما يعطيوناش حتى مثلا كان يجي يقول لك خلي لي ثلاثه ايام هذوما في اوت ثلاثه ايام هذوما في جويده خليهم نعلم ما مشكله ما عندناش حتى فكره. بعد ما تجمش اني زاده ما نخدمش ومعايا عناصر ومعايا جروب ما شاء الله ما يقرب 45 عنصر معناتها نخليهم ما يخدموش اني والعباد تحبنا معناتها حتى عند ربي يقول له واحد جاي قسمك نقول له لا ديزولير راني نستنى في مهرجان شي يكلموني ما نعرفش وقتاش.
0: الحضرة في حد ذاتها مشروع وإلا مجموعة متاع غنيات ما بعضها وكهو توا الزيارة نحكيو على بخوجي كامل. دكتور سامي اللجمي كان ضيفي الجمعة اللي فاتت على الخميس وحكينا كيفاش تولد المشروع ودراسة كاملة علمية موسيقية إلى آخره. أنت اليوم تخدم على مشروع كامل وإلا هذاك هو الحضرة لميت غنيات عملت ليكيب جبايب للوان العلمات والافراح والمناسبات؟
1: والله فاهم الزوز فاهم الزوز خاطرني كان جيت نتبع ستيل برك ما تلقانيش نخدم وليت نخرج حتى في كرنفالات البرة مشيت حاجه عيني 5 مرات الكرنفال برونزفايك في المانيا معناتها وصلوا ولاو هما يطلبونا بالسنة مثلا طلبوني في مهرجان مراكش غير قلت له نخدم اوكي قال لي باهي جيست حتى 7 من الناس رانا معناتها كل عام نكلموك كل سنة. السنة وافقت سبعة من الناس كان معناتها مش حكاية كبيرة جست معناتها النجم في مهرجان كبير زادة في المغرب في جويلية نمشيو على 4 أيام. فما حاجات هاي قلت لك معناتها نطورها نعمل ريشيرش نثبت نشوف شنو العباد تحب شنو العباد ما تحبش شنو يعني خاطر اسمعني راه فما صناعية وفما فرق أكبر منا ونقدم لهم تحية راهم خدموا في ستيل نتاع ونقولوا نوب الرزاني ما تشطحش يعني اما كي تسمعها بسم الله ما شاء الله اما العباد ما تعاش تحب عباد تحب على ليماسيون على الجو يقول لك ليلة عمري يعني جايب يعني جايب حضرة سوسة حب النحي غمة على قلب والله يقسم بالله يوصلوا يكلمونا جماعة يعيشوا لبرا تقول لك اني نستنى في فرحة ولدي هذه راني نتبع فيكم على الانستغرام وعلى الباج فيسبوك واللي راني نستنى في الفرحة هذه ما هذا مسؤولية يعني كاني عروسة نحسبها أختي وكان عروس نحسب أخويا ديما كيك نمشي دار الفرح تقاني عندي العقيدة هذه
0: والمسؤولية زادة تخليك قدام معادلة صعيبة بين الجمهور عايز كده وبين أنا زادة يلزم نعطي كده
1: صحيح صحيح
0: معناتها أنت وين من الجمهور عايز كده معناتها مش بالضرورة الفنان ينجم كان يقول على خاطر الجمهور هكا يلزمني نعمل هكا أوكي مهمتك أنك تفرح الناس ولكن فما رسالة أيضا وفما مسؤولية تراث وفما مسؤولية أغاني صوفية ومسؤولية كبيرة قدام الشيء اللي تعمل فيه
1: صدقني خويا زوير راني في رمضان عندي قدش من عام عوام كل عام نقول نحب رمضان مش لا مينا حبك خاطر نحن الفنانين ما تلموش برشا مع العيلة ما تلموش برشا مع تكتو هذا كان جيت تشوف تقاني من بسيف كامل ما نتعشاش مع صغاري مع داري مع الوالدة مع نبدا نقول شهر رمضان ديما نحب نحاول وما نجمتش علاش حكم المهرجانات الكل الحمد لله ولو يكلموني يعرفوني في الصيف من كان يكلموني في مرات خدمنا في سبيت خدمنا في حمام سوسة خدمنا في نفيذا من دوبيت الثقافة متاع مستي من دوبيت تاع سوسة متاع القصرين الحمد لله يحبونا ولو يكلموني في الشهر الفضيل حاول لي ماكسيمو باش نفرحك الجمهور اللي ما نجمش يراني في الصيف يراني في رمضان
0: دونك انت في المعادلة ديما تختار انه عطيني الجمهور فرحان
1: عطيني الجمهور فرحان بالحق ساعات أني نحب نعمل حاجة
0: وساعات الجمهور راهو قاسي على الفنان بمنطق أنه الجمهور يحب الكوميرسيال يحب الشتيح يحب التفرهيد ميهموش في الرسالة ميهموش في الكلمات ميهموش في التحضير الكل والتخمير الكل بقدر ما يهمه هو يخرج الديجاج يمكن برشا ستريس برشا غش عايشه في حياته ويحب يجي يفرق
1: نحن ساعات نبدأ نبرف ونقعد بثلاثة شهور نبرف على غنية نعمل فيها دروم ميلانج بالتوزيع حاجة جديدة كلمات وحاجة حلوة برشا كي نبدأ نبرف على ثلاثة شهور وبعد جيد خدمها في دار الفرح بسم الله ما شاء الله تحس العباد هاي قاعدة تصنطوا برا معناتها مرة اثنين نين نجي للجروب ونقول لهم كملنا جمعة دي مع 10 خدمة يودي علاش محليها ومحليها وما شاء الله وشوك الموزيكا وشو دخلنا فيها آلات جدد ودخلنا فيها الكليون شي يحب المواطن قاعد على كاسي نغزل له في عينيه يحب يشتهي يحب فرحان يحب يحب عنده حاجة يعني فهم كيما قبل كنت غير تو ما عادش النجم حكم كيما قلت لك في رمضان كنا نخدموا في القهاوي كنا في القهاوي ندوروهم الكل شهر رمضان من قهوة القهوة نتاع سوسة الكل قدموا تحية الناس الكل خدمنا فيهم ونجي ونحكم على مول
0: ثم موازنة صعيبة بين القداسة وقدوسية اللي تقدم فيه وبين الفرجة المسرحية وبين الترفيه والمتعة لأنه أنت في الأخر فما ذكر
1: بتبيع موجود لا بتبيع في الحضرة بتبيع أنا كنا نمشي ونخدم في بلاي الساعات أنا قبل كانوا

0: يمشي بباله ساعات جاي بربع فرق. أنا جيت خمسة دقائق نهبطوا كي نطلع ونطلعوا حاجة أخرى.
1: شنو سألك سؤال والإجابة بعد الفاصل. هل تعرضت لاتهامات باستغلال الدين؟ باعتماد الحضرة محمد علي جلالي بعد الفاصل نتواصل.

0: نرجو معكم كنا نسمع في حضرة إجلالي. أهلا وسهلا مرحبا بك محمد علي. سألتك هل تعرضت لاتهامات باستغلال الدين من خلال الحضرة؟ أما ناس يقولك يستغلوا في أغاني صوفية ودينية، وناس تستغل في الدين هاو في رمضان هاو ليلة راس عام هاو كذا، وهم عاملين شطح باطح. معناتها شو ردك على الاتهامات هذه؟ ساعة أولا جاتك الاتهامات
1: جات وديما تجي معناتها.
0: شو ردك على الاتهامات
1: هذه؟ حتى على الغناء ساعات تقاها نوبة من السفينة، عملنا عليها رشارج جايبينها تقانا معناتها خادمينها معناتها كيما هي، عملناها توزيع بدلناها الفيريسيون الجديدة اللي يحبها المواطن 2026 2025. تلقى العباد تقول لك شبيك تقول لي اللي جايتك بخير، ولا قول يا رب يهودي راي. هي نوبة، هي غنية، هي عباد معناتها مش أني عملتها ولا أكثر حاجة بالحق اللي يجي يقول لك شرك بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالعكس نحن عباد نخافوا ربي ومن عينا محافظة وكربي يشهد، معناتها ما عنديش حتى كان جيت نخمم في واحد مين نشرك بالله ما نخدموش الدومين هذا وكل كي. اسمعني، والفنان راه متعرض خاصة نحن في جو السوق، خاصة في رمضان. في رمضان تقعنا نخدموا ونطبخوا
0: ونعملوا في حاجات في المولد،
1: في المولد يعطيك الصحة،
0: المناسبات الدينية عموما
1: صحيح. فما العباد اللي تحبوا على كي نمشيو مثلا المولد اللهم صلي على النبي نعملوه في ساحة الفنون في بو جعفر كيما يعملوا هما في قروين وفي بلاي سبلاي، قدموا تحية الناس الكل ما شاء الله مهرجان. ما عاد اجي عملت الله وشوف العباد، فما لازمش ترضي الناس الكل، لازمش سبحان الله. فما عبد يغزل لك،
0: فما نيران صديقة وفما نيران زاد عدو. انت شكون أكثر جهة حاربت الحضرة؟
1: والله ايش اقول لك، معناتها مش حكايه، هي مش حكايه مربوطه
0: خاصه في بدايتها، حاربتها حتى لا تنجح، حطت العراقيل. يا خويا بروجي جديد هذا ما يلزموش يقدم اكثر من هكا.
1: برشا ما عنديش فكره،
0: موجوده
1: تلقى شكون، ما عنديش بالضبط شكون، ولكن مش تلقى شكون اللي معناتها هو في اي واحد، في اي تلقاه واحد ناجح في اي حاجه راه يلزمك تحمل مسؤوليتك. يقول لك تاخذ ضرب في ظهرك، معناتها ساعات عباد تلقى تضحك معاك وكل كي، وبعد تلقى مثلا يحكيوا عليك ولا تصير لك موضوع ولا يمشيوا يكامبيونك في حكايه ولا موضوع، وانت تلقاك ما عندك حتى نيه انك اني من نوع عندي جروب بسم الله ما شاء الله عندي 45 عنصر نخدم على روحي، مسكر وذنيا نطمح باش نعمل مخير، نطمح باش نحضر كما قلت لك الفاست المهرجانات اللي يعني نتمنى بالعكس بالبحث ذاك انت نوصل صوتي، نتمنى يولي يكلمونا على بكري، نتمنى اداره المهرجانات في تونس الكل كي يولي يعطيونا على بكري قبل اخويا قبل باربع شهور، قبل مثلا رمضان جينا في مارس من رمضان يحضرونا بروجرام تاع الصيف. اما نحن يجيونا قبل بشهر يا لو عسلامه عندك بيتيقا، نطمح باش نعمل مهرجانات حاجه. نفرح كي نخرج لبرا خاطر نحس روحي مانيش ماشي حضره سوسه، والله العظيم والله كي نمشي نخدم يعني حتى في البنادر نتاعي كي نمشي برا تلقاني حد ضربوا تونس، مش حد ضربوا سوسة ولا ضربوا
0: يعني ذلك مثل
1: ماشي مثل المثل كنشوف العباد كيفاش يبداو نبداو نمشي ويراو في ريحه البخور ويراو في الجبه والبنادر في المانيا ولا في برونشفايك ولا في المغرب، راهو عندهم حاجه كبيره راه
0: هي ما لهنا. يقول الانسان في عصر كيما اليوم التكنولوجيا والانستغرام وتيك توك وفيسبوك وهيب هوب ودنيا مقلوبه كذا، شنو اللي يخلي الشباب يحضر برشا للحضرة الإنشاد الطقس الصوفي هذا؟ علاش هروب إلى الله وإلا هروب من واقع صعيب؟
1: والله خاطر حاجة تحسها متاعنا، حاجة تمسنا، حاجة ثم حتى واحد ما ترباش وما سمعش هكا في التلفزة ولا سمعش الحضرة ما سمعش سبحان الله، راه فما حاجات مني نحن صغار نحبوا حتى ما نعرفوهاش ما نفهموهاش. مع كيما قلت لك راهي التطور عندنا دور، موسيقى جديدة، الريتم تبدل، الغناء حلوة أما الريتم اللي يحبوه الشباب الفرق معناتها في الميزان في الإيقاع، الإيقاع معناتها ولا سخون معناتها تحبوا العباد ريتميك مش مثلا كيما نقولوا كنت
0: تخدم. فما حنين للماضي بتطوير
1: بتماشى مع عصر اليوم. انت وانت كان جيت تحط لي غنيه نتاع مثلا نوبه ام الزين كيما كانوا يخدموا فيهم في الثمانينات وقدم لهم تحيه تو
0: عندنا
1: بريتم باتي مع العباد بدا قاعده هيك تتصنت وحتى يديها كيما تو ريتم مش من غير ما تشعر يعني انا نخدم نبدا نخدم في بلايص يقول لي والله في كرسي نبدا نحب نقوم نحب نشتغل غير نحشم، يقول لي ساعات رجال معناتها كبار
0: اي سر التخمير هذيك فيها حاجه، فما ناس تقوم كريمون بالراس تجذب وكذا وتتخمر تتخمر تدخل في عالم اخر.
1: صحيح والله
0: هذاك شنو سحر الخلطة السحرية بتاع
1: هني قلت لك الخدمة
0: توصل ناس تعيش معاكم اللحظة الصوفية.
1: صدقني جيني ساعات حالات نبدأ نخدم وكي جيني مرأة تقول لي عايش ولدي إجاني بربي راهي بنتي ولدي ما تعيش، أقول لك عايش أمي، نحن نخدم في جو ونخدم في حاجة صوفي، نخدم في موسيقى لنا نطلع في جنون نعمل في حاجك ولا نجم نكذب عليك ونقول لك نجي
0: نفسية
1: نحن نخدم في حاجة هي بنتك الله سيبها تتقاعد تقول كيفاش ترجع عادي هي تريد ما تسخنت في الجو ذاك ما شاء الله حاجة متاع الجدود ريتم قوي شطحت اللي سبحان الله يا دخل.
0: محمد علي أنا في العادة نبدأ بفقرة اسمها في حضرة الصراحة، توا بالذات نحبك تكون صريح، الحضرة مشروع مربح ماديا؟
1: الحمد لله لاباس. أما
0: صرفت عليه برشا فلوس ورجع فلوسه، وإلا صرفت عليه أكثر من اللي قاعد يدخل؟
1: كل واحد وكيفاش يحب يختار. يعني التو كحضرة، التو من التو تقاني اللي ندخل حاولي ماكسيمون نصرف، اللي ندخل نحاولي ماكسيمون نصرف في الأزياء في الإضاءة،
0: ممن أنه يلزم
1: من الجروبي زادة الجروب لدى الكل. يعني من فرق اللي معناتها جروبي نخلص، من نخلص معناتها أن عباد تخدم معايا عباد رجال، نقول لا ما نحسبهاش الروحي ولا حاجة. وديما عنا التوزيع وعنا حتى جدد تونيات كل عام، ما فماش راهو صدقني وراس خويا ما تحقرش تونيات الأزياء ساعات ياسر عباد يجيك يقول لك والله يصح لي يخدم بك المبلغ المولان. والله العظيم لا يعرف أنه عنا ترانسبور وعنا نكريو في الصونو ونكريو في الإضاءة في المير وعندك 45 عنصر وكي. أما ديما نقول الحمد لله مش نتشك، أما معناتها راني بالحق نصرفه بالقدير الفنانين.
0: ولكن كم مشروع؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: اللي يعرف يحب يستحفظ على الروح.
0: المشروع هذا قلت لي بدأ 2011، معناتها نحكيه على 15 سنة. في 15 سنة ما خممتش لحظة تقول يزي نتعدى المشروع واحد آخر؟
1: والله قسما بالله وانت قلت لي حال صراحة ديما نقولها من الإرهاق، من حتى شيء كان من التعب من الإرهاق. راهو صدقوني راهو نرقدوا معناتها نحن الريتم نتاعنا نرقدوا كان الخمسة تاع الصباح، راهو ما كملنا سهرية، ما روحنا، ما هزينا، رجعنا ماتريال الناس سونور لمير، مشينا من هنا ركحنا هبطنا الماتريال، تلقى روحنا صحيح تلقى روحك كان فما اللي يروح فما اللي تعدى يصلي الصبح ويروح، معناتها هذيك حاجة ولينا معناتها
0: إرهاق كبير
1: ونقص في عيلتك.
0: شو نذكرك في لحظات في 2011 تليفون هذا بنمرو كذا محمد علي جلالي، وتو 2026 تليفونات كيف كيف ولا
1: لا مش كيف لا
0: تبدلت المعطيات
1: مش كيف
0: اللي تتحط سيلونسيت الموجع الشهرة ماذا غيرت في محمد علي جلالي وفرقة الحضرة في حد ذاتها؟ الشهرة تغير ولا متغير؟
1: والله يسمع
0: ولا تكشف الإنسان على حقيقته كي تشهر؟
1: يعني انت كان ماكش مشهور حط تليفونك جنبك معاش يكلمك هذا حد كان لاقارب منك ولا صاحبك يخوف ولا حكم بطبيعتك انك انت تخدم ومعروف وحمد لله، حتى كي تبدا يكلموك حتى اللي يبدا عنده عرس صاحب وعرس خو يحب يتوسط يحب واحد او الاخر يعرف حضره سوسه الاخر يعرف محمد علي جلالي الاخر، معناتها الشهره باهيه ومش باهيه. والله يقول لك سهيل باش تطلع القمه مو سهيل باش تقعد فيها. انا عندي هذا برنسيب نقول لهم حتى العناصر نتاعي الكل نقول لهم سهيل نطلع نوصلوا نخدموا نوصلوا للتوب ونخدموا ما شاء الله، والعباد تحبنا والعباد تقدرنا والسلطه تقدرنا والعباد خاطرنا نضاف وما شاء الله نمثلوا معناتها صورة مزيانة السوسة والتونس. أما رانا ديما نخاف، ديما يزمنا نكونوا في المستوى، نكونوا في الـ أني عندي أني الكليون روا بصفة عام، ولا أني هون نتعامل مع مندوبية الثقافة مندوبية السياحة مندوبية. والله يا وصدقني إن شاء الله يجيو بحذاك ويسألوا الكل يحبوني بالعكس كيخوهم قطر ريت وثن منظم في وقتي منظم في ديسبليني في كلمتي في بالضبط.
0: لم تتغير هاي مش نعطيك كلمات وأول إحساس يجيك تسمع الكلمات هذه جاوب بيه. نبدأ بالشهرة بيدها، الشهرة
1: حد شيء،
0: التصوف
1: كيف
0: تونس
1: هذيك بلادي روح،
0: الخيانة
1: ما حاجة مش عنا.
0: تعرضت إلى خيانة صديق أو قريب أو من الوسط الفني؟
1: تصير ما صارت لي، فما شكون حتى اللي وصلت هزيته مثلا هاني بيدي هاني علاش هاو مهرجان فلانها وإكس من هنين ودخلته كان بعد تسمع بيك أنا من دول العباد الكل كان هاني اللي حكي علي من ربي يهدي عادي.
0: أكثر شخص قريب لك اليوم محمد علي شكون؟
1: أمي
0: الوالدة. لو تتوجه لها برسالة اليوم بين محمد علي اللي مازال كيبدأ، ونصور رايجاتك الجملة السحرية متاع كل أم تحب ولدها كان مشيت عملت صنعة تنفعك خير لك وبين اليوم وهذا النجاح؟
1: الحمد لله نحس روحي اني حاجات اللي حبتهم امي وحاجتهم الحمد لله قاعد نحقق فيهم ولو بشويه. يعني والله تواني معرس وعندي ثلاثه صغار، صدقني كان جيت تحكي لي مثلا نقول لك امي في اي وقت قبل مرتي وقبل صغاري وقبل الدنيا الكل سبحان الله
0: ربي فضلها
1: عايشك اشكرك
0: ونعملوا لها ديديكاس سبيسيال
1: عايش.
0: اخر فقره باش نحطك قدام محمد علي جلالي صغرون عمره 6-7-8 سنين مازال هكا يبربش على الدنيا وكذا وعنده برشا أحلام وطموح، هل محمد علي جلالي متاع اليوم يعتذر من محمد علي جلالي الصغرون هذاك لأنه لم يحقق له كل أحلامه، وإلا حقق له أحلامه بل أكثر من أحلامه؟ لو تتوجه له برسالة تقول له تعتذر منه وإلا تقول له هو يشكرك؟
1: بالعكس ما نعتذرش، بالعكس هسه روحي كما قلت هو يشكرني فما بالعكس يعني الحمد لله كما قلت لك راه العابد كي يتربى في فيها. يعني أمي معناتها علاش ديما نقول لك نحب أمي برشا، يعني أمي خدمة فوم دو ميناج في ليسي نقدم لها تحية تو متقاعدة ربيتني من اللي بابا متوفي ربيتنا معناتها الحمد لله. يعني اختي معناتها اختي الحمد لله بلاصتها يعني الحمد لله. ما نذكرش روحي عمري شربت ولا تكيفت ولا عملت كل احتراماتي الناس اللي تشرب وتكيف كل واحد وخصوصياته. معناتها تربيت في حاجه حبيت نوصل لها صوره اني يعني اللي هي حلمت بيه ان شاء الله نكون اني في المستوى. معناتها
0: سعيد محمد علي جلالي
1: الحمد لله. لا الحمد لله سعيد
0: وصلت صراع داخلي ولا
1: لا الحمد لله معناتك كدار كامراه كصغار الحمد لله ربي ربي اعطاني اكثر.
0: شنو الحاجه اللي تخوفك اليوم؟
1: والله نحس روحي عندي مسؤوليه معناتها نحس نخاف على صحتي نخاف مع الستريس مع الواحد وحدك تشوف كل مره معناتها الصحه تقاني حكم اني يعني نحس روحي مسؤول على امي مسؤول على اختي مسؤول على خالتي هذيك يمي مسؤول على صغاري مسؤول على مرتي مسؤول من نحس
0: روحي. تعديت بفتره شك وقلت قدراتي بدات تتزعزع يزي فيه البركه خممت انك تبعد؟
1: والله خممت قلت اي يزي كهوة الحمد لله.
0: علاش؟
1: والله نرجع نقول لك هو الضغط الستريس قله النوم راك تمشي تخدم كما قلت لك ترقد وقتاش يلزمك اوبليغاتوار تقوم الكليونات فما كليونات راهو تجيك 9 تاع الصباح جايتك مثلا من بنزرت ولا بعد لا مش حتى تحط لها شكون تقول لك نحب نقابل محمد علي هو نحب سبحان الله يعني جايته من معناتها قله النوم قله الوام يعني هو حتى كي نتعدى في كرنفالات ولا حاجه صدقني معناتها هو نقدم له تحيه اخونا وليد الكرنفال وسه عيد كبير مثل كي كلمني عليه مثلا كي نتعدى مثلا يقول لي 25 تقاني ما يقارب 50 عنصر نعدي معناتها فوا دو يقول لي محمد مش قلت يا ودي يقول له متسالش حباني كيكا الجهه متاعي نحب ديما ننوه.
0: بعد 5 سنين وعشر سنين وين ترى روحك؟ وين ترى مشروع الحضره؟
1: ان شاء الله نقعد حاجه ذكرى باهيه ان شاء الله نقعد ان شاء الله نكون عملت حاجه مزيانه معناتها بالعكس اني تو والله نفرح كي نسمع في هالفنانين وهالقانون الجديد اللي معناتها ضمنهم حقهم وكل كيف اللي تو نسمعوا فيه في الدستور صادق عليه ما ان شاء الله ان شاء الله تراني تسمع لي كان البي خويا زوين ان شاء الله تسمع لي كان البي هذا نوعدك به ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب خويا ومن نجاح الى نجاح وفي تطوير لهالمشروع. شكرا لك محمد علي جلالي نعطيك كلمه الختام ليلة عيد
1: ان شاء الله عيد مبروك على الامه الاسلاميه الكل وعلى التوانسه الحمد لله عليل شويه من العليل السنه الحمد لله والله العظيم والله صحيت والله الحمد لله والله
0: تاك على كبش انا شفت البارح واحد ب 4,200,000 وما عمش يبيع قال لك والله لا لا بيربح 4,200,000 عطاو وما عمش
1: والله صحيح والله تو قبل ما كنا نسمع بهم نقول لك 3 و6 و3 و7
0: لا اله الا الله
1: خويا ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل وعاود نقدم تحيه لخويا العزيز كل عاده نقول لك راه يحصل لي الشرف اني نجي لدارنا جورا فهم هذه نسميها دارنا وقدامك انت يا خويا راك زهير معناتها بالعكس ديما نقولها ونعاود نقولها يحصل لي الشرف اني نتكلم مش بالسهر راك تقعد تجاوب على زهير راك
0: شكرا لك خويا وان شاء الله ما تعبتكش في الحوار هذا شكرا لعثمان بشيخ وشكرا لكل اللي تبعونا على جورا فهم تمنى لكم عيد سعيد بقاو مع اجواء الحضره حضره جلالي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك الى اللقاء.

إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أفادت رئاسة الحكومة بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجانية تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب مجلس النواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلتهم. وبخصوص تحين منحهم حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة في ردها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، أكدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم الذين يتمتعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحطاء الاجتماعية. بحث سفير تونس بالكويت محمد كريم بودالي مع وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي أهمية تعزيز التعاون بين الهياكل والمؤسسات التربوية التونسية والكويتية والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات التربوية والبيداغوجية وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات في المنظومات التعليمية. في إطار التعاون العلمي والتقنية التونسية الصيني بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية بالصين، تسلمت تونس خلال شهر مايو الحالي معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري بن عروسة. ووفق ما أفاد به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، فإن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث ومركز المركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين نهاية شهر جوان من سنة 2023. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم، البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل التربص التحضيري لكأس العالم 2026 بمدينة تبرقة بحضور 23 لاعب، واليوم كما تعرفوا كان وصل سيباستيان تونكتي وحنا بال المجبري في انتظار وصول كل من حازم المستوري ريان اللومي ولاعب نيس علي الحبتي. المنتخب التونسي باش يواصل التربص في تبرقة حتى لنهار الجمعة 29 ماي، ونهار السبت 30 ماي باش يسافر للنمسا وين باش يلعب مقابلة ودية الأولى نهار 2-1 جوان ضد منتخب النمسا 8 غربع نتاع الليل، ونهار 3-2 جوان باش يسافر البلجيكا وين باش يلعب منتخبنا آخر مقابلة ودية اللي باش تكون نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكا، وبعد المنتخب التونسي باش يرجع لتونس وبعد بيوم باش يتحول للمكسيك وين باش يلعب زوز مقابلات الأولى في مجموعته، وبعدها يرجع لأمريكا ويلعب المقابلة الثالثة أمام كل من السويد اليابان وهولندا. كما تعرفوا في كأس العالم منتخبنا موجود في المجموعة السادسة. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن موعد جديد لعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 الخمسة تاع العشية بنزل الفريق مع فتح باب الترشحات مرة أخرى بعد عدم تقديم أي طلب ترشح أمس الاثنين 25 ماي، وموعد جديد لوضع ترشحات لإدارة النجم الرياضة الساحلي تنطلق اليوم وإلى غاية الاثنين 15 جوان على الساعة 5 مساء. 23 ألف تذكرة في مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تلعب نهار الأحد 31 ماي 4 تاع العشية بملعب محمد العقربي برادس، 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3000 للجامعة التونسية لكرة القدم. كيفاش باش يتم بيع التذاكر؟ الترجي الجرجيسي 7000 تذكرة تباع في شبابيك في جرجيس، و 3000 تذكرة باش تباع إلكترونيا والأقرب على سيت سكيورتي بوانتي إن، وفي الترجي الرياضي التونسي التذاكر كلها باش تكون إلكترونية في انتظار تحديد موعد وبيع تذاكر مقابلة نهائي كأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. في الرابطة الثانية تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة الصعد من المجموعة الأولى إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتقدم سقيطة الدير اللي تصدر المجموعة الثانية وصعود للرابطة المحترفة الأولى. المقابلة باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي 4 على العشية بملعب مصفى بن جنات بالمونستير في انتظار أن المقابلة باش تدور بحضور الجمهور أو دون حضور جمهور. أكثر تفاصيل نعرفوها في الأيام القليلة القادمة، وباش نعرفوا شكون باش يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ونذكروا أنه زوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى، ولقاء شكلي لمعرفة من سيكون بطل الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2025-2026. نبقى مع الرابطة المحترفة الثانية ومقابلة المرحلة الأخيرة للبراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. المقابلة بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف باش تلعب نهار السبت 30 ماي 4 تاع العشية بملعب الأولمبي بسوسة، والمقابلة الدور دون حضور جمهور. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استتانا جوهرة فام بوانيت، وإن شاء الله عيدكم مبروك نسكر.
0: C'était Jawhar Sport avec l'équipe Sport.

0: العشرة و11 دقيقة في استوديو جوهر اف ام عيدي وسنين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير ربي يحييكم الأمثال وسهرية سبيسيال سهرية العيد تسمعونا تتبعونا تلقاونا في كل ولاية من ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن برمجة خاصة كما قلنا برمجة فيها الكادوات فيها التليفونات والإهداءات أمين عيدكم مبروك
1: بالمسابق سنين دايما بالمسابق نعيد على الناس كل بالطبيعة في سهرية جديدة ترافقكم حتى لماضي ساعة اليوم فيها برشا ما يتحكى باش نهنيو بعضنا باش تابعونا باش نحكيو فن باش نغنيو إن شاء الله وهذا الكل إن شاء الله في ثلاثة سوايع كاملين في سهرة العيد
0: ليكيب الكل معكم من ميلادي غازي خليل في الأعداد والتقديم سامي دويري في الإخراج عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال مرحبا بالتليفونات على 73-275-800 ولا 36-300 زادة معنا الفنانين يكونوا حاضرين بعدنا تنستقبلوهم تباعا في استوديو هكا ونحكيو معهم شوية على جو العيد إذا فما انتاجات خاصة إذا فما جديد سينما باش نبدأ توت سويت مع الزيارة

مريم نور الدين في غالي، هذا جديدها وغنية مزيانة برشا في سهريتنا الليلة. عيادي وسنين دايما، رحبوا بكم الكل. سلموا على هاجر سيارة معنا لقيت هذا، سلموا على كيف كيف ديليريوم، على شهلة، على صابرينا اللي هكا متونسة بينا مع الموزيكا ومع الغنيات. نسلموا عليكم الكل محزية غالية كيف كيف. ولقيت هذا باش نستقبلوا فنان تونسي نحبه برشا، صوت تونسي ممتاز، منشد ولا أروع، متحصل على عديد الجوائز في مسابقاتنا الوطنية في مهرجان الأغنية التونسية زادة. كيف كيف قاعد يلوش، قاعد يخدم، قاعد ينتج، واليوم باش يجينا تيتر سبيسيال العيد. وحسيت

0: شو ما خرج بيه على الستيل اللي عرفناه بيه. حمدي الشرغمي اهلا وسهلا عيد
1: خويا مبروك. صح. اهلا بيك خويا غازي وان شاء الله عيدنا وعيدك مبروك وان شاء الله عيد جوهرة فام مبروك اذاعتنا العزيزة ومستمعي جوهرة فام نقول لهم عيدكم مبروك.
0: يعيشك يا حمدي كل عام وانت حي بخير. زادة ما تجيش وحدك يجي معك مخرج الكليب مهدي بن يزة. اهلا وسهلا
2: مهدي. اهلا بيك سي غازي تحية ليك والمستمعين اذاعة جوهرة فام
0: المخرجين الشبان. ان شاء الله معنا
1: ما شاء الله ما شاء الله عليه
0: المستقبل الواعد نقول احنا ان شاء الله يا مهدي.
1: ما شاء الله عطشان خويا مهدي عطشان بالخدمة وبإذن الله جاية برشا خدمة مع بعضنا وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله. نحكيو على ورده بعد شويه الكليب الجديد كما قلنا ما خلينا نحكيو شويه على جو العيد جو هكا عيادي وسنين دائما في العاده مهدي معناها حمدي بلوتو هكا نعرفوك معناها في الاجواء هذه ما تريدش معناها ديما في جو الحفلات في جو هكا اللمه هذه خاصه لمه العوامريه.
1: هي اليوم هو نورمالمون نكون موجود في سيدي عامر في ولي الولي صالح سيدي عامر كي كل عام كل ليلة العيد نكونوا موجودين مع فرقة عوامرية المقدم قيادة المرحوم الشيخ علي المقدم بما انه عيد ولول قلنا ما نجمناش نطلعوا
0: مش كل عام معناها
1: اي هو كل يعني. هو كل عام لانه هو يحييها السهره
0: أي.
1: وهو ركيزه نتاع السهره ونتاع النهار كامل خاطر هو من الصباح للطيح شي خاطر هو مش كان السهره نتاع مش سهره نتاع الحضره
0: اي
1: من نهار فما ذبيحه وعد في سيدي عامر وفما يعني هو واقف على كل شيء فما نصب ناس تخدم وتجاره والدور فما حركيه في البلاد الدور وهو الركيزه نتاعها الشيخ هو خاطر عمده البلاد هو يعني فهمتني هو اللي يقوم بالشيء هذا الكل هو اللي اطر وهو اللي يجيبه هو اللي يصرف
0: اي السنه شنو صار
1: بما انه هو عام ولول ومازال معناها تسمى مازلنا حزين عليه وبناته واحنا ولاده نسميه قلنا باش نتعذروا ماناش باش نكونوا موجودين
0: فما شفنا عوامرية المقدم
1: لا هذيك ماهيش عوامرية المقدم معناها ما عندها حتى علاقة بعوامرية المقدم عوامرية المقدم هي عوامرية المرحوم علي المقدم عنده أولاده يقوموا على العوامرية هذه وعندها فرقة عندها محبيها وعندها ناس تحبها وعندها ناس ديفان تاعها والاخرين حبوا يعني
0: خذوا الاسم
1: ما خذوش الاسم
0: مال
1: ما خذوش الاسم يعني شو باش نقول لك ربي يهدي مخلق ربي يهدي مخلق ما انا ناس حبوا ناس غابت وغيب يا قط ما انا سامحني في الكلمه شو نقول لك ما انا ربي يهدي هو علي المقدم يحبوه الناس كل سيدي عامر كامل تحبوا احنا حبينا نتعذروا باش ما ناش نكونوا موجودين فمع بيت اخرى لا علاقة لها بالصنعة ولا علاقة معناها بالعوامرية وكل طلعت ربي معهم نشوفهم بعد باش ينورونا بفنهم وينورونا ان شاء الله بخدمتهم
0: باي خلينا نحكيو على ورده
1: توا ورده اخي
0: ورده توا
1: انا سؤال اخويا سالتولي فجينا باش نفهم
0: بالنسبه للورده تيتر جديد هذا حسينا حمدي كما قلنا خرج على اللي عرفناه به في الغنيات اللولاني في الاناشيد الصوفيه مره هذه مشينا هكا للتونسي للهنك بتاعنا
1: ورده هي غنيه مشينا في الجو الكوميرسيال المفخ
0: هاي
1: ما خرجناش على هيك ريت فيها فيها معناها الوتري فيها المزود فيها في الوسط باش نوري قدراتي الصوتيه اللي هو الارتجال
0: هاي
1: ما خرجتش على النسق هذاك ولكن غنايه كوميرسيال مزيانه ما شاء الله الحان سي خالد سلامه ما شاء الله اني ديما نتعامل مع
0: صحيح
1: عندي اسبري دو جروب يعني توا عندي ثلاثه اغاني في اليوتيوب ثلاثه كليبات وشيء معناها وعندي اغاني
0: كلمات
1: اخرى
0: كلمات مجدي حسين
1: كلمات الحان خالد سلامه كمل لك كلمات سلمودي حسين
0: توزيع محمد وتوزيع
1: أحمد خالد كلبوسي وإخراج خويا مهدي بن يزا
0: بركة للتشكيلة مزين
1: وأخرج لي كليب رمضان وقتها
0: هاي
2: أهلالك
1: أهلالك بشر
0: مهدي كيفاش خذيتها وردة معنا التوا خاطر حمدي تعرف قبل لكن وردة يزم تخرجوا في حاجة جديدة مغامرة ولا مش مغامرة صح
2: والله والحق كانت مغامرة هو إني على باز معنا مخرج سينمائي معنا توجه سينمائي بحت معنا هذاك علاش معنا اخترت في الخدمة في كليب حمدي يعني ما نخرج شوية على التوجه هذا وحبيت نستغل يعني الطابع معناها متاع الموزيكا متاعه في ومعناها نستغل معناها صورة سينمائية تتحط في الكليب متاعه هذاك علاش حاولت نجمع معناها في الفكرة مزيج معناها بين الضحكة بين الحب بين الديكور مزيان بين أجواء صيفية
0: بين طبيعة حمدي
2: بين طبيعة حمدي وزاد احتراما للكلمات كلمات سلمولدي
0: صحيح
2: وكاو والحاجه الباهيه انه حمدي قدم لي معناها الغناء قبل تقريبا شهرين معناها ملي صورنا معناها كان الوقت باش خممت فيها وتخيلناها وكتبناها بالسين بالسين التصوير كان كله في هرقله صورنا في هرقله وكاو وان شاء الله تكون تجربه باهيه
0: يتعب حمدي في التصوير ولا
2: لا هو حمدي ما يتعبش في التصوير اما احنا نصور
1: اللي معايا
0: الظروف اللي صورتوا فيها
2: الحاجة الباهية في حمدي يسمك يوسع باله يعطي فيك ثقة معناها لدرجة انه انت تاخذ المسؤولية على الحاجة هذيك ما عندكش ولا في البلاتو معناها يمشي يعطيك ثقة للنظرة متاعك وين تحب توصل اما نهار التصوير كان نهار سخون برشا هي كانت حاجة باهية وحاجة خايبة حاجة باهية انه حاشنا بالصيف احنا في الاخر حاجة خايبة انه لابسين هما معناها كساوي ودنيا وشمس كهو يعطيهم صحة هما الناس كل اللي خدموا معانا الممثلة رؤية زادة ثورة دولة ليكيب تكنيك اللي معايا حكيم
0: حتى انت مهدي يعطيك صحة برافو زادة على التجربة هذه اكيد اللي ما زالت تجرب اكيد اللي باش يكون فما تعاملات اخرى زادة مع حمدي الشلغمي باش خليك الكلمة الاخرى هكا على شكون زادة تحب تسلم على شكون تحب تعيد بما ان احنا في جو العيد
2: ما جست نحب نقول انه الكليب هذا انتاج تورنوفيز اوديو فيزيال ونعايد على عائلتي بطبيعة الحال على اصحابي على الناس الكل وعلى مستمعين الاذاعة وعليك سي حمدي
0: في عايش يا ميرسي بوكو حمدي
1: سيدي
0: بعد الكليب هذا بعد وردة باش نكملوا في نفس التجربة باش نرجعوا باش تخمم في العروض وين التوجه باه
1: توا هو أنا ديما نحب نأثث رصيد متاعي
0: هاي
1: بيان سور كي باش من بعد نأثث رصيدي بشويه بشويه بيان سور كي باش ناخذ نقدم دوسي بتاع مهرجان ولا حاجه نكون كتافاتي سخونه ويكون عندي حاجه تدلل عليها اللي هي انتاجات ما عادش نحب بيان سور اغاني تراث وكل هذاك لا شك فيه ولا سبيل اليه باش نخلى عليه غنية تراث ولا فنانين كبار ديما نقعد نغنيهم ولكن حان الوقت باش نغني أغانية معناها سيدي جا الفنان راهو انتاجات حبه ولا نكره
0: نكتفي بالقدر هذا احنا عنا موعد ان شاء الله في جوار الشو نهار السبت باش تغني وباش نزيدو نحكيو اكثر على وردة
1: ان شاء الله
0: برنامج غدوة شنو برنامج نهار العيد شنو تعمل
1: نهار العيد بيان سور عنا العلوش نذبحو نفرحو نتلمو العيد
0: تذبح انت ولا
1: احنا رانا السواحلية نذبحوا يعني الوالد هو اللي يذبح ربي يطول
0: في عمره يطول في عمره ربي يفضله
1: يحبه هو ديما بصحته وهو ديما يذبح وهو ديما يحب الجو هذا
0: الجو هذاك
1: واحنا نعاونوه بيان سور
0: ان شاء الله
1: ربي يخليك اخوي
0: يعطينا توا ديديكاس على شكون باش تسلم حمدي
1: اولا ديديكاس الناس اللي تحبنا ونقول لهم اسمعوا وردة ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله اللي يسمع مره اخرى تعجبه ديديكاس لبنتي اولا لسا لارين الشلغمي ديديكاس لمرتي اللي هي معايا توا مصاحبتني البرا
0: اكيد
1: ولامي ولامها اللي هي نسيبتي كيف امي ربي فضلها اللي هي قايمه بينا في الدار امي ربي يطول في عمرها زاده والبابا وربي يديه الصحه وغدوه ربي يعطيه الصحه
0: ربي فضل ربي
1: يذبح
0: هاي مالي
1: وان شاء الله نعيدوا على اخواتي واصحابي وعلي كنتي وعلى اخويا مهدي واصحابي كل.
0: يعطيك صحة. شكرا لك حمدي. ميرسي بوكو كما قلنا ونتلقاو ان شاء الله في عشية السبت زادة
1: ان شاء الله
0: باش نزيدو نسمعوك في المباشر في اللايف في عشية تم 66 كيف زادة عيادي وسيم دايما كل عام وانتي حي بخير. هذه وردة حمدي الشرغمي خليكم معنا احنا مازلنا حتى الماضي ساعة

0: شاء الله عيدكم مبروك.
1: انا مرا قويه ومرا بالفراجه وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه ويقفل روحي. ايوه رد بيه.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن تصرف الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. الديوان الوطني للتطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. التقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة برئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، الذي أطلعه على مخرجات الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا. ونظمت هذه الدورة بتونس وتوجت بالتوقيع على جملة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الإفريقية والدولية، إلى جانب التوقيع على مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. اجتمعت سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي مع المدير المكلف بالاقتصاد دائري صلب وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، حسب ما نشرته المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المتاحة في مجال الاقتصاد الدائري مع استعراض التجربة الفنلندية الرائدة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الاستثمار فيها والاستفادة منها من خلال إرساء حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net عيادي وسنين دايمة عالدنيا وما فيها.

0: وليد الصالحي دالا بدالا، مازلنا معكم في جو العيد. كل عام وانتم حيين بألف خير. 73 275 800 ولا 36 300 ألف، جونا حفالي عيادي وسنين دايمة. تليفوناتكم باش توصلوا، ديديكاساتكم باش تسلموا علينا ونسلموا عليكم في المباشر. إذا عندكم هكا شكون تخموا فيه زادة نجموا توصلوا له سلامكم.
1: الانطلاقة مع صبحي. مرحبا يا صبحي.
2: الو، السلامة.
1: الله يسلمك، شنو احوالك يا صبحي؟
2: اهلا، ان شاء الله كل عام حي بخير. سي غازي
1: يعيشك يعطيك الصحة.
0: سي امين
2: يعيشك. ايوا سي امين،
1: مسالش
2: مرحبا بكم.
1: نتكلم فينا يا صبحي؟
2: نعم،
1: منين نتكلم فينا يا صبحي؟
2: انا نتكلم فيك من سوسة.
1: من سوسة، اهلا وسهلا. السهرية، احكي لنا على السهرية، كيفاش معدي السهرية؟
2: والله سهرية عائلية انا وزوجتي وابنائي. وبالمناسبة هذه نحب نقدم لهم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتمنياتي بالنجاح لبنتي اللي باش تتخرج إن شاء الله في المدرسة العليا للهندسة بالقيروان، وابني قصي أيضا في البكالوريا، وتمنياتي بالنجاح في العمل لبنتي فاطمة فرحات ومحمد أشرف فرحان.
1: إن شاء الله موافقين. ما شاء الله، يعني عام سنة، عام حافل، عندك باك، عندك تخرج. إن شاء الله ديما فرحان سي صبحي.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شو البروغرام نهار غدوة في العادة عندك هكا؟
2: والله كل عادة
1: وتقاليد ولا كي توانس الكل؟
2: نعم،
1: قلت لك في العادة فما عادات وتقاليد ولا كي توانس الكل؟
2: والله كي توانس الكل، هي نفس التقاليد برسك بريه. نمشي لصلاة العيد وبعدين نتلهيو بالعلوش والذبيحة، ثم في العشية التهانية للعائلة. أنا ممكن باش نتحول لتونس باش نكمل نهني أخواتي الأخرين بالمناسبة هذه. أخويا شكري فرحات، أمال فرحات، ويوسف فرحات، ومنعم وعبد المنعم فرحات اللي موجود بموريال في كندا.
1: سلموا عليهم الكل. سينو ان شاء الله ما نسيت حتى حد. اذا كان عندك شكون تحب تسلم عليه هكا قبل
2: والله ان شاء الله نحب نسلم على خالي محمد علي حمدي اللي هو موجود بالبقاع المقدسه لفريضه الحج.
0: هاي.
2: وعمي عبد الحكيم فرحات اللي زاد قاعد يقوم بفريضه الحج، ونتمنى لهم العودة في أحسن الظروف إلى بلادنا
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
2: عايش.
1: سلام عليك برشا سي صبحي، إن شاء الله
2: كل عام يعطيك الصحة، وإن شاء الله كل عام حيين بخير، وإن شاء الله التونس الكل بخير، وإن شاء الله عام الجاي العلوش يكون أرخص من السنة برشا
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك.
2: خاطر ولا يضرب النار
1: يضرب الضوء. ياسر ياسر صحيح. يكسع سي صبحي إن شاء الله
2: يوم العشية ومازال نفس الحكاية.
1: شكرا لك. نمشيو مع كريمة.
0: كريمة، اي معنا كريمة في التليفون. سينو زادة صابرين تسلم برشا على مجدي يقرا في الكندا وقرا معاها، تقول له ان شاء الله ربي نشحك وتهنيها بالعيد. ديديكاس خالت لولاي تقرا معايا عايش في الكندا اسمه مجدي، تقول له عيدك مبروك. نسلم عليه برشا زادة. نسلموا على نزار ياسر معنا توا. ما كريمة معنا في التليفون.

0: أصحاب الأحباب تحرك شوية في الدار، شنو تعمل كريم؟
1: والله كي كنعاونهم شوية، نتكلم خالتي، عندي خالتي في السوسة نتكلم عليهم بالمناسبة، نقول لهم تكلموني زيد.
0: أي فيش تتلاها خالتي؟ تتلاها في المشوي، تتلاها فيش هكا في سلطة المشوية، شنو تعمل؟ شنو تحضر معهم؟
1: سلطة مشوية
0: هكا، قصر شوية المعونة، شنو قلنا؟
1: نقص المعونة.
0: يعطيك الصحة. قولي علاش كنت باش تسلم كريمة؟
1: سلم على دارنا، على عائلتي، على خويتي.
0: أي.
1: خليتي نقول لهم عندكم مبروك سيد.
0: إن شاء الله سنين دائما. يعطيك الصحة يا كريمة، ميرسي بوكو. زادة تحضرنا روحك الغدوة وتعاود تكلمنا زادة بعد ما تكمل الحوسة دي الكل، ونعاودوا ديديكاس أخرى. باهي كريمة، يلا قولوا لها على خير كريمة، تحياتنا لها. أمينة فاخت عجبين عصابة تونسي زادة، اليوم زادة برشا غنيات تونسية، ما فماش عيد هكا من غير تونسي، راهو لازم التونسي يكون حاضر. عنا فايزة المحرسي زادة بعد شوية، عزيزة علومة من غنيات المزيانة. خليكم معنا، تكلمونا وتشاركوا معنا في المباشر 73 275 800 ولا 36 300 ألف.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعناوين. السونات تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. والاحتلال يؤكد استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غارة على قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على الصفحة الرسمية للوزارة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعت أيضا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. دعا ديوان الوطني التطهير المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي. أفادت رئاسة والحكومة بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم. استقر حجاج بيت الله الحرام سأمس في مشعر مزدلفة بعد الانتهاء من مشعر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وأدى الحجاج فور وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في المشعر قبل توجه فجر يوم عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 31 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة 40 آخرين إثر سلسلة غارات الاحتلال استهدفت عدة مناطق بجنوب لبنان. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الكيان في بيان مشترك أن جيش الاحتلال شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ختاما، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سينقل اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم الأربعاء من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض، وحسب صحيفة نيويورك بوست كان متوقعا أن يناقش الاجتماع في كامب ديفيد ملفات داخلية وخارجية أهمها المفاوضات مع إيران عقب الغارات الأمريكية على جنوب إيران يوم الاثنين الماضي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net عيادي وسنين دايمة عالدنيا وما فيها.

0: هذه صوفيا في شو التونسي راني حتى معاه مازلنا معكم مازلنا مع تليفوناتكم. نسلم عليكم الكل، نسلم على عائشة، نسلم على هرمس فنانة التونسي اللي نحبه برشا بيان سور، صوت مزيان برشا. نسلموا على صابرينا ونسلموا على كيوبس اللي سايرين معنا الوقيت هذا وقيت التليفونات معنا. خلود
1: خلود خوخة مرحبا عسلامة خويا
2: حجي وإن شاء الله عيدك
0: سين دايما
2: عيدك مبروك خويا أمين وعيدك مبروك خويا غازي يعطيكم الصحة مأنسينا بارك الله عليكم في بلونوي جو آخر بستار نيوز وجديد الموزيكا وبنة الموزيكا والفقرات الكل.
1: يلا يظهر لي احنا بعد العيد باش نزيد عنصر ثالث للبرنامج اللي هي خلود ما شاء الله عليه حافظة الكوندكتور حافظة الفقرات برافو صفق لك
0: خلود خلود وفي الموسيقى مالا خلود دي معنا راو تسمع البرامج كل الأكسجين وكل طبعا
1: ما شاء الله عليه خلود
0: ماوي
1: سمع خلود العيد عيد الكبير شاء الله عيد مبارك سعيد أنا عيد يعني تفضلوا أكثر الحقيقة العيد صغير ولا عيد الكبير
0: صغير ولا الكبير أنا واللي يعجبك
2: الحقيقة الحقيقة عيد الإضحى عيد الإضحى فيه لما أكثر وكيف كيف زيد فيه الحجيجة نتاعنا اللي إن شاء الله يا رب الحج مقبول واللي صاموا اليوم إن شاء الله صوم مقبول نعرفوا اللي اليوم ثم اللي صايمين والحجيجة نتاعنا إن شاء الله رب يعينهم ونذكر اللي يعني الحاجيج نتاعنا في صحة جيدة وربي يفضلهمنا وربي يعينهم إن شاء الله
1: آمين إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله
2: آمين
1: وإن شاء الله ربي ينوب على الناس كل بحجة
0: إن شاء الله ربي يكتب حجة ولا إن شاء الله يا ربي والله ونبدأ برامر نسيرش
1: كل قدير وقادره كل قدير وقادره
2: أكيد تحية ليك أنت يا خويا أمين تحية للتقني اللي معاكم تحية خويا مروان وحبيت ندلل عليكم في أغنية حبيت نسمع إيناز صوتك كان موجودة
1: اسم الأغنية
2: صوتك كان موجودة إيناز وإلا
0: إيناز صوتك
1: وإلا
2: وإلا سينو شيرين تذاعا
0: تبيع عن جديدة دي على باج خلود شفت
1: وي
0: متبعتهم حتى الفنانين كي خرجوا أغنية تقى هي من اللولانين اللي تعرف معنا
1: يلا إذا كان نقاوة من عديو الأغنية بتبيع على شلاء تدلل يا خلود أي خلود خوخ على شكون تسلم وعلى شكون تعيد
2: نسلم على ليكيب الكل متاع جوهر السلم ليكيب تكنيك ليكيب الكل تحية لصديقتي إيمان تحية للدكتور متاعي دكتور رياحي وتحية للناس الكل الجنود الأبيض الأطباء وحماية مدنية وأمن وأمن وطني تحية اليوم وتحية ليكم انتم جوهر السلم اللي سهرين معنا واللي هكا توصلنا في أصواتنا لو ما جيتوش انتم راهو أصواتنا ما توصلش الحقيقة
1: مشكورة جدا يا خلود يعطيك الصحة وكلهم نتصور يسلموا عليك مادام تفكرتهم دونك نجمو كان يحييوك سورتو الناس اللي تخدم في الأعياد وفي المناسبات وديما واقفين للبلاد تحية كبيرة لهم شكرا لك يا خلود إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير
0: أهلا سماها شوية أخرى إيناز على صوتك أغنية مزيانة زادة باش عندها شهر من اللي خرجت الأغنية دي وعاملة قريب 5.7 مليون فيو باش تسمعها معنا تباعا شيرين موجودة نسلموا على الأمنين الكل اللي سايرين الوقت هذا وقاعدين يخدموا في البلاد سايرين على حمايتنا سايرين على سلامتنا تحية اليوم الكل نحب نسلم على سي عز الدين اللي بتبيعته يسلم على العائلة الكل نسلم على سي آدم زادة يخدموا مع بعضهم في سوسة تحية لهم وربي يجيبهم في السواب وربي يوفقهم حبة كبيرة وربي يثبتهم شيرين تباعا في سارية الليلة خليكم معنا ديما في برمجة خاصة بعيد الإضحى المبارك برمجة تتواصل شوية أخرى دايوغ مع أحمد الحباسي حتى المطلثة وتتواصل حتى على يامات العيد الكل برشا موسيقى وبرشا كادوات ومفاجآت تستنى فيكم

0: ميل يا داميني يا ملعوينة الزرقاء في النوبة هكا الجو هذا اللي تحبوه انتم نوصل ليلو 52 دقيقة نوصلوا هكا باش نكملوا سهريتنا للأمان المشوار يتواصل مع أحمد الحباسي في برمجة خاصة بعيدا الحل المبارك قال لكم أني جيت حتى المطلات كلموه كلموه كلموه برشا تليفونات ماكس تليفونات أي فوالا 73 275 800 ولا 36 300 ألف ونكملوا الرونديفو الليلة أمين.
1: شكرا لك غازي عيد مبارك بالمسابق شكرا سامي شكرا عبدو كما قلت أحمد الحباسي إن شاء الله بعد شوية نسلم عليه زادة أبو حميد ما زلت سهرة متواصلة ما زلت الكادوات زادة عنده كادوات يلا
0: يلا ما تحيت ليكيب الكل من ميلادي وغادي خليل في الاعداد والتقديم في الاخراج سامي دويهري عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال مروان سعد في التليفونات وما زال سير معكم مروان زادة بقيت متابعة طيبة بقيت البرامج ردوا بالكم على رواحكم ليلتكم زينة وعلى خير باي باي
2: يا غالي يا ولو كان يجيبوهولي وحطه في قلبي